من أجمل أغاني عفيف راضي كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدي. بليغ اللي هو مكتشفها أساسا، يقول عفيف راضي جوهرة بليغ حمدي اللي اكتشفها نهار من نهارات وقدمها للجمهور بعد ما سمعها أول مرة في الكونسيرفاتوار، وحسها هكا موهوبة برشا وفينو برشا، وحس بالخصوصية اللي تميز صوتها واللي تتمثل أساسا في مزجها بين الغناء الأوبرالي والطربي، شجعها ودخلها المجال الاحتراف وقدمها الأول مرة في حفل كبير ضمن حفلات أضواء المدينة. بالأمارة غنيت وقتها في حفل كان فيه عبد الحليم حافظ، من غديك بدي لحن لها، والانطلاقة كانت من خلال أغنية ردوا السلام اللي جيت بعدها تقريبا 16 أغنية متنوعة بين أغاني عاطفية وطنية ودينية. هذه البداية اللي اخترناها هدية لكم مستمعين الكل، تسمعونا على فريكونس المتنوعة الإذاعة المنستير على غدو مناسير بانتين، وذي البلاي ليست وشلت تونسوا مع كل اختياراتنا، وكل واحد هكا والذوق نتاعو يلقى ما يتماشى معه. برمجني لكم ستينغ اللي لا نرجع معاه لعام 93 ونرجع الواحدة من كلاسيكيات البوب اللي غنيهم ستينغ Shape of My Heart في لقانا الليلة في البلاي ليست.

0: فنانة مغربية توفيت صغيرة تقريبا عمرها 45 سنة هكيك بعد صراع مع المرض. فنانة خليت رصيد محترم من الأغاني الراقية وخليت خاصة رصيد من الاحترام من كل من عرفها وتعامل معها رجب المليح، وهذه بشهادة برشا فنانين سواء كنت عاملت معهم في الخليج. كنت منافسة للفنانات الخليجيات في وقتها رجب المليح. كيف ذكرى محمد يتقنوا اللهجة الخليجية مليح لدرجة أنه ما تجمش تفرق يا هل ترى هذه فنانة خليجية وإلا ماهيش خليجية. كي تسمع الصوت ما غير ما تركب الصوت على الوجه وتعرف شكون الفنانة. اختيارات كنت متميزة برشا من بدايتها في المغرب وصولا لمصر والانطلاقة من خلال صبري علي كتال ويا غايب عن عيوني اللي كنتوا تسمعوا فيها، ونقول وإحنا عرابها في المرحلة هذيك كان الملحن حميد الشاعري مع أسماء أخرين كيف ما جمال سلامة، كيف ما حلمي بكر، كيف ما صالح الشرنوبي الله يرحمها وينعمها. شوي آخر وجهة موسيقية تعرفوها الوين بالضبط بعد ما تسمعوا صوت آخر روق بلا شوي جبت عليه نفتقدوه اليوم وغدوة في تونس وعربيا، وصوت ما يشبه كان الروح والاختياراته صوت ذكرى محمد. هدية مني لكم مستمعين الكل.
1: Playlist.

0: غير انت. ثم برشا اصوات جميله في العالم العربي وفي العالم ككل، ثم اصوات جميله وونيك متفرده، وسعاد ماسي صوتها في هذا الاطار مع اختياراتها، عندها حس الموسيقيه اللي تغني واللي تعزف، لكن زيدا اللي تكتب جزء كبير من اغنياتها واللي تكتبهم باللهجه العاصميه الجزائريه، وعندها زيدا تجارب في الكتابه بالامازيغيه والقبيليه والفرنسيه. معها نرجعوا للجزء الثاني من لقانا معكم واختياراتنا في البلاي ليست. مرحبا بكم التسعة ودرجين في اذاعه المنستير، ان شاء الله متونسين معنا والموسيقى بكل الالوان في لقانا.
1: ريترو

اليوم نحكي ونسمعوك موسيقى خاصة جدا ونحكي على شكل فني شعبي تراثي عريق في شمال إفريقيا، موسيقى تدمج بين الإيقاعات الإفريقية والروحانية والمدائح، وموسيقى تحظى بشعبية كبيرة في بلدان المغرب العربي بما في ذلك حتى تونس. موسيقى مغاربية إفريقية، يقولوا الجزائرية هي موسيقتنا، المغاربة يقولوا هذه موسيقتنا، مع أنه اللون هذي موجود بأشكال مختلفة بمسميات عدة في تونس، ليبيا ومصر، ربما إسطنبيلي يضاهي في تونس. اليونسكو صنفت فن الجنيوة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي المغربي غير المادي للإنسانية، وهذا مخلق وقتها خلاف عنده أول ما عنده آخر مع الجزائر، رغم أنه برشا مراجع تقول أنه بداية الموسيقى هذه كانت في مدينة الصويرة المغربية قبل نحو ربع قرن. كانت موسيقى الجنيوة تصنف ضمن موسيقى الشارع، ومع تطور السياحة في المغرب ولت معروفة وخرجت خارج حدود المغرب، حتى أنه ولت ثم مهرجانات تعنى بالموسيقى هذية، موسيقى ترجع لمجموعة إثنية في المغرب العربي تنحدر من سلالة العبيد اللي جاءوا من إفريقيا الغربية للدولة السعدية، أي منطقة المغرب العربي. وقت لندمجوا في المنطقة هذية والمجتمعات متاحة، تخلقت الطريقة الكناوية بالكيف، خصوصا في مناطق كيف ما مر مراكش، الرباط، مكناس والصويرة كيف ما قلت، اللي تعد المقام الروحاني للطائفة الكناوية. موسيقى الجنيوة تتسم بطابع صوفي يخليها أقرب إلى التجربة الروحانية، ونجمت حافظت على الطابع الأصيل رغم تأثرها بالعناصر العربية والأمازيغية والإفريقية، ومع هذا تفاعلت دون المساس بخصوصيتها مع أنماط موسيقية عالمية أخرى، وهذا مساهم في انتشارها خارج المغرب للعالم ككل. ثم رقصات عادة ترافق موسيقى الجنيوة، رقصات فيها الحركة، فيها الحيوية وفيها الحياة.

واصلوا معاكم لقانا إن شاء الله. الاختيار الليل على موسيقى الجني والمتعة برشا منكم. كل موسيقى وعندها جمهورها الأكيد. 29 دقيقة في إذاعة المنستير ومن فقراتنا الغبخيز ومن الغنيات اللي برمجناهم الليلة الغنية هذية.

من كلمة الشاعر مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي غنيت كروان الشرق يما الأمر على الباب، الغنية اللي غنيتها فايزة أحمد في فيلم تمر حنا وكانت سبب في زوبعة. نعم الغنية هذه كانت سبب في زوبعة، سبب ما وصفوه في وقتها نواب في البرلمان المصري بأنه غنية تثير الشباب وتشجعهم على الانحلال. نعم اغنيه كيف ما يما الامر على الباب اعتبروها عم تغنيت خادشه للحياه، ووصلوا النواب هذم للمطالبه بمنع بث الاغنيه، ومعها اغنيه اخرى وقتها في الفتره هذيك للفنانه صباح وهي اغنيه ياه من رمش قفونه. الحكايه ما وقفتش في مصر، انما الخبر وصل للاردن وللبرلمان الاردني اللي طالب بالتحقيق في الامر، وفعلا قررت وقتها وزارة الأنباء الأردنية منع بث الأغنية هذا في الأردن. في لبنان شنو اللي صار؟ صار ما صار، زيدا صار أنه أحد الشعراء اللبنانيين واسمه عمر الزعني حور بعض الكلمات، كلمات الأغنية، بكلمات مستفزة لرئيس الجمهورية إنذاك كميل شمعون ورئيس الحكومة متاعه ووزير الخارجية. ومن جملة ما جاء في الكلام اللي كتبه يما الدولار على الباب شمعون بناديله، والكلام هذايا تسبب في اعتقال الشاعر. وقت فيزة أحمد ومحمد الموجي استغربوا بالكدي بالكدي، تصدموا نجم يقولوا تصدموا من وراء ردود الفعل هذايا، خاصة أنه ما راوش أنه في الغنية ما يخدش الحياة كيف ما قال البعض. قالوا الغنية هذه تجم تغنيها في المسرح ما تدخلش ديارنا جملة وتفصيلا. على كل تعديت الأيامات تعديت السنوات وتعديت الزوبعة، وبقات الأغنية هذه من أجمل أغاني فايزة أحمد، وممكن حتى في وقت ما جواز سفرها ولا واحد من جوازات السفر متاحة، خاطرهم برشا نحكي بطبيعة لهنا على الأغاني، جواز سفرها لقلوب الجمهور العربي. يما الأمر على الباب الليلة في الغبريز بصوت زينة عماد.

0: نسيت
1: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
0: 90.5. تحية لكم مستمعين اللي تسمعوا فينا من خلال إذاعة المنستير، وكنتوا تسمعوا في صوت زينة عماد في يم الأمر على الباب، صوت جميل وواعد، صوت سعودي راهو ماهوش مصري، صوت تربى في وسط عائلة محبة للفن وشي هذية عاونها، ما كانش عائق خطناه في المجتمع الخليجي ربما محافظ بالنسبة للمرأة وجو الغناء والفن، لكن العائلة هي اللي حاولت الشغف متاحة بالموسيقى المسار اليوم ولا مهنيين. واصلوا معكم 9:37 دقيقة في إذاعة المنستير، والفقرة الجاية ميكس، وميكس الليلة سمعوكم فيه فنان صحيح أوج الشهرة متاعه كانت في السبعينات الثمانينات، لكن لليوم نستحضروا اسمه كمغني لكن زيدا كممثل أمريكي. سمعوكم اليوم ليونا ريتشي، الفنان الأمريكي اللي صنع نجاحاته بفضل أغاني واللي جزء كبير منهم هو اللي كتبهم، وصنع زيادة نجاحات برشا فنانين أخرين لعله من أبرزهم كيني روجرز اللي غني له واحدة من أنجح أغاني ليدي، وذي تتسمى في بدايات ليونا ريتشي. من الأغاني اللي باش تسمعوها بعد شوية وهي زيادة تعتبر من نجاحاته Endless Love، تسمعوا أكيد الديو هذية مع ديانا روس، بتبيع عن سمعوكم الأصل خطر الأغنية زادة بعد سنوات وقت لها غنيتها ماريا كاري مع لوثر فندروز، لقات نجاح كبير وكبير برشا لدرجة أنه برشا ربما يسخيبوها متاحهم لفنين ليه، هي ليونا ريتشي وديانا روس. هلو زادة شوية آخر برمجناها الأغنية اللي خرجت عام 84 واللي دخلت في الكولتور بوبولير نجمو نقولو كواحدة من أجمل لي بالاد رومانتيك. بداية ليونا ريتشي ما كانتش اون سولو، ما كانتش وحده، كانت مع مجموعة كومودور، والمجموعة هذية تكونت بينه وبين أصحابه في الجامعة، وكانوا في نفس الفترة يقدموا حفلات مع جاكسون فايف، برشا نجاحات خرجوهم بعضهم قبل ما يقرر ليونا ريتشي يخرج من المجموعة ويبدأ مسيرته المنفردة، وبدأ وقتها يكتب ويلحن بلاش يغني معناها. وأول السوكسي كيف ما قلت عام 1980 غنية ليدي بصوت مغني الكانتري والممثل الأمريكي كيني روجرز. في نفس العام يخرج الديو بصوته مع ديانا روس Endless Love، والعام هذي كان عام الانطلاقة الحقيقية بدليل تصدروا ترتيب الأغاني في أمريكا. ليونا ريتشي نجم قوله من التعاونات المهمة في مسيرته تعاونه مع مايكل جاكسون في غنية We Are The World واللي حقت نسبة مبيعات هيلة، كانت مداخيلها لفائدة الإعانات في حكاية المجاعة اللي ضربت أفريقيا الصومال بالتحديد. الكاريير متاع ليونا ريتشي تخلتها مراحل توقف فيهم على الفن، وهذا بسبب إحساسه في فترة ما بالإرهاق الشديد من وراء الريتم بتاع عالم الشو والفن. آخر ألبوم خرجه كان عام 2012، واليوم حابين نتوقفوا مع هذا الفنان اللي خلى رصيد من الألبومات المهمة من كلاسيكيات الأغاني الرومانسية اللي ما زالت باش تحفظها وتتفكرها مليح وتغنيها أجيال وراء أجيال.
2: Mix.

0: بلمسة الحب ذي نختم معكم لقانا واختياراتنا الليلة في البلايليست إن شاء الله ونسنيكم إن شاء الله حبيتوا حتى شوية الاختيارات اللي برمجناهم الليلة وإن شاء الله نتلقاو الأسبوع المقبل. كان مازال في العمر بقية تحيات كامل الفريق حسين بدرية من مفر ملتقانا إن شاء الله نهار لحد في المجلس. مسك الختام طربي اخترناه بصوت عبد المطلب كلمات محمود فهمي ألحان عزة الجهلي حبيتك وبحبك وححبك على طول. تصبح على خير الناس الكل بسلامة.
1: حبيتك وبحبك وححبك على طول. حبيتك وبحبك وححبك.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأوراق والشجر.

حينما تحكي لأحدهم قصة أو حكاية، فتأكد دائماً أن في ثنايا هذه الحكاية ما يوافق شيئاً من حياتك أو يلامس جانباً من أشيائك. حتى وإن لم تصرح، فإنك تأخذ دور البطل الذي يتوارى خلف أسماء وصفات ومواقف، تقول لمحدثك دائما وبالبنط العريض: هذا أنا، هذه هي شخصيتي وحياتي واتجاهاتي، هذه هي خارطة الطريق إلي. كل أبواب القلب يا صديقي لك مشرعة، فادخل من أيها شئت. من أجلك يا صاحبي هيأت كل الأسباب وطردت البيل بواب.

صورا لا يمكن أن نراها إلا إذا أسدلنا ستائر الجفون على سواد العيون. ألا ترى أننا كلما ضاقت الصورة المتخيلة أو تناثرت نغمض عيوننا فنراها حينئذ بتفاصيل وألوان لا نهاية لها.

أيها السابح في فضاءات كونك البعيد، كيف تكون مشغولا وشاغلا؟ توقف لبعض الوقت، لا تغمض عينيك عن هذه الأطياف المتماوجة حولك، التواقة إليك، المنجذبة إلى نسيجك. أيها السابح في فضاءات كونك البعيد، لا تصم أذنيك عن هواتف الروح المنبثة على موجات نظامك، افتح قنواتك وتابع هذا البث القادم من مصدر موثوق.

يومك هو الأهم ما دمت تعيشه بعيدا عن مخاوف القادم. توقف عن أذية ذاتك. يومك هو الأهم ما دمت تعيشه. الذين يتوجسون من القادم ينسفون يومهم السعيد ويهرولون بأقدامهم إلى مخاوفهم.

أيها العزيز، هل رأيت حروف اسمك ترقص فوق شفاه تبتسم، ووجهك مطبوعا في سواد العيون؟ لا تداري فرحك الطفولي حياء لأنك كبرت. أتذكر يا صاحبي يوم قلت لك لا تزال شلالات الفرح تغرقني؟ معك أنت كنت أغسل كلماتي لتأتيك أكثر بياضا. حينما تنتابني حالة فرح تسقط كل محاذيري، تتهاوى كل بواعث التردد والقلق، فلا أهبه لشيء ولا لأحد قام أو قعد. إن في داخلي طفلا لا يريد أن يكبر، وبراءة الأطفال في عينيه. سأحتفظ به طبعا، إنه أصدق وأنقى وأرق وأرقى منا نحن السادة الكبار.

قلت لي يوما: ظالم هو الإنسان ومفسد حين ينسى ذلك الطفل بداخله. صباحه أبيض كغطاء وليد لا زال يحبو، دعه يفرح حتى تدمع عيناه، فهو والله يستحق.

لا أحد يستدعي البكاء يا صاحبي، إن مثله كمثل ذلك الذي يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا، كعاشق خط سطرا في الهوى ومحى. كلنا بكينا، وليس للحزن وحده يبكي الناس، إن أعذب الدموع هي تلك التي تمتح من وريد التذكر.

إنني أبحث عما لم أره، وإنما أحسه وأحبه. إن ابتعادنا عما نحب ومن نحب يدنينا منه أكثر، ويعمق صلتنا به أكثر. ولكن كيف؟ والمثل الدارج يقول: البعيد عن الكلب بعيد عن العين. إن للصورة ظلا يطول ويقصر ويكبر ويصغر، نستدعيها فتتحول إلى كائن له قواعد، كائن حي يسمع ويرى، ينبض ويحس ويتنفس.

أيها الأعزاء، من ننكره اليوم نذكره في الغد. تطاردنا نسمات العطر على الطرقات، نستعرض كل وجوه الناس، نبحث عمن يشبهه منهم، فندرك أن لا أحد يشبه أحد، وأن عيون الناس مثل البصمة والإبهام.

من مر هذا اليوم من هنا؟ تتقافز الأطياف في عيوننا، تومض وتنطفئ، لكن أرواحا بعينها تسكن وتستوطن، تركض في ضاحية النفس ومجال النفس، تعبر كل الطرقات بلا قسائم ولا مخالفات.

نشعر أن كل شيء حولنا يتنفس، فنحلق بأجنحة فراشات تأنس بدفء الوهج حتى الاحتراق.

كان يتدفق كما النهر ويموج كالبحر ويهب كالرياح. هذا كائن حر يريد أن يحيا، يهتز غضبا ويتمرد على الأسر. شجرة كبيرة تورق وتزهر وتثمر، تمد جذورها وتخترق الأرض نحو الماء بحثا عن سر الحياة.

هو إنسان، تقول لك كل ذرة في كيانه وإن لم يحرك بها لسانه. حياء منك سوف أحيا، سوف أحيا قريبا منك أو حتى بعيدا عنك.

أيها الأعزاء، هل يكفي الحب بدون أفعال ومواقف؟ من يستحق أن تقترب منه أكثر؟ هذا الذي يحبك فقط، أم ذلك الذي يهتم بك ويراعي أحاسيسك ومشاعرك؟ هل الاهتمام بأشياء بسيطة في إنسان تحبه تحتاج إلى وقت كبير؟ وهل الاهتمام بأشياء بسيطة في إنسان تحبه تحتاج إلى وقت كبير؟

وتتمرد الصورة الباهرة على الجمهور، تتحول بالنظرة المتأنية في وعينا إلى كائن حي يكاد يمزق أضلع البرغاث.

أيها الأعزاء، وتبقى الصورة أطول عمرا من إنسانها، وتظل عيونها تحتفظ ببريق لا ينطفئ. ومن أجل هذا يغادر الإنسان الصورة ولا تغادره. حينما لا يكون لك ما يستحق أن تعيش من أجله، فلن تعرف معنى الحياة.

أليس غريبا وعجيبا أن أكثر الناس سخطا وتبرما وشكوى من الحياة هم المنعمون فيها؟ من منا لم يجرب الفقد؟ إنها سنة الحياة في الأحياء. كل الناس يموتون لكن أكثرهم بقاء، أولئك الذين تركوا أثرا في حياة الناس عاشوا به وماتوا من أجله.

لا ترحلوا دوني خذوني، لا ترحلوا دوني خذوني، لا يزال بلحني الذاوي رنين. لا زلت أعشق مثلكم لغو الطيور وطفولة النهر الصبي ودمعة القمر الصغير.

حينما فرد الليل جدائله حول هالة القمر غنيت للصورة المتخيلة، استدعيتها بالتخاطر فمثلت بتفاصيلها تقول: شوفوني بعيون قلوبكم، لأن عيون القلب سهرانة بتنمشي.

جارة القمر تقول: بلغه يا قمر إذ ينشر الخبر أني غداة غد يغتال السهر، والهان ينتظر والشوق يستعر، البيل تعرفه والليل والقمر.

0: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: 104.7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

وجاهدوا في الله حق جهاده

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة تونس بقيادة الشيخ محمود عزيز.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء. والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
2: قصص الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر وأخرجها علي حسن.
4: محاورة الخليل إبراهيم ومجادلة الظالم لنفسه ولرعيته الملك النمرود الملعون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم.

0: وذكر الله تعالى ما كان بين إبراهيم الخليل وبين أبيه من المحاورة، وكيف دعا أباه إلى الحق بألطف عبارة وأحسن إشارة.
1: ويحك يا امرأة، ما جاء بك إلى معبدنا؟ أما علمت أنه ممنوع عليكم دخوله؟
2: لسنا هنا لندخل معبدكم يا زمران كبير السدنات والكهان، لكننا هنا لندعو الناس للبعد عن عبادة الأصنام.
1: ويلك ويلك أيها الحراس، أيها الرجال، ألا تسمعون؟ امرأة تهين آلهتكم، فلا نامت أعين الجبناء.
3: لا تحني قلبك يا كبير السدنة والكهان، سأشكو للملك، سأشكو للملك ليقتل إبراهيم أو يلقي به في النار.
1: حسنا قلت يا وزير نقشان، سأدخل لأتفقد آلهتنا، فأني أخشى أن يصيبها إبراهيم بسوء. واذهب أنت لتخبر الملك النمرود بما سمعت من سوء.

0: ورغم كل ما هددوا به، وقف عمنا إبراهيم بقوة وثقة ثابت الفؤاد.
1: وهل كلمه الوزير أو سأله عما جرى في سوق البلة؟
0: كان عمي إبراهيم يمشي بين الناس يرمقهم وهم يهددون، أما الوزير نقشان فكأنه كان يفكر في حقيقة تلك الأصنام وحماقة عبادة تلك الأوثان، وكأن لسان حاله يقول:
2: ويح هذه العقول، ويح عقولنا التي تقبل عبادة الأوثان، التي لا تسمع دعاء عابدها، وهذه الأصنام التي لا تبصر مكان من يدعونها.
3: احذر مما تفكر فيه يا وزير نقشان، أنت تنجرف نحو الهاوية، فإن تماديت انتبهت فإذا أنت كذلك الفتى.
2: إبراهيم؟
3: نعم، الفتى إبراهيم الذي يحارب عبادة الأصنام ويحرض الناس على حرق هذه الأوثان. إبراهيم الذي ليس له أي إله، وكلما سأله الناس عنه قال: أنا أفكر وأفكر.

0: نعم يا عمتي سارة، أنا أؤمن بما يقول عمي إبراهيم، إذ كيف تغني هذه الأصنام المصنوعة من الأحجار وهذه الأوثان المصنوعة من الأخشاب؟ كيف تنفع أو تشفع؟
1: هذا ما قاله لجدنا آزر يا لوط، فما كان من جدنا إلا أن قال:
2: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟
3: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان،
2: لئن لم تنتهي لأرجمنك، أهجرني مليا، ابتعد ابتعد واقطعني وأطل هجراني يا إبراهيم.

0: فعندما قال نبي الله إبراهيم عليه السلام: سلام عليك، لا يصلك مني مكروه ولا ينالك مني أذى، بل أنت يا أبتي سالم من ناحيتي.
1: ألا زدته خيرا يا إبراهيم؟ أنت ابن بار بأبيه، فقل له كلمة طيبة بعد كل غضبه هذا.
0: وزاده الخليل خيرا، فقال نبي الله إبراهيم عليه السلام: سأستغفر لك ربي، إنه كان

0: بكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. صدق الله العظيم.
1: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: هذه هي الشمس، أكبر ما رأيت في السماء من نجوم وكواكب. ترى أتصلح الشمس إلها لي وللناس؟
2: الطعام، الطعام يا إبراهيم.
3: ابقى أنت في مقامك يا عماه، وأنا سأحمل إليك الطعام والشراب. ها أنا ذا يا عمتي سارة، هات الطعام أصعد به الجمل.
2: ها هو، خذ وانتبه، فالطريق وعرة والأحجار كثيرة. هل تريد شيئا آخر يا إبراهيم؟
3: كأنه لا يسمعك يا عمتي سارة، إنه ينظر إلى قرص الشمس الكبير ويتأمل مستغرقا في الأفكار.
2: إنه يبحث عن إله يعبده يا لوط، يبحث عن الإله الحق، ولسوف يصل إليه، لسوف يصل لربه الذي منعه من عبادة الأصنام والأوثان وحرم عليه السير في طريق الضلال.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. صدق الله العظيم.

0: أبشر أبشر يا كبير سدنتي معبد الآلهة، أبشروا، فإن صاحبكم لم يعثر على إله يعبده.
1: هلم أقبل يا ابن أخي آزر، أقبل وادخل معبدنا العظيم، فإن فيه آلهة عظام لن تجد آلهة مثلها أبدا.
2: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
3: أنت فتى أشد عنادا من كل فتياننا يا إبراهيم.
4: أين هو إلهك الذي كنت تبحث عنه وما عثرت له على أثر؟
5: يا إبراهيم، قد أطلت البحث عن إله لا أرى له وجودا، والقوم يجادلونك وينتصرون عليك، فهلم

0: هلم أدخل معبد آلهة قومك ولا تهلك نفسك.
1: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور، من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
2: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
1: قصص الأنبياء من إنتاج إذاعة دولة الكويت، كتبها السيد عامر ويخرجها علي حسن.

0: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
1: حضرات السادة والسيدات، وأما الإسماعيلية فإن رجوعهم إلى معنى الرمز ومعنى الباطن مما قوى الحركات الهدامة التي هي حركة القرامطة وغيرها، قد كان معتبرا أصلا مجافيا مجافاة واضحة فيما بينهم وبين جميع المذاهب السنية. وكان الفرع الآخر وهو فرع المذاهب المستندة إلى النزعة الخارجية الذي يتمثل في المذهب الإباضي يعتبر أيضا راجعا إلى أصل لا يقره بقية المذاهب، أعني المذاهب الأربعة، وهو أصل التفصيل بين الصحابة رضي الله عنهم في العدالة والقول بالتكفير بالذنب، مما اعتبر جميع المذاهب الأربعة مخالفا للخوارج وللمذهب الإباضي فيه. فكانت هذه المقابلة من جهة أخرى معينة على بروز الوحدة بين المذاهب الأربعة على ما بينها من التفاوت في نسبة إعمال الأدلة، وعلى ما بينها من الاختلاف في التفصيل الجزئي في الموقف الاعتقادي بين أتباع الماتريدي والأشعري من جهة وأتباع أحمد بن حنبل من جهة أخرى. واستمر هذا الوضع مفرقا بين أتباع المذاهب الثلاثة وبين المذهب الرابع وهو المذهب الحنبلي تفرقة ما، إلا أن الذي كان يجدد روح التآلف إنما هو تزكية أتباع كل مذهب من المذاهب لإمام المذهب الآخر بل لأئمته، واعتبار أتباع المذاهب الثلاثة غير الحنابلة أن ما أتى به ابن تيمية لم يكن موقف الحنابلة جميعاً، وأنه ربما كان من الحنابلة بأنفسهم من هم من المنكرين على ابن تيمية، فاعتبرت نزعة ابن تيمية نزعة خاصة به، وبقي الإنكار على ابن تيمية في دائرة المذاهب الثلاثة والاعتذار لابن تيمية في دائرة المذهب الحنبلي، وإن لم يكن الحنابلة جميعا يتظاهرون بتأييده أو أخذ كلامه أخذ الأمر المطلق، لا سيما فيما احتد فيه مما يرجع إلى المسألة الاعتقادية الراجعة إلى نوع من التكفير باعتبار ما وصف به كثيرا من الأعمال مما سماه شركا. ولما تجددت دعوة ابن تيمية في مظهرها الجديد الذي ظهرت به في القرن الثاني عشر تحت صورة الدعوة الوهابية، فإن الإنكار قد قام في وجهها، وانتصب الفقهاء يردون على الدعوة التي كانت أذيعت في العالم الإسلامي لاتباع منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي هو حنبلي على النزعة التيمية، فكانت ردود الفقهاء من غير الحنابلة بل من بعض الحنابلة أيضا راجعة إلى التفكيك بين ما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالعقيدة. فكان جميع الذين ناقشوا في هذه الدعوة الوهابية متجهين إلى أن الذي ينكره الوهابيون وينكره ابن تيمية من قبل هي أمور لا جدال في إنكارها بين المسلمين، وأن ما يوصف بكونه ليس من السنة هو في الحقيقة ليس من السنة، ولذلك فإن ناحية الأحكام فككت عن ناحية الاعتقاد، ولكنهم هاجموا الوهابيين في الناحية الاعتقادية كما هاجموا ابن تيمية من قبل، وهي ما دعا إليه من أن ما عليه الناس من تلك الأمور المنكرة يعتبر موقعا لهم في الشرك ومخرجا لهم عن حقيقة الإيمان، حتى يبيح منهم ما لا يباح من المسلم إلا بالردة. هذا هو الذي بنيت عليه الرسائل التي حررت في تحقيق الموقف الفقهي بين أتباع المذاهب في وجه الدعوة الوهابية في مظهرها الأول، هو الذي بنيت عليه رسالة فقيه فاس العظيم الشيخ الطيب بن كيران، وهو الذي بنيت عليه الرسالتان التونسيتان، رسالة الشيخ إسماعيل التميمي ورسالة الشيخ عمر المحجوب، وهو الذي بني عليه التحرير الذي حرره فقيه المذهب الحنفي العظيم الشيخ محمد أمين بن عابدين. فإن هذه الرسائل جميعاً كانت متلاقية على القول بأن الذي أنكر مما اعتبر من البدع أو من الأمور المتصلة بالإسلام وليست منه، أو من الأمور التي لا تقرها السنة، إنما كانت كذلك على الحقيقة. ولكن الخلاف في أن الذي ارتكب هذا الأمر الذي خرج به عن أصل السنة إلى أي حد انتهى من المخالفة من درجة البدع المستحسنة إلى القول بخلاف الأولى إلى الكراهة إلى التحريم، حتى ينتهي المتطرفون في النهاية إلى القول بالتكفير والتشريك. فأصبح الخلاف الذي بين الحنابلة المتبعين لابن تيمية والمجددين لدعوته على لساني وعلى يد الإمام محمد بن عبد الوهاب منحصراً في القضية الاعتقادية، وبقي أمر الفروع متقارباً على ما هو عليه، حتى أن هذا الإنكار الذي قامت به الدعوة الوهابية تجديداً لدعوة ابن تيمية إنما كان منبهاً إلى كثير من أئمة الإسلام في العالم الإسلامي من أئمة الحكم أو من أئمة الفقه إلى الأخذ بشيء من الاعتدال في إنصاف الدعوة فيما أنكرته من المنكرات، وإن كانوا لا يسيرونها وينكرون عليها اتجاهها إلى معنى التكفير. ومع ذلك فإن الموقف الذي كنا أشرنا إليه في مقابلة وحدة أهل السنة بما يقابلها من المذاهب الأخرى التي تعتبر غير سنية لم يزل سائداً فيما بين المذاهب الأربعة، حتى المذهب الحنبلي، حتى الفرع المتطرف من المذهب الحنبلي وهو الذي على طريقة ابن تيمية وابن عبد الوهاب، لم يزل الوقوف في وجه المذاهب الأخرى مشعراً بأن هذه المذاهب الأربعة على ما بينها من التفاوت إنما كانت مذاهب ترجع إلى وحدة جامعة تتبين في مقابلتها بالمذاهب الأخرى. فالزيدية والإسماعيلية والجعافرة والإباضية قد استمرت مذاهبهم موجودة، وكانت هذه المذاهب تختلف اختلافاً في الفروع عن جملة المذاهب الأربعة بمثل ما تختلف به المذاهب الأربعة بعضها عن بعض، أو أكثر من ذلك أو أقل. ولكن الأمر الذي كان يبرز أن هذا سني وأن هذا غير سني إنما هو المنهج الاستدلالي، فقول الشيعة بالعصمة الذي ذهب متدرجا على سلم من الغلو من الزيدية وهم أقرب الشيعة إلى السنة، إلى الجعافرة، إلى الإسماعيلية الذين هم أتمهم غلوا والذين بلغوا في درجة القول بالعصمة إلى أن انتهوا إلى شيء يشبه القول باستمرار الوحي، حتى تولد بذلك من البيئة الإسماعيلية المذاهب التي انحرفت عن الإسلام أكثر مما انحرف الإسماعيليون من أمثال البهائية والقديانية. وبقي المذهب الإباضي ولا سيما في البلاد التي هو منتشر فيها والتي يعيش فيها إلى جنب المذهب المالكي كما هو شأنه في المغرب العربي في الجزائر وفي البلاد التونسية وفي البلاد الليبية، أو إلى جنب المذهب الشافعي كما هو شأنه في بلاد إفريقيا الشرقية أو في بلاد عمان. بقي الإباضي يتميز عن الآخرين على اختلاطهم واختلافهم بكلمة سني وغير سني، أو باعتباره كما يقول أهل تونس خامسياً، يعني خارجاً عن المذاهب الأربعة. وبذلك فإن المذاهب الأربعة إنما تعتبر متقاربة ومتحدة باعتبار الأصول الاعتقادية، وإذا كانت الناحية الإيجابية في في مقابلة ما بين بعضها وبعض قد تبرز نوعاً من الانحراف، فإن مقابلتها بالأصول الأخرى المجمع بين المذاهب الأربعة على إنكارها ومجافاتها هو الذي يبرز وحدة المذاهب الأربعة مؤكدة. وبقي المعنى المنهجي الذي يرجعون إليه في وحدتهم باعتبار أصول الفقه، أي باعتبار المناهج الاستدلالية، متأكداً من حيث إن الأثري منهم لا يستطيع أن ينكر على النظري نظرة، ولا أن النظري لا يمكن أن ينكر على الأثري أثرة، وإنما يرى كل واحد أن كل عنصر من العنصرين هو لازم، وأن العبرة إنما هي في نسبة التقدير، وأن كل من أعمل الأثر لم يخرج به ذلك عن السنة، وأن كل من أعمل النظر لم يدخله ذلك في البدعة. وبهذا ينبغي أن ينظر إلى المذاهب الأربعة باعتبار الوحدة المحكمة فيما بينها، وإن كان المسلمون جميعاً وحدة، وإن كانت الوحدة متجلية وستزيد تجلياً، وينبغي أن تزيد تجلياً فيما بينهم وبين المذاهب الأخرى إلا الذين خرجوا عن حدود الإسلام، فإن أول تمهيد لتقريب المذاهب ولبيان الوحدة الإسلامية الحقيقية إنما هو بيان الوحدة التي بين هذه المذاهب الأربعة التي هي مذاهب الأغلبية من المسلمين، والتي أقيمت على أصل لا مجال للقدح فيه من أتباع مذهب في أتباع المذهب الآخر، لأن المباني متحدة، وإنما اختلف التصنيف النسبي فيما بين بعضها وبعض، ثم تأتي المذاهب الأخرى بعد ذلك متعاقبة على نسبة قربها وبعدها، وكلها تجمعها كلمة الإسلام وتجمعها النسبة إلى القبلة، إلا المذاهب التي خرجت عن الوحدة الإسلامية جهاراً بادعائها استمرار الوحي وبادعائها نسخ التشريع، بناء على أنها أنكرت أن الإسلام شريعة معصومة وأنه شريعة خاتمة. ولذلك فإن معنى الاتحاد والتقارب الذي بين المذاهب الأربعة إنما هو معنى لم يزل جليا متأصلا في نفوس المسلمين بامتناع أتباع كل مذهب من القدح في أتباع المذهب الآخر، وأن ما جاز فعلياً وعملياً من قدح بعض المذاهب غير السنية في المذاهب السنية ورد السنيين ذلك بمثله أو بأقل منه هو الذي ينبغي أن يزول بالنظر إلى وحدة كلمة الإسلام وإلى المجال المتسع للاختلاف الاجتهادي، مع أن هذا ينبغي أن يحمل على كل من الطرفين وأن لا يحمل على شق واحد كما تتجه إلى ذلك بعض الاتجاهات. والسلام عليكم.
0: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم افتح لنا بابك، ويسر لنا أسبابك، واصرف عنا عذابك، واجزنا جنتك وثوابك. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وأبداننا، والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا، والبركة في أرزاقنا، والصحة في أجسادنا. اللهم نسألك رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك الضعفاء، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ونسألك العافية والرخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. أنت ملاذنا إذا ذاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل. اللهم استجب دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا. اللهم استجب دعاءنا، فإننا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، ولا تجعل ذنوبنا سببا لرد دعوتنا، يا حي يا قيوم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم في البادئ والختام على سيدنا محمد خير الأنام، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
4: إلهي يا رب، نسألك ربنا أن تصلح لنا الحال، وأن تريح لنا البال، وأن تجب لنا السؤال، يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. إلهي، نسألك ربنا خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك ربنا من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعده. يا رب، يا رب، لا تدع أمرا في صدورنا إلا حللته، ولا حلما في قلوبنا إلا ويسرته. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. يا رب، يا رب، يسرها في وجوهنا، يا رب، اهدي أبناءنا سواء السبيل. اللهم وفق خطواتهم إلى ما تحبه وترضاه، وأكرمنا يا رب، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا. ربنا، منا التذلل والدعاء، ومن كرمك وجودك وعفوك ورحمتك الإجابة، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.
5: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. يا خير خلق الله، يا رحمة، يا رحمة

فنعم الثد مسدى. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا

أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم ومتعكم بتمام الصحة والعافية، وبارك لكم في الأهل والولد. أنا البخاري بن صالح، تسعدني رفقتكم لنستقبل معا فجر هذا اليوم المبارك الجديد. إله الكون، يسعدني رضاك، وما لي خالق أبدا سواك. تراك إذا رأيت الكون عيني، وأنت الله أعظم أن نراك. إذا ما الفجر في الآفاق حاكا، وإذ بالطل منسكب تباكا، فشوقي فيك ملتهب وحبي، وقلبي دائما يهوى علاك. سبحانك سبحانك سبحانك، ما أعظمك. اللهم جمل حياتنا برضاك عنا، وألبسنا حلة الصحة والسلامة، واهد أبناءنا الطريق السوي المستقيم، وأصلح بالهم واحفظهم، وأبهج قلوبنا بهدايتهم وتوفيقهم، وردنا إليك ردا جميلا. أنت ربنا الرحيم الحنان العزيز الكريم.

طلب شاب فتاة من أبيها ليتزوجها طبعا، فقال له الأب: أجب عن سؤال واحد وتكون ابنتي لك، قل لي في أي وقت يؤذن لصلاة الفجر؟ فلم يجب الفتى، فقال الأب: سلعتي غالية ومع الأسف مهرها ليس عندك. رجل يقول: قلت مازحا لصديق إني نمت لمدة 22 ساعة متواصلة، فقال: بدون أكل. وقلت لصديق آخر نفس الكلام، فأجابني: بدون صلاة، ردة فعل تشرح حياة كل منهما. يقول أحد الصالحين: علم ولدك القرآن والقرآن الكريم سيعلمه كل شيء. قيل لأحدهم: كيف تصبر على البقاء وحيدا؟ فقال: أنا جليس ربي، إذا شئت أن يكلمني قرأت القرآن، وإذا شئت أن أكلمه صليت ركعتين.

عندما تقول نصف المجتمع أراسب سيسخط عليك الجميع، بينما لو قلت نصف المجتمع ناجح سيحتفون بك، مع أن العبارتين بمعنى واحد. إذا لم تكن لك صدقة جارية بعد الموت، بعد عمر طويل في الخير إن شاء الله، فاحرص على ألا يكون لك ذنب جاري بعد موتك، وتأملوا جيدا في هذا الكلام. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل.

0: أقوى أسلوب للتأثير هو الخلق الحسن، وأسرعه البسمة. نعم، البسمة. إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، إنما يسعهم منكم بسط الوجه. وأن تلقى أخاك بوجه طلق، فتلك هي صدقة. هكذا قال لنا معلمنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. دائما هناك نقطة نهاية ستأتي في آخر كل السطور، فلا تستعجل في وضعها وأنت تمتلك الفواصل. يولد الإنسان وهو غير مستعد للحياة، ويموت وهو غير مستعد للآخرة. الجانب المخيف في هذه الدنيا هو الرحيل المفاجئ. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. إذا قارنت حياتك المادية بالأغنياء، فقارن دينك بالأتقياء، ففي الأولى تخسر راحة بالك، وفي الثانية تكسب دينك ودنياك. لا تحاول أن تكون إنسانا لا يخطئ، فهذا مستحيل، بل كن إنسانا يتعلم من أخطائه، فهذا والله عظيم.
1: يا من بهديك أفلح الصعداء. هذه

ابتسم يا صاحبي، ليس بالضرورة فرحا، وإنما ثقة وتفاؤلا بأن الله سبحانه وتعالى لن يخيب ظنك الجميل، فهو أكرم الأكرمين. كثيرة هي أمانينا، فيا ربي حقق ما تراه خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم آمين.

كسر الخواطر بمثابة خطأ طبي الاعتذار فيه لا يرد عافيتك. حتى لو اعتذرت الريح سيبقى الغصن مكسورا. هناك أخطاء لا تصلحها كلمة آسف، هناك كذبة لا تغتفر، هناك جرح لا تشفيه الأيام، هناك لحظة بدلت أماكن في القلب. صحيح أن قلوبنا كبيرة، ولكن لا تستهينوا بحجم أخطائكم.

هل تعلم أنك لا تستطيع أن تذكر الله تعالى إلا إذا أذن لك في ذلك؟ فإذا رأيت نفسك تذكره فاعلم أنه اصطفاك دون خلقه لذلك، وأنه فتح لك بابا لن يغلقه في وجهك أبدا. فاحمد الله تعالى واغتنم الفرصة، لأنه ليس فقط جعلك تذكره بل هو أيضا يذكرك. فتخيل أن الله تعالى ينطق اسمك أنت بالذات في الملأ الأعلى، وهو القائل جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. وفي حديث قدسي جليل قال موسى: يا رب، وددت أني أعلم من تحب من عبادك فأحبه. قال: إذا رأيت عبدي يكثر ذكري فأنا أذنت له في ذلك وأنا أحبه، وإذا رأيت عبدي لا يذكرني فأنا حجبته عن ذلك وأنا أبغضه.

أحيانا نلجأ للنوم ليس طلبا للراحة، ولكن هربا من واقع يؤلمنا التواجد فيه. السعادة التي نضعها في جيوب الآخرين ستعود يوما لتخبأ في جيوبنا عندما نحزن. ومن أدخل على مسلم سرورا أدخل الله عليه سرورا. أطول النساء تلك التي يرتفع مقامها بنبل أخلاقها لا بحذائها.

الفقراء هم أشد غربة في أوطانهم، وحيثما حلوا غرباء. ما غربة القلب أرض غير موطنه؟ لا، بل غربة القلب ناس لا تصافيه.

بين العقل واللسان علاقة عكسية، فكلما كان العقل صغيرا كان اللسان طويلا.

إذا كان النجاح يجعلك متكبرا فأنت لم تنجح حقا، وإذا كان الفشل يجعلك أكثر تصميما فأنت لم تفشل حقاً.

الكلمات تشبه المفاتيح إذا استخدمتها بشكل صحيح، تغلق بها فم أو تفتح بها قلب. بمجرد أن تخطئ ينسى الجميع أنك كنت رائعا وأنهم كانوا يصفقون لك يوما ما. الأشياء الجميلة بداخلنا ليست في الأحداث، فعندما نمتلك عينا جميلة نرى كل شيء جميلا، وعندما نمتلك نفسا راضية سنرضى ولو بالقليل.

مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء. سيجمعنا فجر جديد بإذن الله تعالى. كل الخير والسلامة وتمام الصحة أرجوه لكم، وسنلتقي إن شاء الله تعالى. فحتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السادسة صباحا من إذاعة المنسير. أهلا بكم في موجز الأنباء. قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول إنه بعد التفاوض مع سواق الشاحنات لإناء مخصصة لنقل المحروقات تم إلغاء الإضراب الفجئي. وفي التصريح للإذاعة التونسية أفاد بأن المفاوضات مع المضربين أسفرت عن رفع الإضراب وأقناعهم باستئناف عملهم والعودة إلى تزويد المحطات بالوقود. وكان سواق نقل المحروقات تطالبوا بتحسين وضعياتهم المادية والاجتماعية وتفعيل محاضر جلسات سابقة، ونفذوا أمس إضرابا فجئيا عن العمل ما تسبب في تعطيل نقل المحروقات. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزلي على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهتها وتداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، وشددت على اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الإشراف والتخطيط والجاهزية والعملياتية والتدخل المبكر. وأشرفت رئيسة الحكومة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطة العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية. سجل شهر جويلية 2026 تصاعدا في نسق الحراك الاحتجاجي في مختلف مناطق البلاد، لينتهي بحصيلة تجاوزت 1100 تحرك احتجاجي، ويشكل الشهر الأكثر احتقالا منذ بداية السنة والأعلى احتجاجا مقارنة بنفس الفترة على مدى السنوات العشر الماضية. وقد تصدرت مسألة الماء والكهرباء دوافع الاحتجاجات. أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معالم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية الجديدة عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية وبطاقات الدفع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية والرمز نجمة 181 دياز. وأفاد البريد بأن عملية التسجيل تتم عن بعد عبر الموقع vscolaire.edication.tn باستعمال المحافظ الرقمية التي يمكن الحصول عليها مجانا من مكاتب البريد. تم اختيار 31 دولة من أصل 60 تقدمت بمطلب للترشح للمشاركة في الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، والذي ستحتضنه مدينة سوسة أيام 28 و30 أوت الجاري. وهذه الدورة ستشهد مشاركة مكثفة لأفلام توعوية من عديد الدول إلى جانب تونس والعراق ومصر والجزائر والمغرب. وهذا المهرجان يهدف إلى ترسيخ القيم الإنسانية والتشجيع على نشر المبادئ النبيلة من خلال توظيف الصورة والصوت كأداة للتربية والتوعية. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنسير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة

6:08 صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم جمعة 21 أوت 2026. كما العادة رفقكم من توا حتى للتسعة، صبحية جديدة ونهار جديد إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. كما قلنا ثلاثة سوايع مع الأخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم، وهذه تحية توصلكم من عند محمد سيدي اليوم اللي رافقني في الإخراج، ومحمد بيار معكم في الأعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا بالنسبة لليوم، وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. البداية كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين.

فيروز نوصل معها للستة و22 دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المونستير. وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم باش يكون عامة قليل السحب اللي باش تتكاثف بعد الظهر وتنجم تكون رعدية ومصحوبة ببعض الأمطار تكون متوسطة. بالنسبة للريح تكون اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية. البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية. وبالنسبة لدرجات الحرارة القصوى باش تتراوح بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 37 و42 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيلي محليا. في ساعتنا الثانية كما العادة نزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع. من المنتظر درجات الحرارة بشترتفع نهار اثنين ونهار الأحد. نزيد ناخذ أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات ونرجع مع بقية فقرات ساعتنا الأولى.

0: 36 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ونرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول وركيبة قالنا كذا
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
2: حدث في مثل
0: في نهار كما اليوم 21 أوت سنة 1541 الجيش العثماني بقيادة سليمان القانوني ينهي حصار بودا ويتمكن من فتحها والسيطرة على المجر لمدة 150 عام. كنهار كما اليوم أيضا 1915 إيطاليا تعلن الحرب على الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. وفي 21 أوت سنة 1944 عقد اجتماع بين ممثلي المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لوضع مسودة لميثاق الأمم المتحدة. 21 أوت 1959 هاواي تنضم إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم 51. وسنة 1994 في نهار كما اليوم حادث سقوط طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية والرحلة عدد 630. 1998 أيضا في نهار كما اليوم الولايات المتحدة تقصف مصنع للأدوية في السودان.

علي رياحي نوصل مع 6:46 دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم. بدايتنا تكون من موقع الجزيرة بوانيت. إيران واشنطن تعلن حزمة عقوبات مشددة وطهران تصفها بالإرهاب الاقتصادي. أيضا من العناوين الأخرى من نفس الموقع بعد الضربة الافتتاحية، هل يوسع ترامب حربه الاقتصادية وكييف تدفع إيران. نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية، واليوم السؤال: هل يمكن ملاحقة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير قضائيا بسبب تصريحاته الداعية لقتل الفلسطينيين؟ من العناوين الأخرى: واشنطن تشدد الضغط الاقتصادي على إيران، وتركيا وإسرائيل تصعدان لهجتهما بشأن سوريا. أيضا من نفس الموقع: فرنسا والدول الأوروبية أخرى تدعو إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في فلسطين. قناة بنما: تقلص حركة عبور السفن بسبب تداعيات ظاهرة النينيو. نمشي إلى موقع البي بي سي اليوم أيضا الحديث على الولايات المتحدة اللي تحث حلفائها والصين على الانضمام إلى حملة الضغط الاقتصادي ضد إيران. التغير المناخي: كيف انتهزته أنواع من الحيتان وظلمت أخرى. تلقوا التفاصيل في موقع البي بي سي. من العناوين الأخرى: نحو شراكة بريطانية أوكرانية لإنتاج المسيرات رغم التهديد الروسي، وصدمة في المملكة المتحدة بعد مأساة غرق عائلة فلسطينية بريطانية في شوريهام. فما القصة؟ نمشي لموقع سكاي نيوز العربية: سفينة أبراهام لينكولن تبدأ رحلة العودة للولايات المتحدة، والملاحة تتراجع في مضيق هرمز، 7 سفن فقط خلال يوم، وواشنطن تتوعد إيران بأشد العقوبات في التاريخ، والناقلة المختطفة مرتبطة بأسطول الظل الإيراني حسب الأخبار اللي نشرتها سكاي نيوز اليوم. وضغط أوروبي واسع على إسرائيل لوقف الاستيطان بالضفة الغربية. كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي نوصلوا معهم للستة وتسعة واربعين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحيتنا اليوم صبحية الجمعة 21 أوت 2026. نسلم عليكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا، ونقول لكم طريق السلامة للجميع إذا كان شديتوا الثنية للخدمة، وإلا ماشيين تعملوا تبحير على بكري مدام الطقس مازال ما سخنش برشا. نقول لكم صحة ليكم وخليكم في الاستماع، مازلنا نونسوكم حتى للتسعة امتع صباح. دريجين يفصلون على موجز أخبار السبعة، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت وزارة التربية أن عملية التسجيل وإعادة فتح باب التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية الجديدة انطلق بداية من الساعة 8 من مساء أمس. وبيّنت أن عملية التسجيل تهم كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة لتأكيد التسجيل وتلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة لإعادة فتح باب التسجيل. أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية الجديدة عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية وبطاقات الدفع الإلكتروني والتطبيق الرقمية والرمز نجمة 181 دياس. وأفاد البريد التونسي بأن عملية التسجيل تتم عن بعد عبر الموقع viscolaire.education.tn باستعمال المحافظ الرقمية التي يمكن الحصول عليها مجانا من مكاتب البريد. أعلنت مؤسسة فداء عن التمديد إلى غاية الخميس 3 سبتمبر في أجل قبول الملفات الخاصة بانتفاع جرح الثورة بالجراية التكميلية. المؤسسة دعت كافة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حر إلى استكمال ملفاتهم وإيداع الوثائق المطلوبة للانتفاع بالجراية التكميلية بحلول 3 سبتمبر المقبل، وذلك بهدف استكمال حصر وضبط القائمة النهائية للجرحى المستوفين لشروط الانتفاع بهذا الإجراء. أعلنت وزارة العدل عن فتح مناظرة عن طريق اختبار مهني للانتداب في عدد من الخطط تشمل 39 خطة عامل تنظيف و39 خطة حارس. ومن المقرر إجراء الاختبارات بداية من 5 أكتوبر والأيام الموالية، فيما حدد يوم 28 من أوت الجاري كآخر أجل لتقديم الترشحات. الوزارة دعت الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على البلاغ الرسمي للمناظرة والتثبت من كامل الشروط والوثائق المطلوبة قبل إيداع ملفاتهم. أعلنت رئاسة الحكومة أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء القادم 25 من أوت. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: مازالت البركة
1: عم جدور أذاكرة بتاع زغوان. حكايتنا معناتها حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. علي عزوز هو أبو الحسن علي عزوز جانا من مدينة فاس، قبلوه زغونية لأنه رجل علم يحب الفقرة، رجل عالم مرة الكرام على تونس. بعد الحج نصحوه جماعة سيدي البوراوي في سوسة باش يجي لزغوان، هو سيدي المستاري، سيدي المستاري اللي تدفن في بنزرت. قبلوه زغونية لالي شيء لأنه سيدي علي عزوز ضامر إنسان يحب الفقرة، رجل علم، رجل قرآن. قعدت في زغوان وضاع الصيت متاعه للبي، كلفه بمهمة مع الدين نتاع الجزائر. نجح سيدي علي عزوز في المهمة ذيك، مكنوا البي من أملاك ودعموا، عطاه نشير في نابل وعطاه ثانية في زغوان، ثانية سيدي علي عزوز، ثانية الزاوية، عطاه كوشة مداخيل الكل نتاع الكوشة هذيك اللي هو هذا كيف كوشة الزاوية في وسط البلاد. عطاه بعض من مداخيل طواحن المياه، كانوا عندنا في زغوان طواحن المياه من راس العين، راس العين تسقي وتدور تواحين، تهبط من الماء ذاك نتاع راس العين يهبط يدور التواحن ومن طو يسقي الغابات نتاع الفلكة ونتاع نتاع الغلة ونتاع الزيتون. معناتها سيدنا عزوز عملوه الباهي وضع السيت نتاعه كما قلت لك لنوصل لتونس وأسس في تونس، ولا صاحب فلوس سيدنا عزوز بك الأملاك هذيك أسس في تونس، عنده شارع كامل في تونس سوق البلاط وبنى مدرسة، بنى مدرسة قرآنية ومدرسة تعليمية توا موجودين الآثار نتاعهم في نابل. كيف أسس لأنه سيدنا العزوز لما تمكن من نشير حفرة اللي اعطاهوله البي، نشير الحفرة ذي في نابل توا، وكالزاوية نتاعه موجودة زادة في نابل سيدنا علي عزوز، طريقة نتاعه موجودة توا في راس الجبل، الشيخ نتاعها بالعربي كان يبدوه حتى في الذكر يكونوا باللوشة وبالعربي. باللوشة شكون هو؟ أستاذ سيدي علي عزوز في فاس، وبالعربي هو الشيخ نتاع الزاوية نتاع راس الجبل.
0: مازالت البركه.

0: الكرون مع ريم الهام.
1: عسلامة، أنا اسمي سناء ونحكي لكم عن الشطرنج. كي يبدأ ما عندناش وقت نلعب لعبة الشطرنج، واحد يحب ياخذ الأبيض واحد يحب ياخذ الأكحل. أنا مثلا نلعب أني وشهد، أني ناخذ الأبيض وهي تاخذ الأكحل، خاطر الأبيض يربح. نشد الفندق نقدمه، وبعد هي وبعد كي نقدم الفنادق الكل نبدأ نلعب. فما قصر، قصر يمشي لقدامه على جنب، نمشي لقدامه ناخذ لها القصر متاعها. فما زادة فندق كبير يمشي على جنب، ناخذ ونعمل هكا على جنب وناخذ لها الفندق متاعها. بعد الفنادق الصغار الكل ونقدم الملكة، على خطر الملكة تمشي وين تحب، أما الملك يمشي خطوة برك، معناها مرة برك. نقدم الملكة وين تحب ونخذ لها الملكة متاعها. ومن بعد نبدأ نقدم في الملك بشوي بشوي. أنا عادة ما نحبش، نحب فيسا نربحه في الطرح. نقدم الملكة ونخذ لها الملك متاعها ويوفى الطرح، خاطر كان خذينا الملك والملكة وفات الطرح. تو باي باي.

نجوى كرم، نوصل معها لسبعة وعشرين 27 دقيقة. تحياتنا لكم ومرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنسير. كل تحيات محمد سيدية، اليوم موجود معنا في الإخراج محمد بيار، معكم في الأعداد والتقديم كما العادة. الربح ديما موجود في بشائر الصباح، واليوم تنجموا ترحوا معنا وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. طريقة المشاركة كما العادة، فما سؤال سهل مهل تلقوه على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. السؤال في علاقة بالسمكة اللي باش نحكيه عليها في ساعتنا الثالثة في فقرة ولد بحر. إذا كان عندكم عليها فكرة هنا من تو تنجموا تجاوبوا على السؤال، سؤال سهل وفيه زادة الاقتراحات كما العادة باش تدخلوا عملية القرعة وتحاولوا تربحوا معنا وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. أيضا مدامكم غادي كما العادة نعمل عليكم باش تختاروا معنا الغناية اللي نختموا بها بشائر الصباح اليوم. زوز اقتراحات اليوم: صالحة في الغربة في ناني، وإلا أسمهان امتى حتعرف. كما العادة التصويت كما استأنستوا من أول البرمجة الصيفية على إذاعة المنستير، تجاوبوا بكومنتير على المنشور الموجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. بخلاف هذا الكل، شو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ تستناو دقيقة صحة، عناوين نشرة الأخبار، تستناو أيضا معلومة تهمك، الأخبار الرياضية في سبور انفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرياضة الرصد الجوي. هذا الكل وبرشا موزيكا حلوة كما اللي باش نسمعها توا. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: عسلامة. اليوم باش نحكيو على ظاهرة منتشرة برشا خاصة عند الشباب اللي هي سيجاريت إلكترونيك ولا السيجارو الإلكتروني ولا ما يسمى بالفاب. من بين أكثر الأسئلة المتداولة هي هل إنه السيجاريت إلكترونيك ما فيهاش مضار مقارنة بالسيجارو العادي؟ الإجابة هي لا. دراسات لليوم أثبتت إنه السيجاريت إلكترونيك فيها أقل مضار من السيجارو العادي من حيث عدد وتركيز المواد الكيميائية اللي فيها، لكن لازم نعرفوا إنه هي مازالت ظاهرة جديدة ما نجموش نحكم عليها، والمظاهر متاعها قاعدة تظهر نهار بعد نهار. تقارير المنظمة العالمية للصحة أثبتت المظاهر متاعها على الرئة والقلب والشرايين والدماغ وغيرها. من بين الأسئلة المتداولة زادة هل هي تعتبر وسيلة للإقلاع على التدخين وإلا لا؟ الإجابة هي لا. هي تصنعت من اللول باش تعاون على الإقلاع على التدخين، لكن تحولت من بعد باش تولي نوع جديد من الإدمان. احنا في عيادات المساعدة على الإقلاع على التدخين نستعملوا ما يسمى بي لي سوبستيتو نيكوتينيك ولا معوضات النيكوتين، اللي في تونس موجودة سو فورم دو باتش ولا لصقات، واللي هي تعتبر أكثر وسيلة آمنة وناجعة للإقلاع على التدخين. مع تحيات الدكتورة سيرين بن نصر الله. دقيقة صحة
1: إشهار مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجوانات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: والسابع والنصف صباحا هنا بإذاعة المنسيرة. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. الاستعدادات لموسم الأمطار والتقلبات المناخية محور مجلس وزارية. عودة التزود العادي بالمحروقات بعد رفع إضراب فجئي لسائقي شاحنات نقل المحروقات. بكلفة جملية تقدر ب 12 مليون دينار انطلاق أشغال بناء المسبح البلدي بالمهدية. هذه العناوين مفصلة وأنباء أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
3: 104.7.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيف نحب نعمل تغيير جوهري على خصائص السيارة؟ شنو نعمله؟ يخضع إجراء أي تغيير جوهري على خصائص السيارة الفنية إلى ترخيص مبدئي إلزامي ومسبق من الوكالة الفنية للنقل البري لتفادي التعرض لعقوبات قانونية صارمة تتمثل في غرامات مالية وتوصل حتى للسجن. وتشمل الإجراءات الأساسية تقديم مطلب معاينة، توفير الوثائق المثبتة لمصدر القطع الجديدة كما المحرك أو الهيكل، والحصول على محضر قبول بصفة منفردة. يتم تقديم مطلب الحصول على موافقة مسبقة قبل إحداث أي تعديل تقني أو هيكلي، ويتم إعداد مجموعة من الوثائق مثل فواتير الشراء وشهادة الديوانة للمحرك الجديد أو البيان الوصفي للصانع في حال تغيير الهيكل. يتم عرض السيارة على مصالح الفحص الفني للحصول على محضر قبول منفرد بعد إتمام التعديلات. ولهنا ردوا بالنا من عقوبات التعديل غير القانوني المخالفة بدون ترخيص، وقد تؤدي التعديلات العشوائية إلى خطايا مالية وعقوبات بالسجن تصل إلى عدة أشهر حسب خطورة التغيير.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

ناركم زين مستمعين، أهلا وسهلا بكم، جمعة مباركة للجميع. البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 في إيطاليا اللي تفتتح اليوم الجمعة في نسخة 20 لجميد والألعاب المتوسطية، وبتتواصل حتى 3 سبتمبر 2026. مشاركة تونسية بتكون 176 رياضي ورياضية، 67 إناث و109 ذكور حسب بلاغ للجنة الوطنية الأولمبية، يتوزعوا على 28 اختصاص. وبوفد هو ثاني أضخم وفد في تاريخ مشاركة تونسية بعد دورة تونس 2001 اللي كانت شهدت مشاركة 309 فرد. في تور تونس بتشارك منافسات كل من أربع رياضة جماعية: كرة القدم أقل من 21 سنة، كرة اليد رجال وذكور، رجال وسيدات، الكرة الطائرة رجال. منتخبنا فاز البارح في افتتاح مبارياته أمام

منتخب الجزائري كرة سلة 3-3 رجال وسيدات بالإضافة إلى 24 رياضة فردية. فما منافسات البادل والسباحة بالزعانف المدرجة لأول مرة في تاريخ الألعاب المتوسطية اللي هي زادة أصبحت ألعاب أولمبية أو رياضات أولمبية. بالنسبة لي حفل الافتتاح باش يكون الثنائي فراس القطوسي بطل التايكواندو وسونس حشانة في كرة اليد باش يرفعوا الراية الوطنية اليوم العشية في حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو إيطاليا 2026. واحنا نحكيه على ألعاب البحر الأبيض المتوسط، تكريم جديد للرياضة التونسية من خلال إعادة انتخاب السيد محرز بوصيين رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية كنائب أول لرئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط. محرز بوصيين اللي عنده سنوات كرئيس لجنة الوطنية الأولمبية أيضا كان نائب رئيس وواصل نيابة رئيس اللجنة الدولية أو لجنة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. محليا الآن كرة القدم غدوة باش ينطلق مشوار بطولة الرابطة المحترفة الأولى من خلال الجولة الأولى والبرنامج الكامل فيه في الهدي النايفر في باردو غدوة انطلاقا من 4:30 الملعب التونسي نادي صفاقس تحكيم باديس بن صالح، وباش يكون السلوفيني أسمير ساركوفيتش كحكم الفار. بالنسبة اللي قال أمر رياضي بحمسوسة في ملعب حمسوسة الاتحاد مناسيري 4:30 حسين بن ساسي حكم، وسلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش باش يكون حكم الفار. ثم بقية المقابلات نهار السبت تقدم سقي الدير شبت العمران تحكيم حسني النايلي وحمزة جعيد كحكم الفار، وسيف الورتاني باش يكون هو حكم اتحاد بن قردين نادي حملنف، وصوفيا الورتاني وخالد قويدر كحكم الفار. نهار الأحد انطلاقا من الساعة 4:30 مبدئيا، علاش مبدئيا؟ لأنه المقابلة دي بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي، ومن خلال بلاغ للترجي الرياضي التونسي تقدم لتأخير المباراة للساعة 6. يقول الترجي الرياضي التونسي من خلال البلاغ أنه الحرارة العالية اللي بيشكون خاصة مع ارتفاع الحرارة من المنتظر والمعلن عليه غدوة بعد غدوة، بالتالي طلب الترجي أن المباراة تتوخر لستة متاع العشية. مازال الرابطة ما جاوبتش وما ردتش على البلاغ هذا، ولأنه يصعب تأخير المباراة قبل 48 ساعة. على كل الترجي الرياضي التونسي في رأس يستقبل نجم الساحلي 4:30 تاع العشيه نهار الاحد هيثم الترابلسي كحكم، واسمير ساركوفيتش كحكم الفار من سلوفينيا. النادي البنزرتي مستقبل مرسى تحكيم منتصر بالعربي وامير العيادي حكم الفار. النجم الرياضي المتلوي النادي الافريقي تحكيم امير لوسيف والكسندر ماتكوفيتش باش يكون حكم الفار الحكم السلوفيني، والترجي الرياضي الجرجيسي الاولمبي البيجي الحكم امين الفقير وحكم الفار هيثم جيرات. في آخر انتدابات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وبعد ما كان لاعب أو الحارس معز بن شرفية قريب جدا من إعادة تجربته مع مستقبل السليمان يختار في الأخير الإمضاء مع فريق النادي الرياضي لحملان، فأكيد بين فريق يلعب في الرابطة الأولى وفريق يلعب في الرابطة الثانية كالاختيار لمعز بن شرفية باش يلعب في الرابطة الأولى. الأولمبي البيجي عن البارح على تعاقده رسميا مع المدرب نصيف البياوي الإشراف على حظوظه خلف المدرب لسعد معمر اللي عمل التحضيرات ثم غادر. نصيف البياوي سبق له باش درب الأولمبي البيجي في موسم 2024-2025. مع الإشارة أول مباراة الأولمبي البيجي باش يكون ضيف على الترجي الرياضي الجرجيسي، مباراة باش تلعب في ملعب جربة ميدون. من جهتها في الرابطة الثانية الشباب القيروانية أعلنت على التعاقد مع المدرب لطفي القادري كمدرب جديد للفريق. لطفي القادري سبق له عمل برشة تجارب مع عدد من الأندية وصعد مع عدد آخر من الأندية للرابطة المحترفة الأولى، وعنده تجربة كبيرة خاصة في الرابطة المحترفة الثانية. الجامعة التونسية البارح في بلاغ لها كانت أشارت أنه باش يصير لقاء صحفي أو ندوة صحفية للمدير الفني الوطني السيد رضا الجدي يوم الاثنين 24 أوت لتقديم الاستراتيجية العامة للإدارة الفنية وبرنامج عملها في النسبة للفترة القادمة. من الأخبار يمكن اللي تعجب لها برشا على المستوى العالمي عودة أو بلاغ اللي صار على اللاعب السابق البرازيلي رونالدينو في سن 46 عام اللي أكد أنه باش يرجع للكرة وباش يرجع للمباريات من خلال نادي رافينا في إيطاليا. الفريق هذا يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي. وبالنسبة لرونالدينو يقول نطمح تسجيل هدف 300 في مسيرتي الكروية. نذكركم رونالدينو كان تحصل على الكرة الذهبية عام 2005
وأكيد تم تقديم اللعب هذا في حفل رسمي في شواطئ مدينة رافينا في شرق شمال شرق إيطاليا. وفرحان برشا يقول بالتجربة والعودة رغم أنه بيلعب في الدرجة الثالثة الإيطالية. واحد هو واحد من أكبر الأسماء في تاريخ الكرة العالمية، لعب في البي اس جي، في برشلونة، في أتلتيكو مينيرو، في كويرتارو المكسيكي، ولعب 97 مباراة دولية بقميص منتخب برازيل في سن 46 سنة. بشوف رونالدو شنو نجم يعمل في كرة القدم الإيطالية. نقطة نهاية لسبور انفو، نتقابل معاكم إن شاء الله نصف النهار ودرجين الأخبار هذه وبقية الأخبار وأخبار أخرى محينا لحظة بلحظة تسمعوها وتتبعوها على صفحة إذاعة المنسير راديو منسير سبورت. إلى اللقاء.

0: 47 دقيقة نواصل معكم ومع أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سيسليم بن ميلاد. صباح النور.
1: خير محمد وصباح خير، كيفكم؟ سبعين ذات مناسبة.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. ناخذ فكرة معك على أحوال طقس اليوم والأيامات الجاية، كيفاش باش يكونوا؟ هل درجات الحرارة فعلا باش ترتفع وإلا تقريبا باش نعيشوا طقس كما اللي قاعدين نعيشوا فيه الأيامات الأخرينين؟
1: بالنسبة اليوم طقس باش يكون مغيم جزئين، أما العشية تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وتساقط البرد، وتشمل آخر النهار بعض المناطق الشرقية. الأمطار هذه ماشي تكون كميات كبيرة، إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا وبلاش أضرار
0: إن شاء الله.
1: بالنسبة للريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معدل لها داخل البلاد، والريح هذه زاد تنجم تقوى أثناء السحب الرعدية وين تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للبحر يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب خاصة آخر النهار بالسواحل الشرقية. والحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 34 و38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و41 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في جهة المنستير سجلوا 38 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعدلات العادية لهذه الفترة بحوالي 5 درجات. سوسة 39 درجة، مهدية 35، والقيروان 40 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للارتفاع التدريجي هذا باش يتواصل الارتفاع التدريجي في درجة الحرارة، باش يكون نهار السبت ولحد نهار الاثنين، ونهار الثلاث فما انخفاض طفيف في درجة الحرارة. الارتفاع هذا باش يتجاوز المعدلات العادية بفارق 6 إلى 10 درجات، باش تتراوح عامة بين 40 و 46 درجة، مناش تسجلوا أرقام قياسية، إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدروا.
0: إن شاء الله، شكرا لك، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:52 دقيقة، الوقت في ساعة ما تعدى معكم، وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 21 أوت 2026، ما تنساوش الربح موجود، تنجموا تربحوا معنا واصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي إس إم، ما عليكم كان تعملوا طلع على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير، تلقاوا السؤال، تلقاوا الاقتراحات، وبش تجاوبوا وتدخلوا عملية القرعة. بالتوفيق لكم الكل. نشرة أخبار ثمانية بعد تقريبا ثمانية دقائق من توا، ونرجع لكم ونواصل معكم ساعتنا الثالثة والأخيرة.

0: الساعة تشير إلى تمام الثامنة صباحا هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عنوانها: مجلس وزاري ينظر في الاستعدادات لموسم الأمطار والتقلبات المناخية. عودة التزود العادي بالمحروقات بعد رفع إضراب فجئي لسائقي شاحنات نقل المحروقات. بكلفة جملية تقدر ب 12 مليون دينار انطلاق أشغال بناء المسبح البلدي بالمهدية. إلى تفاصيل النشرة. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء. وخلال إشرافها على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل للاستعداد لموسم الأمطار ومجابهة تداعياته، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة في ظل التوقعات الجوية وما قد يميز الفترة القادمة من تقلبات وأمطار، مما يستوجب استكمال مختلف التدابير الوقائية ولا سيما في المناطق الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات. أبرز توصيات المجلس في الورقة التالية مع زميل مختار كمون.
2: المجلس أوصى بضرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار، مع متابعتها المستمرة من قبل كل الهياكل المعنية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي. كما دعا إلى إجراء معاينات ميدانية دقيقة للمناطق والمنشآت ذات الأولوية والتدخل الفوري لمعالجة النقائص المسجلة، إلى جانب التثبت من جاهزية كل المعدات والآليات ووسائل التدخل. وأوصى المجلس كذلك بترتيب النقاط السوداء والمناطق والمنشآت المعرضة للفيضانات حسب درجة الأولوية وأعداد خطط تدخل واضحة، مع التسريع في تحيين مخططات تفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مركزيا وجهويا ومحليا بما يضمن انسجامها وتكاملها، فضلا عن تحيين قواعد بيانات النقاط الزرقاء. وشدد المجلس على ضرورة تعزيز منظومات الرصد والقياس والإنذار المبكر والاتصال وضمان سرعة تبادل المعطيات وتحليلها بما يمكن من اتخاذ القرارات في الإبان، مع تكثيف التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الهياكل العمومية المعنية. كما أوصى باعتماد آلية متابعة دورية لتنفيذ الإجراءات المتخذة بما يضمن معالجة النقائص في الإبان وأحكام التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل العمومية المعنية والسلطة الجهوية والمحلية.
0: أكد رئيس مدير عام الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين عودة نسق التزود العادي بالمحروقات مساء أمس بعد رفع إضراب فجئي نفذه سائق شاحنات نقل المحروقات.
3: هو يوم بعد شاق شوية من ناحية المفاوضات مع السواق الشاحنات نقل المحروقات، اللي هم فاجئونا بإضراب. الحقيقة إضراب ما كانش معلوم، الإضراب هذا في العادة الخدمة تمشي عادية، لأنه قالوا رانا ما نش نخدموا اليوم، وكي وقفوا العمل مشينا على الميدان وحكينا معهم وقعدنا نتفاوضوا إلى حين أنهم اقتنعوا أخيرا بالرجوع إلى تزود وتزويد المحطات، وإن شاء الله إذا كان ثم حاجات أخرى تنشوفها معهم أنا لاحقا.
0: وفي سياق متصل، قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي لشوزل سلوان السميري أن هذا الإضراب جاء كتحرك عفوي نتيجة حالة احتقان وتأخر في صرف مستحقات العمال وجملة من المطالب.
4: المطالب يعني تتلخص الأساس في تطبيق محاضر اتفاق من سنة 2018 لم يلتزم الطرف الإداري بتطبيقها، كذلك يعني وضعية الاجتماعية بطاقات العلاج للعمال اللي مقيد قسله تسان أساس وما تصبش عليه وما يلقاش بشي داوي ولده ولا مرته، هذه اللي غاضت حالة الاحتقان. تعطل الحوار من مدة مع الأطراف المعنية الاجتماعية، الكل توصل للأمور تسوء كما هيك، وإن شاء الله الناس كل ترجع لطول الحوار باش نلقاو الحلول اللي هي ماشي صعيبة.
0: بكلفة جملية تقدر ب 12 مليون دينار أعطى والي المهدي أنيس العذاري إشارة انطلاق أشغال بناء المسبح البلدي بالمهدية. مهدي الغضاب المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالمهدية، وأكثر تفاصيل في ميكروفون الزميلة نادرة إسماعيل.
5: تم الإعطاء إشارة انطلاق إنجاز المسبح البلدي المغطى بالمهدية. هذا المشروع الاستراتيجي اللي هو الحقيقة بشرى لأهالي وشباب ولاية المهدية. الكلفة الجملية بلغت أكثر من 11 مليار و640 ألف دينار. مدة الإنجاز تقريب سنة من تاريخ هذا اليوم.
0: في إطار مشروع تثمين الفضلات العضوية بالنزل في ولاية المنستير، تم خلال الصيف الماضي في ظرف شهرين ونصف مد الفلاحين ب 288 طن من الفضلات العضوية. وأوضح المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير فواز بن حليمة أن عدد المشاركين في هذا المشروع ارتفع من 10 نزل إلى 11 فلاحة و11 فلاح إلى 18 مؤسسة سياحية و20 فلاحة. وأشار إلى أن الفلاحين المشاركين في هذا المشروع تمكنوا من تحقيق أرباح بلغت 40% على مستوى الأعلى في المركبة، إلى جانب تطوير الإنتاج.
6: فما مشاريع ومبادرات خاصة بالسياحة المستدامة في جهة المنستير. اليوم عمل كبير قاعدين نقوم به مع جمعيات من المجتمع المدني في جهة المنستير، خاصة نحكيه على تثمين الفضلات العضوية من النزل لدى فلاحي الجهة ومربي المواشي في الجهة متاعنا. وصلنا تقريبا في سنة 25 على مدة شهرين ونصف لذروة الموسم السياحي 288 طرناطة وقع من لديشي ذو مديشي فير أورغانيك، وقع مدهم للفلاحة لتعويض مواد مثلا كما الأعلاف المركبة وما تبع، ثم ربح صار لهم لهنا في إطار انفتاح المؤسسات السياحية هذه على المحيط القريب منها. قاعدين برمجوا فيه البرنامج وسنه مازال انكور قاعد يخدم، قاعدين نخدموا نمشيو في ايكونومي سيركولير ان شاء الله في جهه المنستير، لين يوصل السائح او المقيم في النزل يمشي للي فيرم بيلوت اللي شنعملوهم في جهه المنستير ان شاء الله في العام الجاي. هذا تروزيام ايتاب من المشروع. مثلا عندنا جمعيه اخرى ليكو كونسيونس قاعد اليوم تحضر لنا في مانويل مع 5 نزل في تنقيص استعمال البلاستيك ذو الاستعمال الواحد في النزل. المانيوال هذا إن شاء الله شيقع بعد توزيعه على النزل.
0: الرياضة، تفتتح اليوم بمدينة تارنتو الإيطالية الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تتواصل إلى غاية 3 سبتمبر القادم. وتشارك تونس في هذا الحدث المتوسطي ب 176 رياضي ورياضية يتوزعون على 28 اختصاص رياضي، وبوفد هو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركات التونسية بعد دورة 21 و2000 بعد دورة 2001 بتونس التي شهدت مشاركة 309 عنصر. وستشارك بلادنا في منافسات هذه النسخة 20 للألعاب في 4 رياضات جماعية، بالإضافة إلى خوض منافسات 24 رياضة فردية. ونهاية نشرة الأنباء، تذكير بأبرز ما ورد فيها. مجلس وزاري ينظر في الاستعدادات لموسم الأمطار والتقلبات المناخية. عودة التزود العادي بالمحروقات بعد رفع إضراب فجئي لسائقي شاحنات نقل المحروقات. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية محمد سيدية ونصير السكلي. بشار الصباح تتواصل مع محمد بيار. إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
8: المنستير، خبر ورخبر،
9: الموجة والموجة،
8: جديد كل نهار،
9: الموجة والموجة،
8: كل ساعة.

تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: أم كلثوم نوصل معها ل 48 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 21 أوت 2026. مازلنا مواصلين معكم الموعد كما العادة حتى للتسعة أمتى الصباح. نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة في فقرة ولد بحر تكون معنا مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور.
2: صباح النور والسرور محمد.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. الحوتة اللي باش نحكيوا عليها اليوم اسمها القلعاية ويظل حتى في الاسم عندها ثلاثة أسامي يظل. خلينا نبدأ بهم وبعد نحكي بأكثر تفاصيل.
2: باهي اليوم في ولد بحر محمد باش نحكيه على سمكة عندها هيبة وقوة وسرعة، ولكن للأسف محمد سمكة هيبي عندها برشا ما ظهرتش، معناها ولا تظهر بقلية، معناها مش كما قبل قليلة برشا وجودها ولا قليل برشا. سمكة يمكن نعرفوها باسم في تونس، في الجنوب يقولوا عليها الشلبوط، وفي الشمال يقولوا عليها الشباط ولا القلعاية. دي قلعاية لهنا راهي جاية من قلعة لندلس. سألت شوية بحارة قالوا لي جاية كوكوبيتش، دونك اللي ماشيين يصيفوا في كوكوبيتش ينجموا يلقاوها القلعاية هذيا
0: موجود
2: لقلعة الأندلس. واسمها بالفرنسية ليش، واسمها العلمي ليشيا أميا. وشكون هما دوما نفس العيلة؟ شكون معاه حكينا عليهم قبل محمد؟ هما البشي ليموني من نفس العائلة هذيا، دونك أسماك معروفة باش بالقوة والسرعة بتاعهم. ولما باش نحكيو دونك على السمكة هذيا اللي هي جسمها طويل مضغوط من جنابات يعطيها شكل انسيابي يساعدها على السباحة السريعة والمطاردة، هيك علاش قلنا قوية وسريعة. ولون ظهرها يميل للأخضر الرمادي الفضي وعندها لمعة فضية مزيانة ياسر. اليوم السمكة متاعنا حوالي معدل طولها 40 سنتي، ولكن وصلت في بعض الأحيان حتى توصلت حتى كشي المتر ونص طولها إذا كان خليوها تكبر برشا. والوزن وصل حتى سجلوا فهمتني في المراجع العلمية، يعني ثم أفراد نجم نوصلوا نسجلوهم وزنوا 50 كيلوغرام. وعندها راس قوي وفم كبير، وهذا يدل على أنها سمكة مفترسة. وسمكة صغيرة اللي نشوفوها اليوم من نفس النوع اللي نجم في نفس الظروف المناسبة، يعني من ظروف مناسبة يكبر ويولي مفترس بحري وضخم، فهمتني؟ وشنو هو الميزات نتاعها؟ ذيلها محمد متشعب، حكينا قبل على الذيل نتاع الاسبادونز ده كيف كيف. ذيلها متشعب يعطيها الدفع والسرعة وقت المطاردة. وهيك علاش نسميوها سمكة مفترسة هذية، على خاطر نوعية الذيل هذية يحدلنا نوع السمكة. دونك نعرفوا لي الذيل متاحها هذيك بش يخدم كل موتور بش يخليها نجم تطارد الفريسة متاحها. والمميزات متاحها زادة عندها خط جانبي اللي يكون واضح على جسمها وأغمق شوية منها، ديما عندها خط طويل هكية أغمق شوية من جسمها، وذيك اللي يميزها. فين تعيش توا محمد هذه؟ مرتبطة أساسا بالمناطق الساحلية، نسميوها سبيس بيلاجيك كوتيير سطحية. وزيدا شفناها برشا يحكيوا في الجنوب، نحكي لك في جزيرة الجربة، يقول لك قبل نحكي لك قبل كانوا يشوفوها برشا تجري في البياضة بقى يعني فيهم الرمل والطين، ويلقاوها حتى تقرب للشطوط شتعمل تجري ورا شفاو. شفاو هو المجل حكينا عليه قبل والبوري، فهمتني؟ كولون غمادا هذه السبيس يبدا يتجراو في تجري ورا شفاو هذايا، خاطر هي سمكة دونك مفترسة وتجري ورا هذايا. على الأقل اللي عندنا برشا ما شفناهاش، دونك في بحارة جرب عندنا برشا ما شفوهاش. دونك ونجم تعيش قريبة من السطح وحتى أعماق تقارب 50 متر، فهمتني؟ تلقى ظروف مناسبة خاصة في المناطق الساحلية، وين تلقى الماكلة متاحها كيما حكينا على الشفاء وعلى السردينة، خاطر هي تستقات أكثر حاجة من الحيوانات البحرية اللي هم الأسماك، فهمتني؟ تتغذى أساسا على الأسماك. والصغار متاحها اللي مازالوا ما وصلوش 40 سنتي صغيرونات متاحها ينجموا يتغذوا وعزيزها على القشريات. يعني وين تلقى أسراب الأسماك الصغيرة؟ تلقى المفترسات اللي تتبعها واللي تجري في جرتها. والليش ولا الشلبوط ولا القلعاية واحدة من المفترسات الساحلية اللي عندها قدرة كبيرة قلنا على المطاردة والصيد، هذه أكثر حاجة. وشنو اليوم عندنا المسابقة محمد، دونك ما ننساوش اللي عندها الذيل متشعب يخليها تنجم تجري وراء الفريسة متاعها.
0: انت مش سهلت لهم المسابقه يقول اعطيتهم الاجابه مثال
2: وموجوده في البحر الابيض المتوسط وموجوده ضمن الانواع المصطاده في تونس فهمتني وسامه كهذه عندها تاريخ في تونس محمد ولكن على الاساس 2026 ما عنديش ولا 24 25 ما عنديش البيانات الكامله ولكن على سبيل المثال البيانات تبينت معناها تسجلت حوالي 136 طن تصطادوا عام 80 نرجع بك للقديم فهمتني 132 طن 81 206 طن 89 وصلت في الفترات 260 طن حتى في 2010 وصلنا 260 طن ولكن مع الاسف برشا اسئله نطرحوهم توا الباحثين علاش ما عادش نلقاوها كي قبل السمكه هذيا فهمتني هي سمكه اللي تحب تعيش في درجه حراره بين 19 و26 درجه السؤال الاول هل التغير المناخي وارتفاع درجه الحراره عنده دور اللي هي ما عادش موجوده في المياه نتاعنا معناها موجوده بكثره كما كنا نلقاوها قبل فهمتني وكيف كيف نتسألوا برشا لهنا اسكو المخزون نقص احنا ديما نحكيو على المخزون تاع محمد فهمتني اسكو المخزون نتاعها نقص وهيك علاش خاطر التكاثر لازم نعرفوها معناها مهمه ياسر والتكاثر نتاعها يكون ابتداء من شهر مارس دونك ردوا بالنا في وقت اللي تدخل الربيع وخاصه من مارس تبدا فتره مهمه في دوره تكاثرها وعلاش المعلومه هذه مهمه محمد على خاطر السمكه الكبيره مش مجرد سمكه اكبر في الوزن ولا في السعر السمكه الكبيره عندها دور مهم في استمرار النوع كما حكينا فهمتني وهيك علاش احترام المقاسات الدنيا للصيد والمحافظه على الافراد اللي مازالوا ما وصلوش لمرحله التكاثر يساهموا دونك لهنا في المحافظه على المخزون السمكي نتاعنا دونك هو برشا اسهل يطرحوا اسكو بالحق السمكه هذه على خاطر التغير المناخي هي اللي خلت السمكه هذه ما عادش نلقاوها برشا في البحورات نتاعنا وما عادش يشدوها البحاره والا المخزون نقص دونك ثم برشا قاعدين يدرسوا في الباحثين يدرسوا في الموضوع هذايا وطريقه الصيد نتاعها كي نقولوا احنا ساحليه محمد دونك فهمنا اللي في ديمايون والتريماي ديما نستعملوهم في معناها في المناطق الساحليه وكيف كيف يصيدوها بالبالونجر البالانجري الطفيف يقولوا عليه ولا برنجيلي كما يقولوا البحاره الطفيف البرنجيلي نعرفوه اللي هو عباره على سنارات موجودين في خيط عرفت موجودين باش نصطادوها فما زاد يقولوا يصطادوها برشا بالمولينيه قبل نحكيو الصيد الترفيهي ياسر كانوا يشدوها دونك قالوا لي توا الصياده المختصين في الصيد الترفيهي اللي عندهم الرخص نتاعهم محمد جندي بيان اللي عندهم الرخص نتاعهم يصطادوا فيها برشا جهه كوكوبيش يعني كوكوبيتش يعني فين القلعه بين القلعه وبين غار الملح قال لك موجوده برشا ويصطادوا فيها بالموليني باش نجموا يشدوها فهمتني وتوا نمشي للقيمه الغذائيه نتاعها محمد كالعاده 100 غرام من اللحم نتاع الليش ولا الشلبوت ولا الشباط ولا القلعايه فهمتني في 20.5 غرام بروتين يعني سمكه غنيه بالبروتين وهوني اذا كان السمكه توزن 600 غرام محمد احنا كيف نحيو الشوك والسلسول والراس وكل شيء يقعد لنا 350 غرام دونك اذا كان واحد باش يعمل سمكه مشويه ياكلها باش يلقى فيها فوق 70 غرام بروتين واللي هي حصة باهية فهمتني هو رقم محترم جدا بالنسبة لوجبة واحدة في النهار فهمتني أما السمكة تعطيكش كان بروتين كالعادة نحكيو على الأوميغا 3 حكينا عليهم أون ديتاي في فقرة ولد بحر كيفاش السلسلة متاع الأوميغا 3 طويل حكينا عليهم على الملح درجة الملوحة كنت نتذكر شي محمد بعثنا دونك المعطيات الغذائية عطاتنا لهنا في 100 غرام الحم متاع الشلبوت نلقاو فيها 364 ملي غرام أوميغا 3 دونك حاجة ممتازة ياسر وعلاش خاطر هي تتغذى قلنا على الشفاء وتتغذى على السردينة اللي هما بيدهم دورهم عندهم كميات أوميغا 3 عالية يعني باش نقول نرجع نحن لك الحوتة اللي كليناها هذيك بشوية بكريكة لقينا فيها أبخي 70 غرام بروتين دونك هذيا باش نلقاو فيها أبخي فوق 1200 دونك ملي غرام من الأوميغا 3 اللي هو مهم ياسر فهمتني الدهون البحرية هذيا المهمة ياسر في النظام الغذائي نتاعنا ونحكيو كيف على كل عادة على الأسيد إيكوزا بانتا إنويك والأسيد دوكوزا إكزا إنويك ودونك اللي يوصيوا به مختصي الأغذية باش نلقاوه على خاطر بدنا كيما نقول كيما كل عادة بدنا ما يصلحهمش للأسف نلقاوهم كان عند ولد بحر وكيف اليوم الشلبوط من الأسماك نلقاو فيها لوبيا والدهشا كيف محمد نلقاو المعادن دونك في 100 غرام شلبوط نلقاو معدن كيما الكالسيوم 36.6 ملي غرام، الحديد موجود ذا كيف كيف 1.26 ملي غرام، الزنك 0.526 ملي غرام، وعنا اكثر حاجه نلقاو فيها السيلينيوم اللي هو 24.1 ميكروغرام مقارنه بالاسماك الاخرين. فهمتني؟ دونك البارح ذا كيف كيف حكينا على بوشكارا في برشا سيلينيوم عالي، كيف كيف السمكه هذه نلقاو فيها سيلينيوم، وبالذات المعدن هذايا مهم يدخل في وظائف مضادات الاكسده دونك اوستانونتي اوكسيدون ناتوريل، ويعاون الجهاز المناعي والغده الدرقيه. دونك نلقاوه في ولد بحر، وان شاء الله ترجع لنا السمكه هذه محمد باش نجمو نلقاو فيها الحاجيات اليوميه نتاعنا والحاجات اللي يوصي بهم مختصي الاغذيه. وعلى زيد محمد في السمكه هذه دونك باش نحوصوا لقينا فيها البروتيين، البروتيينات يعني الاحماض الامينيه المهمه في البروتيينات، وزيد كيما فيتامين ا في السمكه هذه من ثم الحاجات اللي لقيناها هو الفيتامين ا. دونك كي نقولوا الفيتامين ا لقيناه بقرابه 9.68 ميكروغرام في 100 غرام الحم نتاع الشلبوط هذايا، يعني كي نقولوا الشلبوط والا القلعايه ولا الشباط ولا الليش باللغه الفرنسيه ما نقصدوش فيها بروتيين، نحكيوا على مجموعه متكامله. دونك بروتيين اوميغا 3 سيلينيوم حديد زنك كالسيوم وكيف كيف الفيتامين آ. فهمتني؟ وهوني نجم نقول للمستمع اللي 100 غرام اللحم الليش يعطيك حوالي دونك اللي تحتاجه، معناه يحتاجه الإنسان في اليوم من الأغذية المهمة لجسمه اللي يحتاجهم باش يعملها الحصة اليومية اللي يحتاجها. فهمتني؟ أما سعر محمد التوى 2026 ما عنديش عليه حتى، ما لقيتش خاطر مش موجوده تتباع، يظهر لي كل صيدة نتاع الترفيه هما يصدوا فيها. وصل السوم في 2014 لقيته 21 دينار فهمتني في قلعه لندلس، وصل 21 دينار سوم الكيلو فهمتني. وثم دراسه على القلعايه على السواحل التونسيه صنفت القيمه التجاريه نتاعها عاليه فهمتني، ولقينا الاسواق 21 دينار الكيلو، ولكن ما فماش حاجه اخرى فهمتني على الاسواق توا. والحم القلعايه دونك القلعايه ولا شلبوط مناسب برشا للطبخ فهمتني، وما انها سمكه كبيره نجم نعملوها دي فيلي ولا دي ترونش فهمتني، وهي سمكه لحمها ينجم يتوظف في برشا اكلات فهمتني. قالوا لي الكسكسي نتاعها بنين، المكرونه، واهم حاجه قلعة لندلس البحارة قال لي طاجين الشلبوط بنين على الاخر. انا ما ذقتوش الحقيقة محمد، اول ما نلقاها سمكة هي نطيبها نكلم محمد نعطيك نكلم سامي رجعت المناسبين نقول لهم اسكو بالحق طاجين السمكة هذايا نتاع الشلبوط بنين والا لا. هذا هي سمكة اليوم. دونك لهنا شيخ محمد باش نقول كلمة بركة، ان شاء الله مش التغير المناخي هو اللي أثر على وجودها فهمتني، ان شاء الله ترجع السمكة هذه يحبوها برشا خاصة هوني في ولاية بنزرت، ونحكي على قلعة لندلس ان شاء الله نلقاوها قريبا ان شاء الله للأسواق. يمكن طريقة الصيد تغيرت ما نعرفش، ولكن هذه هي اليوم سمكة الشلبوط اللي حكينا عليها، وان شاء الله ومزيلة ياسر ومفترسة ياسر، وما ننسيوش يا جماعة الحلقة الإجابة فهمتني راهي سمكة تحب المطاردة. ما سهلت لهمش برشا اليوم.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك مدام نوزت، يعطيك الصحة، شكرا لك، موعد ان شاء الله يجدد معك غدوه كما العاده في نفس التوقيت. دقيقتين يفصلون على معرض الصحف التونسيه، ونرجع لكم في النصف ساعه الاخير من بشائر الصباح. تستناو على عين المكان اليوم مع اسامه سعد باش نمشيو كما العاده لجمال. اليوم باش نحكيو على الزقوق مع قروب المولد النبوي الشريف، باش نحكيو على اشنيه الحركيه واشنيه خاصه الاسعار مع أسامة، وطبعا نشوف شكون الفائز وإلا الفائزة معنا في مسابقتنا اليوم. مازال عندكم تقريبا ربع ساعة درجين باش تجاوبوا على السؤال الموجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. خليكم معنا ما تبعدوش.
1: إشهار لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف، بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون، برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
4: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
5: مريقلة، أما نصيحة عود عمل لها لونتريتيا في وقته.
4: عندك الحق، حتى هي وليت تاكل في ليسانس ماكلة.
5: بالطبيعة إذا ما تعملش لونتريتيا في وقته تخلصوا ليسانس.
4: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
5: دقيقة مدام، جست خنزيد ونفقدوا العجيلي.
4: حتى العجلي داخلين في الانترتيان؟
5: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
4: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء؟
5: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
4: اي بي
5: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجلي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
6: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجلي تساهم في اقتصاد الطاقة.
1: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
7: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير، أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي الافتتاحية عنونت بين المبادرة المواطنية والمسؤولية البلدية، وكتبت الصحيفة: في مشهد يومي لم يعد خافيا على أحد، تتراكم الفضلات في أغلب الأحياء والفضاءات العامة لتشوه المحيط، وتطرح أكثر من نقطة استفهام حول واقع النظافة والعناية بالبيئة والأطراف المسؤولة عن هذه الإخلالات. إلا أن هذا المشهد القائم لا يخلو من نقاط مضيئة ومبادرات تبعث على الأمل وتستحق التنويه، وفي مقدمتها الحملات التوعوية للنظافة التي بادر بها مواطنون وناشطون وجمعيات ومكونات من المجتمع المدني في عدد من المدن والجهات. وأكدت أن المجتمع متى توفرت الإرادة قادر على التحرك والمساهمة في معالجة بعض الإشكاليات التي تؤرق الحياة اليومية للمواطن. ونواصل مع صحيفة الصباح وفي أبرز العناوين الواردة فيها: في مجلس وزاري مضيق النظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للتوقي من موسم الأمطار، ومواصلة لتطوير شبكة الطرقات مشاريع كبرى للصيانة والربط بين الجهات ودعم التنمية. وخلال النصف الأول من هذه السنة الاستثمارات الخارجية في تونس تتجاوز 1.9 مليار دينار، وتونس من أكثر البلدان استهلاكا بمعدل 241 لتر للفرد الواحد سنويا. قطاع المياه المعدنية حيوي ويحتاج إلى اهتمام أكبر. وفي المنتدى الاقتصادي التونسي الهندي مراهنة على مضاعفة المبادلات إلى مليار دولار ودفع الشراكة نحو الاستثمار. أما في أخبار الرياضة فعنونت الصباح: في ندوة صحفية الإفريقي يقدم منواله الاقتصادي، توفير 30 مليار سنويا وتسويق جماهيري للعلامة التجارية للنادي. وفي الألعاب المتوسطية تورونتو 2026 منتخب الكرة الطائرة يستهل المشاركة بالفوز على الجزائر. إلى صحيفة الصحافة وفي الافتتاحية عنونت: خيار وحيد في مواجهة خطر المخدرات الداهم، الردع والوقاية. وكتبت الصحيفة: لا يختلف اثنان في بلادنا في أن المخدرات أصبحت مشكل صحي واجتماعي وأمني حقيقي جاثم، وتداعياته سلبية كارثية داهمة تهدد المجتمع والدولة، علاوة على كونها تعصف بحياة عدد لا يستهان به من التونسيين، أغلبهم للأسف من الشباب واليافعين، وهو ما يحتم على الجميع ليس أطلاق صفارات الإنذار فقط، وإنما مباشرة الحلول الردعية والوقائية في نفس الوقت. ونواصل مع صحيفة الصحافة وفي أهم العناوين الواردة فيها: النمو الاقتصادي في تونس يرتفع بنسبة 2.3%، تونس في طريق مفتوح لتحقيق نمو مستدام. ورئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري مضيق لمتابعة تقدم البرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار. وبتكليف من رئيس الجمهورية، وزير الشباب والرياضة يواكب حفل افتتاح الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا. وفي أخبار أخرى، رئاسة الحكومة تعلن يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الثلاثاء القادم. إلى صحيفة الشروق، وفي أهم العناوين في الصفحة الأولى: إنهاء الإضراب المفاجئ لناقلي المحروقات، توابير وغضب واختناق مروري، وملاحقة المحتكرين متواصلة، وتسجيل 3000 مخالفة اقتصادية، حاجز 186,000 لتر من المياه المعدنية. وفي المنتدى الاقتصادي المشترك التونسي الهندي: دعوة للارتقاء بالمبادلات التجارية ودعم الاستثمار. وفي اختتام الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي: ماجد الرومي تنثر الفرحة من تونس إلى لبنان. أما في أخبار العالم فعنونت الشروق: توعدها بجحيم اقتصادي بعد الفشل العسكري، إيران تتحدى جنون ترامب. والصحيفة تعنون في هرمز بعنوان هرمز الورقة الأخيرة: ترامب الضغط على عمان لخطف ورقة النصر من إيران. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
3: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، كل مقومات السياحة العالمية موجودة. يعني اللي بيزور السوق القديمة بيشوف الحرف اليدوية وقديش متقنة وقديش حلوة وفيها تنوع من كل، زي ما تقول أطياف الشعب التونسي، هذا كله بيدل على السياحة، المناطق السياحية وترتيبها والاهتمام فيها والتنوع كمان، السياح المختلف والتركيز على مظاهر السياحة المحلية التقليدية. يعني لما نشوف فرضا في بعض المواقع الألوان المستخدمة في الإدهان يعني وتركيز على ألوان معينة، هاي كلها خصوصية السياحة، فكثير شغلات حلوة. بس وما ذاك بدها شوية، أنا بقول تونس الكل لازم يزور تونس، لازم يجي على تونس ولازم يشوف المواقع المختلفة بتونس من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها وكل المواقع المختلفة فيها، لازم تيجوا لهون.
1: بقول لهم أهلا وسهلا فيهم بتونس، يجوا يزوروا تونس، لازم يشوفوا الجمال ويشوفوا الطبيعة والتنوع والثقافات.
2: عسلام عسلام.

0: سعاد مرسين وصلوا معها 48 دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. نواصلوا مع فقراتنا ونمشي إلى على عين المكان.
1: على عين المكان
0: كما كنا نهار جمعة يكون معنا أسامة سعد. صباح النور.
2: صباح الأنوار محمد.
0: مرحبا بيك. شكرا على حضورك معنا أسامة سعد كما العادة من جمال اليوم.
2: من جمال كالعادة محمد. ريحة المولد تهب محمد.
0: لك عاوش مازال نهايرين.
2: نهايرين فوالا غمض عينك وحلة. هذا هو دونك احنا موجودين في جمال في احدى المحلات لبيع الفواكه الجافة ولبيع التوابل ولبيع الزقوق. الزقوق يا محمد اللي كل عام نقولوها وغاليها ورخيصها وغاليها ورخيص, واحنا نعرفوا اللي يراو في الاخر بكل التوانسه باش تاخذ زقوق وباش تاخذ الكسوه معناها زقوق الملحي والا زقوق الزقوق العادي اللي هو الحقيقه كي دخلنا اني عن زيارتي حتى في وسط معناها في وسط الجمعه زرت بعض المحلات ونلقى برسك كلهم يعني نفس الاسواق ما بين ال 51 ال 49 ال 48 الكيلو نتاع الزقوق. هذاك علاش اليوم كما قلت موجودين في احد المحلات بحذا سي محمد باش نحكيوا اكثر تفاصيل مع الزقوق ومدى إقبال التونسي على الزقوق, واللي ديجا حسب ما قال لي أنه ما زال شوية كالعباد ما بداوش ما فماش كالإقبال الكبير على أنه السبت ولا حد يبدأ فم الإقبال بتاع الناس, وقت اللي تبدأ ديجا مرتاحة العباد وتكون عندها أكيد الفلوس عندها. أكثر تفاصيل مع سي محمد. صباح النور سي محمد.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير سي محمد.
0: مرحبا بيك. صباح النور.
3: بيك. صباح الخير سي محمد.
0: مرحبا بيك. شنو الأجواء عندك أيه الأيامات؟
3: والله الأجواء كنا في كل لبس الأجواء مازالت كما قال لك سي أسامة. الأجواء تبدأ بنهار السبت إن شاء الله مع تحدك هكا الناس تبدأ مرتاحة وتخلص في شهرياتها ولا ياخو أفونس ولا ياخو كذا
0: يعني الإقبال الإقبال مازال ما هوش مش بالكدا مش برشا ما فماش برشا
3: الإقبال حركي. شوي شوي وبرا مازال كما قلت لك الإقبال يبدأ بالنهار السبت إن شاء الله غدوة نهار لحد وديجا بنهار اثنين نهار ثلاثة كاكا كان عشنا ربي الحين بخير
0: إن شاء الله. شو الأسعار أي؟
3: الأسعار سي محمد هذيك هي تتراوح من 48 حتى فما شكون حتى اللي يبيع ب 55 هذيك هي الأسعار.
0: مش غالي شوية؟
3: غالي غالي بالنسبة أنواع هي راهو فما نتاع 48 برسك عملناه الراس سي محمد.
0: أي هو ما فماش فرق كبير. فماش فرق كبير.
3: ما فماش فرق كبير عملناه المعنى ما فماش حاجة عمناه وراء على فكرة حتى في تونس وصل ل 70,000 راهو الكيلو.
0: تقول انت تقول انت سناء ابرك شوية.
3: ابرك شوية نحن متنفسين ابرك.
0: والفاكهة كيما عمناه ولا اكثر شوية؟
3: هذيك هي كيف كيف. هي سكرت علينا ليبيا شوية وكذا ما براسك نفسها هذيك هي. كي يجينا هكا خدمة ولا حاجة كذا ديما الاسوام تطيح اللي ماكس باش الاقبال يكون خير ونرفقوا بالمواطنين.
0: اعطيني فكره على سوام الفاكهه عندك اليوم كيفاش ترى
3: باه شنو في اللوز مثلا؟
0: اي في كل شيء نعملوا دوره معك.
3: باه في اللوز فما سيدي فما انواع من 35 حتى نمشي معك ل 47 اللوز. البفراوه تمشي من 48 توصل حتى ل 58 الزوزه فما من 38 حتى توصل حتى ل 50 أسوأ معنا البندق طالع شوية بندق في 180 تو
0: 180
3: سير بندق سير بندق الفزق حتى الفزق زاد به يتراوح بين 85 حتى يمشي 120 أنواع معنا برشا أنواع.
0: أنا الغالي أنا هم تونس ولا اللي جاي من البر؟
3: الحال التونسي ديما غالي. التونسي ديما غالي.
0: أيوة تقريبا ما فماش فرق كبير بين عمناول وسنة.
3: لا نفسها بإذن الله.
0: ياك هاو شوية شوية المواطن التونسي وإن شاء الله يعيد ويعيد
3: على ربي يكون في عون العباد
0: إن شاء الله. شكرا ليك سيدي تحية ليك وإن شاء الله ربي يعينك. نرجع معك أسامة.
2: محمد نسمع فيك. كما قال محمد على انه التونسي في الاخر بالكل يعني باش يعطي ثمهم شي يعمل عفسه زقوق وهيك الصحيفه هذيك باش تكون مزينه بشويه فندق شويه
0: هكا هو 100 جرام 100 جرام
2: 100 جرام 100 جرام
0: شكرا لك يعطيك الصحه. شكرا لك اسامه تحياتنا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا في جمال. ان شاء الله مولدكم مبروك وبالمناسبه هذه بتبيعها انا من تو نقول لكم إن شاء الله مولد مبروك مولد مبروك للعائلة الكل. وصديق من ألمانيا بسام بوسلامة نسلم عليه برشا واللي يسلم بيده على عائلته في سوسة ونسلم على كل مستمعين الحقيقة اللي يسمعوا فينا خارج تونس. نعرفوا خاصة في الأعياد وفي المناسبات هذه تبدأ صعبة شوية وتزيد تصعب الغربة شوية. ربي معكم وتحياتنا لكم الكل. أي سيدي السؤال متاعنا نذكر بي سؤال ساهل برشا كان في علاقة بفقرة ولد بحر اليوم والسؤال على القلعاية ونسأل على ذيل القلعاية. برشا منكم جاوبوا تقريبا أكثر من 600 يظل اليوم شاركوا معنا يعطيكم الصحة اللي شاركتوا معنا ودخلتوا عملية القرعة باش تجاوبوا بصحيح وتحاولوا تربحوا البوند أشهر قيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام. لكن عملية القرعة بتبيع نختاروا فائز وإلا فائزة. الإجابة الصحيحة هي الذيل متاع القلعاية كما كنت سمعتوا مدام نوزت يعني زادت سهلت عليكم وحطتكم الإجابة الصحيحة في وسط الفقرة. الذيل متاعها متشعب وقوي ونقوله مبروك لرحاب بن سعيد هي الفائزة معنا اليوم. رحاب بن سعيد مبروك عليها الفائزة معنا بوند أشهر قيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. شكرا لكم أيضا اللي صوتوا واخترتوا معنا الغناية اللي نختموا بها ومن غير مفاجآت الغناية التونسية صريحة هي اللي باش نختموا بها اليوم في الغربة فناني. هذه الغناية اللي اخترتوها باش نكملوا بها موعدنا اليوم. شكرا لكم على الاستماع شكرا على المشاركة شكرا لكل الفريق اللي كان موجود معنا في الثلاثة سوايع هذوما. موعدنا يجدد غدوة إن شاء الله كما العادة بداية من 6 متاع الصباح. ما بقى لي كمش أقول لكم إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة لكم كل بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير في الأمان.

0: التاسعة صباحا هنا بإذاعة المنستيرة. تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي لشغل سلوان السميري اليوم أنه تم الاتفاق على عقد جلسة تفاوضية صباح اليوم على الساعة 10 صباحا للاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات بعد تراجعهم عن الإضراب، ومن المنتظر أن تحسم إما بالتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف أو بالتجهيز لإصدار برقية إضراب رسمية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. فتحت وزارة التربية عملية التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية للسنة الدراسية الجديدة مساء أمس. أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية الجديدة عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية وولت دينار وبطاقات دفع الإلكتروني والتطبيق الرقمي دي دي ساتا والرمز نجمة 181 دياز. أعلنت رئاسة الحكومة أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد وذلك يوم الثلاثاء المقبل 25 من أوت. تشارك تونس في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسطة التي تنتظم بداية من اليوم وإلى غاية 3 سبتمبر القادم بمدينة تارانتو الإيطالية ب 176 رياضيا ورياضية يتوزعون على 28 اختصاص رياضية وبوفد هو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركات التونسية بعد دورة 2000 بتونس التي شهدت مشاركة 309 عنصر رياضية. أعلنت الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أفراداً على صلة بالحرس الثوري وحزب الله. وقال وزير الخزانة الأمريكي إن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ متوعداً بأن تؤدي هذه العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. من جهته وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ نور المداني.

0: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنام، اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد أزكى الخلق وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. حصتنا باش تكون استثنائية بإذن الله، خاصة بذكرى المولد النبوي الشريف، باش نتحدث عن الاحتفال، تاريخ الاحتفال، مظاهر الاحتفال وحكم الاحتفال. مهم جدا باش نتحدثوا على هذه المناسبة الشريفة، وخير من يتحدث لنا على هذا الموضوع هو سيدنا الشيخ منور المداني، اللي رحب به ترحاب كبير ياسر. مرحبا سيدنا الشيخ، وكل عام وانت حي بخير.
1: كل عام وانتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أصل شجرة الأكوان، المتفرع من نوره ما يكون وما كان. الله. مستمعي الأفاضل، مستمعاتي الفضليات لإذاعة عروس البحر، إذاعة المنستير، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وطاب أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكلي وطابت أوقاته بكل خير.
0: شكرا لك سيدنا الشيخ، طابت أوقاتك وأوقات السادة المستمعين، وكل عام ونحن بخير. بطبيعة إن شاء الله تتجدد مثل هذه المناسبات، وربي يحيينا بخير جميعا. ذكرى المولد النبوي الشريف، باش نتحدثوا بمناسبة هذه المناسبة الشريفة وهذه الذكرى الطيبة. كما قلت، باش نكروش أنفسنا، لأنه العديد من المستمعين يعرفوا يعني تاريخ الميلاد متاع سيدنا صلى الله عليه وسلم، ويعرفوا المعجزات اللي رافقت ميلاده وما إلى ذلك. صحيح باش نتحدثوا يعني باختزال فقط، لكن فما خنقول معاني أخرى باش نتحدثوا فيها في هذا الموعد، لأنه مهم جدا. سيدنا صلى الله عليه وسلم قدوتنا وحبيبنا وشفيعنا إن شاء الله يوم الزحام، مهم أنه نتحدث عليه ونتبع سيرته ونجتنب نواهيه، مش فقط الاحتفاء والاحتفال كاكي يعني بذكرى مولد، مهم جدا وراء الاحتفال يعني العديد من الأشياء. سيدنا الشيخ
1: صحيت، هذه المقدمة اللي قدمتها بارك الله فيك من أعز ما قدمت،
0: بارك الله فيك،
1: وما أحسن ما قدمت.
0: عايش.
1: هذه باش نعطيك حوجة توا،
0: تفضل.
1: قبل ما نبداو نتحدثوا باش نعطيك 5 أبيات في مدح الرسول.
0: بارك الله. إيه
1: اش يقول الشاعر؟ فداء رسول الله روحي رخيصة، وأهلي وأبنائي وأفديه بالأبي. فداء له مالي وما ملكت يدي، وذاك قليل أن يساق إلى النبي. ولو خطرت في القلب خطرة ممسك لقلت تأدب أيها القلب للنبي. حذاري حذاري أن تزل بخطرة، فذاك رسول الله، ذاك هو النبي. قليل هي الدنيا تساق بأسرها، وتلقى بما فيها لدى قدم النبي.
0: الله الله، اللهم صل وسلم على سيدنا صلى الله عليه وسلم. نبدأ به، ولأنه العديد من القصائد اللي مدحت الرسول صلى الله عليه وسلم، بداية بالبردة، قصيد البردة لكعب بن زهير.
1: أي.
0: ثم تلتها العديد من القصائد، ولو يتسموا فيما بعد نهج البردة.
1: أي.
0: يعني لأنهم خذوا نفس النهج منهم الإمام البوصيري.
1: أي.
0: أحمد شوقي كذلك، وحتى في وقتنا الحديث بردة. أي. تميم. أي. مشاعر معروف جدا. أي. كذلك في الوقت الحالي وعصرنا الحديث. أي. عمل زاد اقتداء ببقية الشعراء قصيدة. أي. في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: أي.
0: وشاعر الرسول هو حسان بن ثابت.
1: حسان بن ثابت شاعر الرسول، وغيره عبد الله بن رواحة شاعر الرسول وغيره.
0: يعني الشعر مش محرم سيدنا الشيخ، نبدأ
1: الشعر حلال محلل، خاصة في مدح الرسول. وكي بديت سيادتك انت، أول ما بدي البردة والهمزية الإمام البوصيري،
0: بوصيري
1: من العلماء من الصلحاء من أهل الله، وجاءوا بعتالي جي النبهاني، الإمام نوسف النبهاني، تو ناخذوا شوية من القصيدة بتاعه حول المولد. جاي أحمد شوقي، أو أحمد شوقي إيش قال؟ قال أني مانيش كي البوصيري باش نعمل البردة، أما أعمل
0: نهج
1: البردة. وعملها من أروع ما ثم ريم على القاع بين الباني والعالمي أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي.
0: والبداية كان ديما بالغزل.
1: بالغزل لابد منها.
0: اقتداء كعب بن زهير لأنه وقتها
1: بانت سعاده بانت سعاده باليوم متبول ومتيم إثرها الله. لم يفد مكبول
0: هو هو هو هو والرسول منهاش وقتها رمل في الغزال في الحبيبه نتاعه أقره على ذلك
1: وبدا ويسمع فيه
0: يسمع فيه
1: منهاش سعاده من الروايع التي قالت قدام الرسول سيدنا وقت اللي وصل بالقصيد هذه قال إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلوله.
0: هو قال في البداية من سيوف الهندي والرسول رسل حاله قالوا من سيوف الله
1: لأن الرسول ذواق في الشعر يعرف
0: وكان في هذه الرسول تكلم معه دليل أنه راضي على البقية
1: وراضي على البقية وأقره خطر لو كان ما أقره قلوا ما تقولش ما أقول له وقت اللي قال البيت هذه إن الرسول لسيف يستضاء به
0: مهند من الهندي
1: من سيوف الله مسلول
0: هو قال من سيوف الهندي والرسول صلى حاله
1: سيدنا عليه الصلاة والسلام كان قاعد وعنده البردة عنده البردة كما البروس متاعه كما نقوله وقف سيدنا وما أدراك نحى البرنوس ولبسهوله
0: فعلا والبردة ما زالت موجودة اليوم الناس هذا
1: في الناس يقرأوا في البردة
0: في لا لا في البردة بيدة يعني الرداء نتاع الرسول موجودة في تركيا في المتحف
1: البردة هذه ثم تاريخ البردة مرة أخرى تحدثوا عليه ونمشات وشكون اشراها إلى آخره موضوع طويل هو الحقيقة يطول بين الحديث أما البردة والهمزية توا في جامع زيتونة وفي غيره من الجوامع دوبل دخل شهر ربيع الأول والمحبين للرسول يا سي شكري أني ركز على المحبين للرسول كل ليلة البردة والهمزية والقصائد والمديح
0: والأذكار والمدائح
1: والأذكار تو ما شاء الجوامع متاع برتوس تغلي تغلي بمديح الرسول.
0: يعطيك صحة سيدنا الشيخ على ما قلت الكل وما تفضلت به. خلنا ننتلقوا من البداية. احنا بطبيعة نعرف ولي رسول صلى الله عليه وسلم من مواليد 12 ربيع الأول سنة 571 ميلادي بمكة عام الفيل.
1: هذا كان وقت البلاد متاعه
0: والعام ذا اللي حاول فيه الجيش أبرهة هدم الكعبة فأرسل الله عليهم طير أبابيل أهلكتهم ومنعتهم. يعني هذا باش يكون تاريخ قد دقيق. وكما قلنا في البداية وما نسمش نطول ياسر في الموضوع ذا لأنه يوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من المعجزات مش في مكة فقط بل كذلك في بلاد المشرق والمغرب
1: كل
0: يعني كل النور اللي شافته الوالدة متاعه وقت اللي يعني حملت به وخرج منها نور أضاء قصور يعني بصرة من أرض الشام ومعناه يعني ولد رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على الأرض
1: وأصبعه إلى السماء
0: كأنه أنه يسبح وعند ولادتي رأت بعض النسوة التي كنا مع نورا أضاء بين المشرق والمغرب حسب قولهن وقيل أن النجوم ظهرت يعني
1: هبطت
0: كأنها تدنو كأنها اشتهبت عليهم
1: قال سحبتهم باش يطيحوا عليا
0: وروي أنه صلى الله عليه وسلم ولد معذورا مسرورا أي مختونا مقطوع السرة
1: نظيفا ما به قذر نظيف سيدنا تولد
0: وعند ولادته أخذه وإحنا علاش قلنا مرور الكرام هذا بعدين إيش نحكيه في حاجات أخرى جده عبد المطلب ودخل به الكعبة وقام يدعو الله ويشكر له ما أعطاه السماء محمد
1: وهذا تو بعتلي نوصفه كيفاش هز جده ودخل به إلى الكعبة تو ناخذوه هذا
0: ناخذوه قيل كذلك أن في ليلة ولادته صلى الله عليه وسلم ارتج إيوان كسرة وسقطت منه
1: 14 شرفة
0: وكان في ذلك إشارة إلى أنه يعني يملك الفلس ولا يحكمهم 14 ملك
1: 14 ملك بعدها وفات دولة الفرس
0: سبحان الله
1: أي.
0: ويقال أنه كذلك الأصنام المنصوبة في الكعبة تهاوت وانكبت على وجوهها طاحت الأصنام وارتجت يقال أن بحيرة ساوى اللي كانت تسير فيها السفن غاضت وجف ماؤها
1: شاحت شبيك
0: وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك 1000 سنة
1: 1000 عام هما يوقدوا فيها
0: النار يعبدوا فيها
1: 1000 عام والعباد توقد فيها وما تفاتش وليلة اللي تولد الرسول تفات
0: سبحان الله ومعجزات عديدة أخرى وعديدة جدا نذكرنا البعض منها فقط
1: تعرف سيدنا خلش عنده من معجزة ولا لا لابوهم أصحاب السيرة الكتب بتاع السيرة 2000 معجزة
0: 2000
1: معجزة
0: باهي سيدنا الشيخ باش نبداو بتاريخ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. والحقيقة المسلمين هناك فما اختلاف، لكن يقال أنه الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يعني الاهتمام تاعه بدا ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه.
1: أيوة.
0: قلت لك كان يصوم يوم الاثنين ويقول هذا يوم ولدت فيه.
1: خاطر سألوه الصحابة قالوا يا رسول الله علاش أنت تصوم يوم الاثنين؟ قال ذلك يوم ولدت فيه. أش عمل فيه الرسول اليوم اللي تولد فيه؟ فرح باش بالعبادة. شنو العبادة متاعه؟ الصيام.
0: يصوم.
1: صوم
0: احتفال. احتفال شكل من الاحتفال
1: باليوم المولد متاعه. شوف شكري، العلماء تحدثت على مولد الرسول، العلماء الأبطال، الناس اللي هي تعرف قيمة الرسول وعظمة الرسول وشكون الرسول يعرفوه. علاش؟ خاطر قرأوا الأحاديث، قرأوا السيرة النبوية، قرأوا القرآن، عرفوا شكون ولي نزل عليه القرآن. نزل القرآن على شكون سي شكري؟
0: سيدنا
1: على سيدنا صلى الله عليه وسلم. توا اللي نزل عليه كلام ربي بكله، ما هوش شخصية قوية عظيمة نحتفل به ونحبوه ونعزوه. سيدنا عليه الصلاة والسلام اللي قال لنا الأحاديث النبوية ونظف لنا كل طغيان متاع الجاهلية وكالتخلويض متاع الجاهلية، وعطانا معناها الشريعة السمحة نظيفة. قال ليلها كنهارها. مش نحتفلوا به برك، نحتفلوا به مش بليلة برك، راهو
0: على طول
1: العام كامل نحتفلوا به. هو كما نقول معناها الإمام النبهاني شو يقول سي شكري؟
0: قول
1: في القصيدة متاعه، يقول كم جمعوا في حبه الجموع وفرقوا في حبه المجموعة وزينوا الديار والربوع وأكثروا الأضواء والشموع وطيبوا الكل بعرف الندي. كم عمر الله به الديار ويسر السرور واليسار إذ بذلوا الدرهم والدينار وذكروا الرحمن والمختار بين صلاة ودعاء وحمدي. وبعتلش يقول يا هل ترى هذا يسوء أحمدا أو هل تراه يرضي الصمدا فدتك نفسي أعمل ولا تخشى الردا وكرر المولد ثم المولد تعيش سعيدا وتمت في سعدي.
0: الله صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة
1: للعالمين.
0: هو رحم العالمين،
1: ورحم العالمين وما نحتفلوش بيوم المولد متاعه.
0: أش نحكي ولا حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ لكن مظاهر الاحتفال أنت تذكرت يعني البعض منها، سيدنا الشيخ، المداح، الأذكار، قراءة القرآن، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، الأناشيد، حتى الذبائح والإطعام، ما فيها بس. احنا يعني مظاهر عديدة مش كان وباهي فرصة، احنا فرصة بربي. سيدنا الشيخ تفضل، حبيت تقول حاجة أخرى؟
1: لا باش نقول لك،
0: قل لي
1: العلماء، باش نعطيك علماء الأبطال شنو كتبوا في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
0: أيوة.
1: ثم واحد من العلماء ألف تأليف سماه كتاب التنوير في مولد البشير النذير. ثم واحد آخر عمل كتاب وكتبره كتاب آخر سماه حسن المقصد في عمل المولد.
0: يعني
1: مثال أبوش قل. ثم كتاب آخر اسمه قصة المولد. هيك اسمه قصة المولد. شكون ألفه؟ هبوش قل لك عليه، تأليف الإمام الأكبر الشيخ محمد طاهر بن عاشور متعنا رزقنا. وشكون حقه حقق قصة المولد هذايا؟ الدكتور نجم الدين المدني، هو اللي حقه.
0: ابن سيادتك سيدنا الشيخ.
1: ولدي نعم. ولي
0: تحية ليه بالمناسبة، وربي يبارك فيه وفي علمه إن شاء الله،
1: وعلمه وربي يبارك فيه. كل حال، وشكون اللي ألفه؟ الشيخ طاهر بن عاشور. وما أدراك
0: صاحب كتاب التحرير والتنوير.
1: التحرير والتنوير
0: ويعتمدوه في الشرق سيدنا الشيخ التوى في تفسير القرآن، ومن أكثر خلينا نقول التفسير اللي قاعدة يعني خلينا نقول يؤخذ بها في الشرق كتاب ذا الشيخ طاهر بن عاشور والعلامة طاهر بن عاشور.
1: الشيخ طاهر بن عاشور مش عالم تونس، رد بالك، عالم في العالم أجمع،
0: عالم إسلامي،
1: عالم الإسلامي أجمع. الشيخ طاهر بن عاشور، وألف وألف عديد التأليف، وهو من أبطال العلماء، ويعمل قصة المولد موجودة في المكتبات اللي يحب يمشي يقرأها.
0: يعني لا، احنا قاعدين نحكيه على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، لانه دو تعرف الوقت نذايا اختلط الحابل بالنابل، والناس كلها تدلي بدلوها، والناس كلها تحب تحكي في الموضوع، وهذا عيب وهذا حرام وهذا بدعه نحكي عليه، ونعرف متقلق منها الكلمه ذي، مش تقلق
1: شيء
0: من حبش
1: ولا من حبها.
0: واني مش حاب نستفزك لانها مناسبه طيبه ذي وشريفه، لأنه كما قلنا سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يصوم نهار الاثنين،
1: كان يصوم نهار الاثنين،
0: يقول النهار هذا يتولد فيه، هذا مش احتفال،
1: احتفال
0: باي.
1: نعم سيدي.
0: الفاطميين يعني احتفلوا بالمولد النبوي الشريف،
1: نعم،
0: كان ذلك في القرن الرابع هجري،
1: صحيت،
0: يوزعوا الحلوى ويعملوا خطب في الجامع الأزهر وما إلى ذلك. في عهد الدولة الأيوبية كان بشكل منتظم،
1: نعم،
0: ومن مظاهر الاحتفال كما قلنا الذبائح والطعام الكثير، وكذلك الأناشيد والأذكار، طعام لفقراء والمساكين المحتاجين. كذلك في عهد الخلافة العثمانية كانت يحتفلوا بقراءة القرآن وذكر قصة المولد النبوي الشريف، ثم الأناشيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من مظاهر الاحتفال.
1: أزيدك حاجة أخرى، الإمام السبكي وما أدراك، الإمام السبكي من العلماء الأعلام، كانش يعمل هو الإمام بيدو السبكي، وقت اللي يجي ليلة المولد يبرح على العلماء، العلماء أعلام أبطال غوال مش سهلين، يبرح عليهم الكل، ويقعدوا في جامع وتلقاهم يتحدثوا على السيرة النبوية وعلى أخلاقه وكذا، ويمكن شكون ينشد يقصد من جملتهم، مكن منشد صوته جميل،
0: صوته ياسر، جميل ياسر،
1: قال برشا أبيات من شعر الإمام الصرصري. الصرصري هذا من مداح الرسول، نلقوه القصائد بتاعه موجودة في كتاب المجموعة النبهانية، نلقوه شي يقول قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب، على ورق من خط أحسن من كتب، وأن تنهض الأشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب. هو قال الكلمة هذه المنشد، والإمام السبكي بيده، وكل علماء الكل
0: وقفوا،
1: الناس كل وقفت، علاش؟
0: إجلالا،
1: تعظيما وإجلالا للرسول العظيم
0: صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام. وقفوا، قعدوا واقفين، وقعدوا يصليوا على سيد النبي، ويذكر في سيد النبي والياسي شكري، والناس تصلي على سيد النبي ودموعها تسحب.
0: اللهم صل وسلم، يلزمنا قدوتنا وسيدنا وشفيعنا، كلام هذايا بيتو نتحدثوا احنا على نتحدثوا على الحكم هذايا، خاطر احنا قاعدين مهدوا للموضوع هذايا
1: سيدي الشيخ،
0: والناس كلها تحكي تو وتتحدث، ولا هذا يعرف الحلال والحرام، ومازال صلى ركعتين في الجامع، مش يجري قال حرام ومن عشنو نعرف كيف هذايا الحرام، نتحدثوا فيه بعد. مظاهر الاحتفال احنا يعني توارثناها على جدودنا
1: بالطبيعة،
0: اليوم الناس هذا نتفكر وانا صغير يعني بالطبيعة تو نحكيه يعني، فما لما ليلة المولد ساعة الذكر والمدائح والأناشيد، ومن بعد نهار المولد فما خطبة المولد، يعني جرت العادة انه الإمام يعمل إمام الجمعة يقوم بخطبة وأذكار وتفريق الحلويات والمرطبات والمشروبات وما إلى ذلك.
1: عيد راهو،
0: عيد والله عيد،
1: عيدنا عيد، عيد عيد الإسلام راهو. اسمع لو كان مش ليلة المولد ما يجي حتى عيد.
0: نتفكرك القصيد قريناها وإحنا صغار، ليلة الميلاد عودي جددي أحلى العهود، يبعثيه من جديد يوم عيد خير عيدي،
1: خير عيدي.
0: وإحنا صغار في المدرسة ذي حفظناها، نتفكر الوالد حفظها لنا الله يرحمه ونعمه، كنا ندرس عليه في المدرسة الابتدائية، وعنوان يعني المحفوظات هذه ليلة المولد النبوي الشريف، تو تفكر على العنوان. قراءة القرآن بطبيعة فرصة للإنسان
1: باش نحتفلوا، احنا باش نحتفلوا باش طيح ورديح، نحتفلوا بقراءة القرآن، ونحتفلوا بالسيرة النبوية كيفاش سيرة سيدنا عليه الصلاة والسلام،
0: خطر فرصة لأنه الوليدات الصغار توا لم يعرفوش، باش ندربوهم ونعلموهم سير سيدنا مش ياخذوهم يوم تو فما عزوف على القراءة. قبل والله كنا احنا صغار يعطونا القصص ولا يعطونا تاع سير الانبياء والمرسلين نقراوهم كتيبات صغيره. توا الانترنت وما عادش فما كتب يقراوهم وما عادش فما قصص والانترنت تبعوا في حكايات اخرى.
1: ما يحبوش يقرا الناس ما تحبش تقرا.
0: احنا فرصه لك الوليدات باش يرجعوا على الاقل يموهم في الطريقه في المسجد ولا في المصلى ولا في اللمك في اي مكان
1: في الجامع
0: ويجاو اسمعوا كيفاش قصه مولد سيدنا صلى الله عليه وسلم ونحكيولهم
1: ونحدثوهم هو سيدنا شكون هو ابوه شكون هو امه شكون هي هو قداش عاش
0: فرصه
1: وجاب لنا هو اعطانا شري الاخلاق نتاعه وقال ما تكذبوش ما تقمروش ما تسرقوش. هو نعطيه اخلاقه سيدنا وسلوكه وتربيته سيدة عليه الصلاة والسلام رباه ربي يا سي شكري قال أدبني ربي فأحسن تأديبي أحسن تأديبي مستهره
0: ويتزمنا نتعلم عليه وناخذ عليه نقرأ القرآن المداح والأذكار كما قلت أنت قصص متاع سيدنا متاع المولد وغيرها حتى نحكي على الهجرة فرصة نحكي على المصاعب والمتاعب اللي اعترضته من قريش وقت الهجرة وكيفاش يعني الصحابة سبقها متهن عليهم ومهم راهو فما بصراحة احنا في تونس دخلوا حديث في حديث ان الشيخ كبار ولا يجهلوا الحكاية هذه
1: كبار ما يسر
0: تسألوا في سؤال في الرياضة ولا في الفن ولا في حاجة يجاوبك فيسا تسألوا سؤال في حاجة فارغة يجاوبك فيسا قل له على سيدنا قتش ولد وقل له كيفاش الهجرة صارت
1: ما يقولوش
0: وقل له شكون رافقه وقل له كيفاش معناها سبق وكيفاش خلى علي بن أبي طالب في بلاسته يعني فداه علي بن أبي طالب وقصص عديدة وعديدة جدا هذه اللي كنا نحفظهم اللي احنا صغار ونعرفوها
1: ما عادش تو
0: شفت كيفاش
1: وما نحبوش نقراو
0: ما
1: نحبوش نتعلمو
0: وزيد
1: خاصة على الرسول
0: الأكرم
1: سيدنا تو نعرفوا الملاعبين كل
0: يعرفوه
1: الملاعبين أودي كبير
0: برشلونة والريال
1: حتى ألا يحبوا على حصيرها يقول لك الملاعب الفلاني وقداش يخلص وقداش يعطيه وشو عمل
0: مش فانسى برك في الخارج
1: أودي الداخل والخارج حتى اللي يدبوا على حصيرها
0: يعرفوا كل شيء
1: من هيك يعرفوا كبار صغار نسير رجال يعرفوا كل شيء. وقت اللي جي يتحدثوا على الرسول كانوا العدو الأكبر متحن
0: والعياذ بالله
1: يحبوش تحدثوا عليه
0: الرسول والعدين والمناسك والعبادات تقولوا قداش ما نعرف شاني الركعة قداش فئتي ولا صغار توا
1: ما يعرف حد شيء
0: وبوه تلقى فرحان بيه ملبسوا مريول الفريق الفلاني وشاريه له بألاف الدنانير لا المشكل ولا مئات الدنانير ما عارش كيفاش قلتها يعني متفاهمين فيه هذاك صح عليه بيت حب تغرموا بالرياضه متفاهمين
1: يا ودي غرم بالرياضه ما قلناش
0: بالتوازي يعني احنا قلنا
1: اما ما تنساش رسولنا اما اقوى الرسول ولا الرياضه
0: والله ما نعرف
1: اما تغرموا بالرياضه والا برسول الله اما تغرموا بالرياضه ولا بحب ربي والاخلاق الباهيه
0: غرموا بهم الكل
1: غرموا الكل
0: اما مش تهربوا تماما
1: تلو حنا الاشياء ذي وتجيب لنا الرياضه ولا مانيش ضد الرياضه
0: بالعكس احنا مع الرياضه ومع الفن ومثال خلي تغرموا مع الانشطه الرياضيه والانشطه تحب تدخلوا النادي تحب تدخل صح عليك
1: كله باهي
0: اما تنساش الجانب الديني والدين ولا تنسي يا سيدنا الشيخ
1: ولا ناس ناسينه وما يحبوش يتلفتوا له وما يحبوش يقراوا
0: والبات
1: ما تحبش تقري هاو شنو النتيجه
0: هاو
1: البركاجات
0: والانحرافات
1: هاو الدروغ هاو الفساد
0: شفت
1: لا هالعباد هذه يا سي شكري نقول لك حاجه الفساد فسدوه
0: الفساد
1: فسد وفسدوه
0: يعني افسد بالفساد
1: ولكن
0: الانسان ما عندوش
1: حد باش نراو احنا شنو ثم ولا لا ارجعوا لربي ارجعوا لسيدنا ارجعوا لاخلاق رسول الله ارجعوا لحب البلاد شكون غربنا احنا بحب البلاد يا شكري
0: سيدنا
1: هو رسول الله
0: صحيح
1: وقت اللي يقول حب الوطني من الايمان وقت اللي نرجع لسيدنا عليه الصلاه والسلام تلقانا حبينا بلادنا واحترمناها مش نخربوا فيها
0: احنا للاسف والله العظيم والله كلامك صحيح سيدنا الشيخ وللاسف معناها ماناش ماشيين في الطريق الصحيح احنا فرصه احنا في الحديث يعني في حصتنا هذه على المولد النبوي الشريف ذكر المولد النبوي الشريف باش نتحدثوا على الامور هذه صحيح يعني لانه بعدنا تماما يعني نشوفهم ساعات في بعض المنابر ولا في بعض في الانترنت ولا يسالوهم سؤال بسيط ساعات راجل كبير يقول له على حاجه في الاسلام بسيطه متى ولد الرسول صلى الله عليه وسلم
1: ما يعرفوش
0: يقول له سوره الفاتحه قداش فيها من من من ايه واللي يقول له ما نعرف شنو حاجه يقول سوره الاخلاص شنو هي قلت لك بسيطه سوره الاخلاص يبدي خم والله شفتها بعيني سوره الاخلاص خاطر هي ما جاي ما يخمم يبدا يبدي يلوج يلوج يلوج يلوج مش واحد ولا اثنين سيدنا الشيخ
1: في الاخر
0: يقول له في الاخر يعطيه الاجابه اللي يسال فيه يقول له قل هو الله احد والله يقول هو الله احد نعرفها نعرفها
1: نعرفها
0: ما البليش بين نعرفها قل هو الله احد
1: يعرفها قل هو الله احد
0: مثلا قلت لك هذه حاجه يعني موجود مثال موجود بعدنا تماما وهذه امه سيدنا
1: نرجعوا الرجوع ارجعوا الرسول الله نرجعوا شوف نرجعوا الربي والرسول والوطن
0: ويجي الغير يقول لك لا ما تحتفلوش ويدخلوا عاد حكايه البدعه واش ندخلوا لها واش نحطوا فيها واش نخلي لك المجال بعد شويه خليك سيدنا الشيخ حضر لي روحك
1: في عقلك
0: خلينا نكملوا مدار الاحتفال تو بالمولد قلنا قراءه القران المداح والاذكار الصلاه على سيد الخلق مهمه بالصباح ومن ليله المولد
1: ربي صلى على سيدنا النبي
0: ربي صلى
1: على سيدنا النبي وقت اللي جاب الصلاة على النبي صلىها بالأمر فعل الأمر إن الله وملائكته شعمل يصلون وجاب بفعل مضارع يلزم الناس تعرف تقرأ
0: يصلون مزالوا التوى
1: يصلون معناه توى وغدوا
0: بعد
1: إلى يوم القيامة خطر فعل المضارع يدل على الحدوث والتجدد
0: تجدد
1: وبعتلش قال يا أيها الذين آمنوا تعرفوا وقت اللي ربي يقول ينادي بكلمة يا أيها الذين آمنوا جاي حكم شرعي ما قالش أيها الناس وقت اللي قال يا أيها الذين آمنوا شعمل صلوا
0: أمر
1: صلوا عليه وبعدها قال وسلموا تسليم. أمر ثاني تسليما احنا ربي أمرنا بالصلاة على النبي قال بدعة
0: احنا تخل بدعة
1: أنا بدعة
0: ذي. إمام والله يذكر لي واحد بالأخيين قال لي مرة قال يدخل الإمام كانت عندهم يعني كل عادة الحسنة ديما أنهم يقرأوا ويصليوا على سيدنا ليلة الجمعة اللهم صلي على سيدنا بك الشكل ذاك قبل الأذان متاع العشاء وبعد شوية ومتى لي يقيموا الصلاة ويصليوا إمام جديد ما نعرفش كيفاش يفكر تخللهم هو ما يصليوا كل عادة وتعودوا وسنوات وسنوات قال لهم وهز يديه لفوق قال لهم الله منه منكر
1: اللهم منكر صليوا على سيدنا النبي في الجامع منكر
0: والله جاني واحد يحكي فيها قال لي لا قال لهم لا من هنا فصاعدا ما عادش نصليوا قال لهم هذه بدعوا
1: الحق معاه قاهم يسكروا هو الحق معاهم تو الامام هذا اللي يقول هيك يلقاهم في وسط الجامع يسكروا
0: ولا القاهم في
1: معصية يقول اللهم
0: منكر
1: هذا منكر وينسى هو الامر الرباني وقت اللي يقول يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رد الصلاه على النبي منكر
0: تو كلام هذا
1: رد الصلاه على النبي منكر يرد باله
0: ولو دخل لهم بدعه وما يودي قالوا نحوها مجرد هو السيد
1: ما ثماش بدعه يلزم الناس تصلي
0: السيد يفهم السيد هذا يفهم خير من العباد
1: ما يفهمش خير من العباد يلزم تصلي على سيد النبي امر رباني
0: امر صلي
1: عباد يا سي شكري يرحم
0: في فرصه يرحم بابا وابوك بدات تشعل سيدنا الشيخ
1: نشعل الغالب
0: لا خاطر بصراحه حاجات غريبه
1: اي
0: غريبه وعجيبه كيفاش هذا امام يقول لهم لا الله منه ممكن ما تصليوش على سيدنا
1: منكر على الصلاه على النبي منكر كيفاش يوصل وراه هذا شو الكلام هذا
0: معناها باش نوصلنا باش نوريك الافكار هذه من بين مدار الاحتفال كما قلنا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم الذبائح وموائد الاطعام باهي فرصه يوكلوا
1: اعطي وصدقوا للناس
0: صدقوا
1: وكلوا للناس اللحم غالي اللي عنده باش يقول اللهم هذا منكر يمد السوش ويوكل العباد
0: يعرف كان في هذايا
1: يوكل العباد يلبس العباد
0: لا يصعب عليه وقتها وقت
1: الانفاق
0: شاتي من جيبه
1: اللهم منكر
0: يعرف كان اللهم منكر شاتي من جيبه باش وباش يوكل العباد وينفق كانوا يخرج حشاكم كانوا يدخل درفش يدخل في يده شلقة عقرب استغفر الله
1: ايش كلام هذا توا
0: احنا توا تعودنا بالعصيده ما فيها باس باهي العصيده بمختلف انواعها احنا عصيده العربي متاعنا كانت وبالتالي تطورت شويه لتزقوقو طولت بوفريوة ومنعرش وزوزة وفزدق ومنعرش والنوع الكل ولات موجودة ما عليناش يتفنوا النسوة خاصة في الموضوع ذا توا سيدنا الشيخ العصيدة في حد
1: ذاتها
0: نجبد لك على العصيدة هي فرصة باش نتفكروا صحيح مهم جدا أما أني رأي يعني رأي الخاص وبتانيش خليك باش تحكي رأي الخاص نحذروا العصيدة اللي كنت أول ولاد الصغير دي ماني عندي مش مشكل عندي حاجة ديما نحب نهتم بك الوليدات الصغار خاطر هما شي ياخذوا علينا المشعل الولد الصغير ياكل في العصيده عصيده ما كلهاش عام كامل هذه نتاع زقوقو ونهارتك لها يسال توا ولد صغير علاش طيبنا رصيده
1: صحيح
0: فرصه انت البو للام باش نحكي له قصه الرسول ومولد الرسول راهو نحتفلوا بمولد سيدنا صلى الله عليه وسلم وادراك سيد الخلق اجمعين و و و و و علاش قلت مهم جدا احنا راهو مش توقف لحد العصيده كول صح عليك اما من بعد ورا العصيده شو فما
1: ورا ثم يا سيدي
0: تفضل
1: تو العصيده علاش يعملها نهار المولد
0: علاش يعملوها
1: خاطر العاده عند ناس قبل وقت المرأة تولد ينفسوها على عصيدة وكان الفقر والمزيرة كحد جهدك وقت اللي تولد مرأة يعملوا لها عصيدة يوكلها وتنفس على عصيدة
0: واضح
1: باتلي وقت اللي يتولد وليد يفرحوا به يعملوا للمرأة الوالدة هذيك ولدت وليده عصيد هكا ولا لا
0: واضح
1: كي تولد طفلة ما يعملوش عصيدة
0: شنو الكلام هذا؟
1: هذا لو نتحدثوا على الواقع متاع قبل
0: هذه تشبه للجاهلية شوية
1: هذا تو عصيدة لولدك وعصيدة ما تعطيش لبنتك زادة هو لا يلزم كيف به الناس ولات وقت اللي سمعت بالرسول تولد في الفجر مهاك ولا لا ولاو الناس المحبين للرسول والنسيات المحبات للرسول اش يعملوا يا سي شكري يقوموا الفجر يقوموا الفجر ويعملوا عصيدة بيضة وقتها وقت اللي يجي يذن الفجر قد نسيت تبدأ تزغرت يعني وقتها يقولوا على أن الرسول تولد
0: كأنهم يعني استحضروا
1: استحضر الرسول تولد فكر وقت ذكاء
0: مقلوبهم شفتوا بجوارحهم
1: الناس قداش تحب رسول الله هذو من سي لا ما يعرفوا حد شيء ما يعرفوا لا
0: أليف ورثوها على أبائهم وأجدائهم
1: هكا ولا لا
0: وأجدادهم
1: ولات الناس تعملك العصيدة فرحا بالرسول
0: عادة ولات
1: هذا هي عادة ما يقلقناش تغيرت العادة كنا نعملوا عصيدة بيضة سميد هذيك وتريف سكر ولو يعملوا شوية عسل ولو يعملوا شوية زبدة فوق منها مهكا ولا لا تغيرت الأمور ولو
0: حسنت
1: يعملوا عصيدة
0: الظروف المادية
1: حسنت الظروف والإنسان شويه يفرح بسيدنا عليه الصلاة والسلام أيوة. ويعمل عصيدة حتى بفريوة كما قلت أنت
0: أيوة.
1: ويعملوا عصيدة باش يعملها بعتلي
0: بالزقوق
1: بالفستق ولا يعني ولاو يتفنوا والمقصود به مش تفنن في الماكلة خاطر دي ما ياكلوا هم
0: تعرف ولا حكاية الزقوق هذية الناس يقولوا زقوق ام زقوق يقولوا في الواحد خاطر الشجرة هذية تنتج في الشمال الغربي وتعرف فاش ولات يعني العادة هذية متاع الزقوق على أساس أنه سيدنا الشيخ منهم عام جاء عام زمة عام صعيب شوية والناس ملقات ما تاكل لا فما قمح ولا فما باش يعملوا العصيدة العربي متاعنا ولا فهم شيء الا هو يلقى البذور نتاع زقوق وغزرك قال فرصه لما لا نعملوا به هذه يعني ثريد والعصيدة تعملت العصيدة ترحات واحد وكل شيء هذا الاولاني بالكل الله اعلم شكون بعد ولات كل شيء فيه ان ولات كانت نتاع منام نتاع فقر ونتاع احتياج هذيك في بدايتها بعد ولات عصيدة متاع الناس الأكبرية كي نقول لبس عليهم وليهم الناس هذا تورثوه الحكاية صحيح أنا تو معاه أعمل عصيدة بمختلف أنواع لكن ذيك الأسوام مرتفعة متعرف تو المحتكرين والتجار يستغلوا الفرص هذه ربي يهديهم كل عام على أخوه يطلعوا في الأسوام
1: الغلي دواه الترك
0: دواه الترك صحيح
1: الناس لو يقولوا الغلي دواه الترك احنا نمشيو نعملوا رزقوه
0: مش باش نصعبوا الناس
1: ونعملوا مفريه وما خلقنيش اني وقت اللي نلقى روحي غاليه ماهوش فرض علي وما نعملش عصيده ونحب رسول الله
0: مانيش نعمل عصيده بيضه عصيدة. نعمل عصيده بيضه
1: تو نعمل عصيده بيضه وحب رسول الله
0: حب رسول الله
1: اللي يجي
0: يعني احنا
1: تو نوح في العصايد احنا
0: مش واجب معنا مش ولا العصيده في حد ذاتها تقول نحكي
1: مش العصيده يا
0: اخي غايه
1: مناش عصيده احنا نحب رسول الله
0: احنا الغايه غايه رسول الله
1: الاحتفال بمولد رسول الله
0: صحيح
1: الفرح بوقتاش تولد سيدنا نسيت تو تزغرت
0: تو تزغرت
1: تزغرت في الفجر يا سي شكري
0: يا ودي في الخطبه هذيك نتاع المولد في الايام نعرفها قبل يبدا الامام يبدا يحكي وولد صلى الله عليه وسلم كيبدا بالضبط ونسيت زغرت وخذ في المسجد في الجامعه غاديك
1: نسيت تحب رسول الله
0: تطلع اصوات
1: الرجال تحب رسول الله جاي قال شنو قال اللهم ان هذا منكر
0: نرجعوا له هل هذا منكر
1: اي نرجعوا
0: كي نرجعوا من جديد نقولوا مش في الماكولات راهو الغايه صحيح من وراء الماكولات شنو
1: اي
0: مهم جدا ناكلوا اما ما نصعبوش على رواحنا اذا كان زقوق وضع غالي ما ناخذوش مش واجب
1: ماهوش واجب مشكل
0: به
1: السلام
0: نوقف شوية نعمل ترتيحة سيدنا الشيخ، لأنه باش نحكيه على حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. حضر لي روحك وسيس لي روحك. أنا
1: باهي الله يبارك. حاضر باش
0: باهي، ونرجع بعد شوية لأنه حصتنا هذه خاصة احتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف.

نعود من جديد لمصالة هذه الحصة الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تحدثنا في البداية على مختلف يعني خلينا نقول مظاهر الاحتفال بالمولد وتاريخ الاحتفال, وبدينا في البداية وسيدنا الشيخ يعني مش الغاية الاحتفال في حد ذاته سيدنا صلى الله عليه وسلم, الغاية راهو أنه يلزمنا ديما نتفكروه باش نقتديو به صلى الله عليه وسلم بالسنة متاعه, ونتبع يعني خلينا نقول ما أمرنا به ونجتنب نواهيه. هذا هو في سائر الأيام مش في نهار برك, لكن فرصة في يوم ولادته ما فيه باس نحتفلوا ونذكروا أنفسنا ونذكروا غيرنا, وخاصة الأولياء والأباء والأمهات هيك ولادات صغار نحطوهم على تاريخ المولد ونثقفوهم ونوريوهم ونعلموهم, لأنه كما قال سيدنا الشيخ منذ حين هك تشوف كيفاش احنا كتصحر ولا تصحر ديني, لا عاد نعرفوا ديننا, لا عاد نعرفوا القرآن, لا عاد نعرفوا الأحاديث, لا عاد نعرفوا تاريخ متاع الإسلام ولا تاريخ يعني حتى ولادة الرسول, وتسألهم في الشارع للأسف كيفاش هذه أمة سيدنا. والله العظيم شيء ساعاتي يأسف نشوفوه أصل. وفرصة كما قلت في المناسبة هذه باش نتحدثوا كما قلنا منذ حين سيدنا الشيخ على حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف, لأنه أما بعض من عاش الأئمة ولا بعض العلماء بين قوسين يقول بعدم جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف,

0: وفما شكون يقول هالكلمة هذه المداولة للأسفة أنه بدعة. يقول لك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ما احتفلوش، هما أقرب الخلق لسيدنا. أنت توقعت سيدنا الشيخ أن نمهدلك شخليك مجال ما تغششه
1: لا لا لا لا في عقلك في عقلك. أنا فرحان اليوم فرحان كنت تحدث على مولد الرسول
0: وهو كذلك. وفما شق آخر نطرح لك الأمر وبتاني خليلك مجال الحديث. فما شق آخر ممن يجيز الاحتفال بالمولد وأجازوا للأمة أنه تفرح بمولد نبيها الأعظم نبيها الأعظم وتجدد حبها وتمسكها بسنته وتمسكها بسنته خصوصا في وقت الضعف والغربة اللي حاصل هذا في عصرنا سيدنا الشيخ، وفي ذلك تحقيق لمقاصد شرعية. أعطينا موقفك من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف سيدنا الشيخ.
1: أنا ما عنديش موقف.
0: شو عندك؟
1: أنا ما أقوله ما يقوله العلماء.
0: تفضل.
1: العلماء خطر علماء يعرفوا خير مني مليار مرة.
0: وخير مني يعني.
1: خير منك أنت وخير.
0: 70 مليار. برشا ناس. كان أنت بمليار أنا بسبعين مليار.
1: هو 70 مليار خطر أنت ديما أكثر مني.
0: لا. أي. مش أكثر منك. أي. كان هم يعرفوا خير منك أنت مليار. أي. أنت تبارك الله عليك عريف وعالم.
1: لا لا لا ما نعرفوا شيء.
0: ما يعرفوا أكثر مني بسبعين ومئة مليار. معناه أنا أضعف.
1: ومازلنا ما نعرفوا شيء ومكش ضعيف أنت ولا بس عليك.
0: عفوا سيدنا الشيخ.
1: وأنت تفضل. ربي يجزيك خير ويشفع فينا وفيك رسول الله الساعة.
0: هاي سيدي تفضل عيشك أجمعي.
1: شوف العلماء قالوا كلمتهم في الموضوع هذا وانتهى. فاش الحديث
0: نقعدوش نعاودوا بين قوسين ونكروا.
1: عاود لكلك عاود لكلك. هذا مش باهي. العلماء تكلمت العلماء الأبطار رد بالك عنا 1400 عام وأكبر العلماء اللي عنا أحلى ونعتز به في بلادنا
0: في تونس
1: هو الطاهر بن عاشور.
0: طاهر بن عاشور
1: يقرأوا قصة المولد اللي عملها الطاهر بن عاشور
0: شيخ, شيخ إمام جامع زيتون
1: الطاهر بن عاشور وما أدراك العلماء بتاع جامع زيتون ياسر شكري العلماء اللي كانت أبطال أغوال من العلماء الكبار يعديوا ليلة المولد واقفين ناس واقفة واقفة وتصلي على سيد النبي والناس تتبكى ورسول الله أشفع فينا يا محمد أشفع فينا ويصليوا على سيد النبي
0: بين قوسين سمحني سيدنا الشيخ نرجع لك يسمحهم سيدنا قاعد تصلوا صلاة
1: عليه وهو حي في قبره
0: يعني وقت نصليوا عليه يقول تصلوا فلان فلان يصلي
1: عليك فلان فلان يصلي عليك ويعرفك ويعرفك باسمك وباسم بوك وعمك وعشيرتك ثم الأحاديث هي اللي تقول هذا
0: ويرد السلام
1: ويرد السلام سيدنا عليه
0: واصل سيدنا الشيخ
1: هو الاحتفال بالمولد النبوي جائز شرعا ما فيه حتى شيء بالعكس الدين حرضنا باش نحتفلوا بسيد الخلق وما أدراك بربي إذا كان ما يحتفلوش بسيد الخلق بشكون باش نحتفل وأعطيني شكون
0: يحتفل بزوجته
1: أه؟
0: بزوجته في الدار
1: اصبر لي ساعة ومش نجي لهنا توا ساعات انت سبقتني توا اصبر لي ساعة
0: توا
1: هالسيد هذايا بعض الناس اللي يقولوا المولد بدعة مولد الرسول بدعة ما تعملوش ما تعملوش لا اني نسأله نقول له وقت اللي مرتك باش تعمل عيد الميلاد متاعها وتقول لك كاني باش اعمل لي عيد ميلادي تعمل لها ولا لا
0: شنو يعمل لها
1: جيب لها الكادو
0: يجيب لها ويخرجها ويعشيها
1: ينجم يقول لا يتفضل
0: ميقولش
1: هاو الجو
0: سيس لي روحك سيدنا الشيخ
1: لا لا منش
0: انا مش مش تشنج ايوه
1: لا منش ما مرته راني فلان راهو الليله الفلانيه عيد ميلادي
0: عيد ميلادي
1: راك باش تعمل لي عيد ميلاد وتخرجني لبرا ونعملوا بيداج ونعملوا وشري لي كادو
0: هذا قلت انت راهو عيد ميلادي اما كنساه ونساه انه عيد ميلادها شكل على راسه
1: لا مازال
0: شكل على راسه كنساه
1: مازال وهو تو يتكلم يقول لها ما نعملكش عيد ميلادك راهو بدعه يتفضل يحل فمه ويقولها اما اذا كان عمل روحه مع البلوش وهي عمرته باش تعملوا عركه
0: تعملوا عركه شنو ناس عيد ميلادي
1: شو تعدى عيد الميلاد من هاك تفكر فيا من هاك تحبني حتى عيد ميلادي نسيتوني وانت ما تحبنيش وتولي تبكي وتغضب والدنيا تتثد يحل فمه ويقول ما عيد الميلاد بدعة يتفضل
0: يستحيل
1: في مرته
0: احنا نشوفوا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي يطلعونا عيد الميلاد متاع احبه والاشخاص والاصدقاء الناس كل تبعث بعض عيد ميلاد سعيد كل عام وانت بخير عيد ميلاد سعيد صار يبعثوا لبعضهم
1: أما
0: سيدنا ننسوه
1: أم لا ويجي يقول بدعة وبعتلي كيفاش يصرح بها البدعة غالط زادة والله يغريب
0: فماش بدعة
1: يقولك كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهذا حقيقة البدعة يقولها وهذا خطأ فادح
0: ما فهمت شوين الضلالة كي يحتفل بسيدنا ويصلي على سيدنا
1: كانوا سكر وعمل الدروق
0: عمل والله ما نعرف
1: عمل الدروق وهز اللي يحتفل بمولد الرسول مش الجنة
0: شفت كيف
1: ويعطيه حاجة غالطة
0: وجزج واهية
1: وحرامين يعملوا فيهم أما شوف حقيقة البدعة قالها العلماء راهم يتحدثوا مش يلعبوا شكون الكلام هذا قالوا كتاب الاعتصام للإمام إبراهيم بن موسى بن محمد اللخم الشاطبي الغرناطي في جزء واحد صفحة 19 شيقول قول فالبدعة إذن هاول حقيقتها البدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه هذه حقيقة
0: خلنا نعطي أمثلة سيدنا الشيخ مثلا البدع يقول لك مثلا صلاة العصر في عضلة تصليه أربعة سيدنا شفناه مرة صلى ركعتين برك أين ولي وصليه ركعتين بدع هذيك
1: ما تصليش
0: لا مثلا هذيك بدع
1: اسمعني هو شو يقول
0: مثلا
1: يقول لك صلاة العصر ما هو أربعة ولا لا أنا شفش نعمل
0: شو نبدلها
1: لا نزيد ركعتين
0: مثلا زائد شو ولا نقص
1: شو يقول في البدعة يقول طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة كيف الشريعة
0: ولا
1: كيف الشريعة لواه يقصد بالسلوك عليه المبالغة في التعبد
0: أما
1: خير لي نصلي أربع ركعات عصر ولا ستة ركعات
0: شفت كيف
1: ولا ستة ركعات خير
0: ستة ركعات خير
1: لاني مش نعمل في ستة ركعات
0: لاني زدت العبادة
1: ماني مش نقرأ القرآن وكذا هذه البدعة
0: هذه البدعة وهذه الضلالة
1: هذه الضلالة خطراش وقت اللي تصلي انت العصر ستة ركعات مقبولة
0: لا
1: راضي ربي بستة ركعات
0: تنفل براسك مع العصر أبا العصر في حد ذاته صلاة واجبة أربعة
1: ما تزيدش
0: مثلا ولا يصوم ما نعرفشني 60 يوم ورمضان يردوا شهرين واحد
1: رمضان يزيد 60 يوم قال لك اللي فاش نعمل ما ينصوم لله ونتعبد ما تزيدش الدين قالك عشي 40-30
0: 30 شهر
1: المغرب قداش عطاهونا
0: ثلاثة ركعات
1: يقول لك علاش المغرب ثلاثة ركعات أسمر لي وعلاش الصبح زوز ركعات من يولي نصلي زوز ركعات كيف الصبح هذيك الزيادة أو نقصان في الفروض هذيك البدعة
0: هذيك البدعة
1: هذه حاجة أخرى
0: في أركان الدين ولا بدل
1: الإمام الشاطبي شنو قال ثم بعض الناس يقولوا بدعة مستحسنة
0: فماش
1: قال ما ثماش بدعة مستحسنة قال بدعة اللي هي مش باهية وتولي باهية
0: قلوا بدعة حسنة
1: ولا حسنة قال ما ثماش
0: فماش بدعة بدعة
1: بدعة بدعة نحي الواحد قالوا من الأخرى كيفاش قال ما أعطانا الرسول ما خلانا شيء راهو قال من سنة سنة حسنة
0: سنة حسنة
1: ما قالش بدعة حسنة قال سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة إلى آخره وبعتلي قال من سنة سنة سيئة ما قالش بدعة
0: إيه سنة أخرى سيئة حاجة مثلا مش سنة للبدعة
1: حاجة مش
0: أما البدعة أن تغير ركن من أركان الدين ولا تفل في جوهر الدين
1: ولا وتقصد به المبالغة في العبادة
0: مبالغة في بالك باش تعبد أكثر
1: ولهذا كلمة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هيش حقيقة يلزم يصلحوا معلومات متاعهم ويرجعوا لكتاب الاعتصام للإمام الشاطبي
0: صحيح ديك صحة التوضيح سيدنا الشيخ
1: توضيح واضح لا علماء يقولوا
0: ولا يكفر ولا
1: شو يكفر يصلي على سيد النبي يكفر
0: ولا وجه الحكاية أخرى
1: كلام هذا
0: ولا وجه الإنسان معناه يحتفل ويعني في كيفاش يقولوا وفرحان بذكرى ميلاد سيدنا ويصدق ويقرأ في القرآن ويتعبد وما نعرفش يعني النظار قالوا حرام
1: برض جديد زادة ترى تقولوا نعملوا عيد ميلاد زواجنا
0: عيد ميلاد زواجنا
1: زواجنا وتفضل ما تعملش عيد الزواج تفضل ياسر الراجل اللي تقول هيك تقول لك مرتك نعملوا عيد ميلاد زواجنا وقلها لا أتو ترى والله لما تبتبر
0: يجي يتقوى علينا في الجامع ويذوق في الداء
1: ويذوق في الداء ترحي فيه راح يدرع
0: جاي يوري قوته على المسلمين والمؤمنين في الجامع حرام
1: الله قولوا سيدنا أبو بكر الصديق شو يقول
0: يقول
1: أي سماء تظلوني وأي أرض تقلوني إن أقول في دين الله برأيي
0: شفت كيف
1: أبو بكر الصديق وما أدرك
0: مهم جدا الاحتفال بالمولد وكما قاعدين نحكيه ويزيونا من حكاية قالوا بدعة ومش بدعة فهمتني كما قال سيدنا الشيخ. لكن أعظم يبقى أعظم احتفال بالمولد هو اتباعه، اتباع سيدنا، طوال العام والاقتداء به وبسنته صلى الله عليه وسلم باستمرار.
1: أي.
0: ومش في ليلة واحدة ولا نهار برك وننسوه وننسوه بقية العام. هناك شيء ما عملنا وقتها.
1: وقت ملي عاد احنا. ما هو قال الإمام النبهاني قال فددك نفسي أعمل ولا تخشى الرداء وقرر المولد ثم المولد تعيش سعيدا وتموت في سعدي. الله. إذا كان ما تراش مناسي شكرا
0: فضل.
1: نقول لك الكلمتين
0: قول.
1: قالهم عبد المطلب
0: جد الرسول صلى الله عليه وسلم كي تولد سيدنا يعني
1: كي تولد بعثت له سيدة آمنة قالت له ايش راه ونزاد لك وليد وهو مسكين يتقلى يستنى في وليد علاش خاطر
0: بوه متوفي
1: لكن لحظة ويبكي على ولده
0: بوه متوفي بوه الرسول متوفي
1: ويبكي على ولده
0: جده قاعد يستنى شكون
1: يستنى برقد الليل في الكعبة راه
0: أيوة.
1: قاعد في الكعبة وتبعث له البشير ويجيه قال له راه ونزاد لك وليد شنو وقع دموع ولا تجري ومشي يجري راو كأنه شاب في صباه ومشي يجري لدار كنتو ودخل وهناها وبش عمل ودموعه تجبد تفكر ولده ولا مات صغير
0: عبد الله
1: عبد الله
0: بور الرسول
1: وبعتالي قال الولد دوما تولد قال يا أمن أعطيهولي حبلت
0: لبسته
1: وحطه في حضنه عبد المطلب ويتحنن عليه ويبكي يتفكر ولده كيفاش مات وهبط إلى الكعبة المشرفة هو أهل بيته فكر وقت ذكايا ويطوف بالبيت الحرام ويقول الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهدي على الغلماني أعيذه بالبيت ذي الأركاني حتى أراه بالغ البنياني أعيذه من شر كل ذي شنآني من حاسد مضطرب العيناني
0: فرحة
1: ودموع
0: كبيرة.
1: تجبد دموع الفرح بك الوليد العزيز اللي يحمل فيه ويبوس
0: حتى عم وابو لهب اللي ولا فيما بعد ألد أعدائه وأكبر أعدائه فرح به فرحة كبيرة ياسر في البداية
1: وهداء وكما قال سيب ذيك الثويبة
0: أعتقها
1: لليتها دوبة لجاته قالت يا سيدي راه زاد لكم وليد قالها أنت حرة وثويبة وهي من سائل رضعت رسول الله ضيف المعلوماتك
0: ميلاده صلى الله عليه وسلم نعمة الوجود أزلا حين قضى الله أن يبعثه آخر أنبياء الله إلى الأرض وأبدا حيث جعله نبيا كل زمان وكل مكان لازم نحتفلوا به راهو ذاك النبي على طول والرسول صلى الله عليه وسلم يلزم نحتفلوا كما قلنا سيدنا الشيخ باش نختموا الحصة هذه بكل أيامه لأن الله عز وجل قال في كتاب الكريم وذكرهم بأيام الله وأيام الله تتجلى في بعثه صلى الله عليه وسلم إلى الخلق جميعا وأيامه صلى الله عليه وسلم بعثة وإسراء وهجرة ونصرا في كل المعارك اللي شدها أيام لها تاريخ والأيام اللي تسعد بالحدث اللي يكون فيها يعني الأيام علاش باهية خاطر الأحداث اللي فيها تكون باهية فإذا كانت أيام رسول الله كلها ثمرة لميلاده صلى الله عليه وسلم طيب الأيام هذه الكل علاش احنا
1: على خاطر مولده
0: خاطره تولد هو وجوده
1: هو تولد دي
0: إذن فميلاد الرسول هو أبو الأيام كلها
1: صحيت
0: وهو أبو الخير كله هكا قال الشيخ هكا قال الشيخ شعراوي راه قال ميلاد الرسول هو أبو الأيام كلها وهو أبو الخير كله
1: بكل سيدنا عليه الصلاة والسلام هو الخير هو كل هو السعادة هو الهنا هو الحفظ هو قول كل شيء
0: هو كل شيء
1: الشاعر شو يقول فبالغ وأكثر لن تحيط بوصفه أين الثريا من يد المتناولين
0: صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين هكا نوصل هذا الموعد الخاص اللي خصصناه للذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كل عام وانت حي بخير سيدنا الشيخ
1: كل عام وانت بخير انت والسادة المستمعين والمستمعات المحبين للرسول
0: المحبين للرسول وربي يجعلنا من أمته بالفعل يعني وان شاء الله نتبعوا يعني سنته ونتجنب نواهيه وان شاء الله يكون شفيعنا يوم القيامة بإذن الله
1: إن شاء الله بإذن الله والآن نستأذنكم في الانصراف ونقول لكم إلى اللقاء
0: إلى اللقاء مع تحية للزميل خالد الشرفي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكري السكلي والشيخ منور المداني.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، أجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري اليوم أنه تم الاتفاق على عقد جلسة تفاوضية صباح اليوم على الساعة 10 للاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات بعد تراجعهم عن الإضراب، ومن المنتظر أن تحسم إما بالتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف أو بالتجهيز لإصدار برقية إضراب رسمية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد السنة الدراسية 26 و2027 و2000 عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية ولت إيدينار وبطاقات الدفع الإلكتروني والتطبيق الرقمية ديديسات والرمز نجمة 181 دياز. أعلنت الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أفراداً على صلة بالحرس الثوري وحزب الله. وأوضح وزير الخزانة الأمريكية أن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، متوعداً بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. من جانبها وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي، معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها. وأقرت واشنطن أقرت طهران بتداعيات الحرب والعقوبات والحصار البحري على الاقتصاد الإيراني، وجاء ذلك بالتزامن مع توقف صادرات النفط وتراجع القدرة الشرائية. الرياضة، تشارك تونس انطلاقا من اليوم وإلى غاية الثالث من الشهر القادم في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسطة التي ستنتظم بمدينة تارانتو الإيطالية ب 176 رياضيا ورياضية يتوزعون على 28 اختصاصا رياضيا، وبوفد هو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركات التونسية بعد دورة 2001 بتونس التي شهدت مشاركة 309 رياضيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
4: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات.
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: زاد الطريق. زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العيار والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا

رباه رباه جئت إلى علياك معترفا بما جنته يدي أو زلة القدم، فجد بعفو إلهي أنت ذو كرم، فكم مننت على العاصين بالنعم، واختم لعبدك بالحسنى فليس له سواك ينقذه من موقف الندم. صلى الله على طه وعترته ومن قف الإثر من عرب ومن عجم.

0: بسم الله توكلت على الله إن الله خبير بالعباد. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم في المتابعة والاستماع لحصة اليوم البرنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. طريق اليوم الجمعة 21 من أوت للعام 2026 ميلادي الموافق للثامن من ربيع الأول للعام 1448 هجري. في تأمين الطريق تقنيا زميلنا حسام قدرية، تحية لي في إخراج الحصة تقنيا، هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، زميلنا فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية، أميرة وياسمين في تأمين البث الرقمي للحصة على موقع الفيسبوك وموقع اليوتيوب. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، في خدمتكم ميكروفونيا كصباح كل جمعة الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شتوي. صباح الخير.
1: صباح الخير، السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الكرام أينما كانوا.
0: طيب اليوم سنتحدث في موضوع بعد أيام قليلة العالم الإسلامي سيحتفل بذكرى مولد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. تخيرنا أن تكون حصة اليوم نوعا ما استثنائية، لأن الحديث عن المولد النبوي والحديث أيضا عن سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم متاحة للجميع بجميع يعني مراحلها وخصوصياتها. لذلك اليوم تخيرنا أن نتحدث عن الطفولة، طفولة النور بمعنى البدايات المباركة والمعجزات التي صاحبت ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا ولادة الأنبياء ونشأتهم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. بداية نقول مسألة عقدية ثابتة، أن النبوة اصطفاء لا اكتساب.
0: صحيح،
1: كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وكما قال أيضا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ما معنى الاصطفاء إذن؟ الاصطفاء هو الاختيار والتمحيص. فالنبوة ليست اكتسابا، يعني النبوة ليست درجة من الدرجات العلمية
0: التي يصل إليها الإنسان،
1: التي يصل الإنسان بعد طلب، كأن يصير طبيبا أو أن يصير مهندسا أو أن يصير فيلسوفا وما إلى ذلك، إنما هي اصطفاء رباني
0: واختيار ربنا. نعم.
1: وكل عملية اصطفاء تتطلب إعدادا، هو الاكتساب نفسه لكي يصبح الإنسان طبيب أو مهندس أو مختص.
0: نعم.
1: يقتضي إعدادا منه ومن قبل والديه ومن قبله. فما بالك إذا كانت النبوة بوصفها اصطفاء ربانيا، فالاصطفاء يعني الإعداد، لأن الله تعالى كما قال الله: وهو أعلم حيث يجعل رسالته. إذن هو يصطفي ويعد النبي ويصنعه ليكون كائنا رساليا محملا برسالة من الله سبحانه وتعالى. من هنا الاصطفاء يقتضي الإعداد، الاصطفاء يقتضي الإعداد ويقتضي الصناعة،
0: ما يسمى بالتأهيل.
1: تأهيل
0: يعني تأهيل ذلك الشخص لكي يكون نبيا فيما بعد،
1: وهذا عبر عنه القرآن بالصناعة.
0: صحيح،
1: قال في موسى عليه السلام: ولتصنع على عيني. وقال له: واصطنعتك لنفسي، أي لتكون نبيي وتكون رسولي وتكون مبعوثي.
0: نعم.
1: وقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: واصبر فإنك بأعيننا.
0: نعم.
1: فهذا الاصطفاء ينبغي كذلك أن نقول هو اصطفاء أو صناعة ذات بعدين.
0: نعم.
1: ألا له الخلق والأمر. فهو يصطفي النبي بوصفه بشرا كائنا من لحم ودم.
0: نعم.
1: يكونه تكوينا ماديا، ثم يأتي التكوين الآخر وهو التكوين الروحي والإعداد الفكري والمعنوي.
0: نعم. طيب في هذا السياق سنتحدث عن لحظات الميلاد المقدسة
1: نعم لحظات
0: تلك اللحظات في مولد الأنبياء. هناك العديد من المعجزات السماوية، وهناك العديد يعني من اللحظات التي برزت فيها الحماية الإلهية لذلك النبي.
1: نعم.
0: طيب عن طفولة النور سنتحدث مستمعينا الكرام في حصة اليوم. نذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73-460-800، أعيد الرقم 73-460-800، وبإمكانهم تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على موقع اليوتيوب. متابعة ممتعة ومفيدة للجميع، كونوا معنا.

0: نواصل مستمعينا الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل حديثنا في لحظات الميلاد المقدسة في مولد الأنبياء، تلك المعجزات السماوية والحماية الإلهية التي رافقت النشأة والمولد. نبدأ أولا فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي، الأكيد أن طفولة الأنبياء ليست طفولة عادية، وإنما كانت مرحلة للاعتبار والاستبصار. هذه المرحلة مهدت لطريق الهداية الشامل للبشري. بداية نبدأ بالنبي إبراهيم عليه السلام. في طفولته اعتزل داخل غار ليحتمي من النمرود، نشأ أيضا متأملا في الملكوت، كان يبحث عن الخالق بنور الفطرة واليقين. النبي عيسى عليه السلام تجلت نور المعجزة في ولادته، أنه ولد من غير أب، تكلم في المهدي طفلا ليبرئ أمه الطاهرة ولكي يثبت أيضا نبوءته بشكل مبكر. النبي موسى عليه السلام ولد في عام كان فرعون يقتل فيه المواليد الذكور، أوحى الله لأمه بوضعه في التابوت وإلقائه في اليم. سيدنا موسى سيربى في بيت عدوه، في بيت فرعون، ولكنه سيكون تحت الرعاية والحماية الإلهية. هذه يمكن بعض اللحظات المقدسة أو الرعاية الإلهية للأنبياء في طفولتهم. طفولة النور للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت نشأة مولد النور. الطفولة كانت مليئة، طفولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت مليئة بآيات بالغة، لو نحاول أن نستعرض أهمها والبعض منها.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ما ذكرته يفتح أبوابا مهمة للمقارنة.
0: نعم،
1: أن الرعاية الربانية للأنبياء منذ الميلاد وفي مرحلة الطفولة والصبا ثابتة، لكن طرقها
0: تتغير
1: وكيفياتها متغيرة بحسب الظروف والمناسبات. مثلا موسى عليه السلام كما ذكرت ولد في أسرة من بني إسرائيل بطبيعة الحال، في سنة سيطر فيها الخوف وفرعون يقتل الأبناء،
0: أبناء الذكور، مواليد الذكور. نعم. تحديدا. نعم.
1: فأوحى الله تعالى إلى أمي أن ارضعيه، هكا ولا فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. تدخلت هنا الرعاية الربانية.
0: نعم.
1: في أدق التفاصيل. حتى أنها حرمت عليه المراضع من قبل ثم أعادته إلى أمه. إذن كمقارنة بينه وبين ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم ولد في سنة فيها خطر، لكن هذا الخطر لم يكن يتهدد محمدا فقط، بل كان يتهدد مكة التي ستكون محضنا لمولده ثم لانبعاث رسالته عند هجوم أبرهة وأصحاب الفيل. ثم النقطة المحورية الأخرى التي تقع فيها المقارنة.
0: نعم.
1: أن كل واحد منهما وقعت تربيته في الصغر في غير أسرته.
0: نعم.
1: موسى ربي في قصر فرعون. نعم. بالذات وإن كانت قد أرضعته أمه، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم نشأ في طفولته المبكرة في بادية بني سعد. حرم الله تعالى على موسى المراضع كي يعود إلى حضن أمه.
0: نعم.
1: محمد صلى الله عليه وسلم جعل ثدي أمه غير قادر على إرضاعه.
0: نعم.
1: بكفاية، فوقع إرضاعه في في في
0: حليمة السعدية،
1: يعني نعم. عند عن طريق حليمة السعدية. ثم ذكرت لنا بعد ذلك مولد سيدنا عيسى عليه السلام. مولد سيدنا عيسى عليه السلام كان مولدا خارقا، كان مولدا معجزا، بينما كانت ولادة محمد صلى الله عليه وسلم ولادة طبيعية. وقد ذكرت وذكرنا القرآن الكريم أنه ولد من غير أب.
0: تكلم أيضا في المهدي صبيا،
1: إلى آخره. لكن محمد صلى الله عليه وسلم ميلاده كان عاديا، وما يذكر في كتب السيرة من تصدع إيوان كسرى ومن
0: كإشارة لزوال الظلم،
1: نار المجوس. وجفاف بحيرة ساوى، هذه أخبار تذكرها كتب التاريخ وليست ثابتة يقينيا في من مقاييس علوم الحديث.
0: نعم.
1: لكن الأمر الثابت في رواية صحيحة الثابت مذكورين لكم
0: موجودين صحيح،
1: لكن كتب يعني فيها نقد من قبل علماء الحديث. لكن الثابت اللي هو رأوا في الصحيح أمه
0: آمنة بنت وهب،
1: آمنة عندما أخبرت أنها عند مولده
0: رأت نورا،
1: شهدت نورا.
0: نعم. خرج من
1: هذا النور، مش بالضروره نور محمد، نور الاسلام اضاء بين
0: نور الشام، يعني قصور الشام،
1: بصرى والشام،
0: قصور الشام
1: والشام.
0: نعم.
1: وهذه حادثه اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفرق بطبيعه الحال محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم انه سيكون نبيا، لكن عيسى في المهدي تكلم على اساس ان الله تعالى جعله نبيا وسيجعله نبي. هذه بعض المقارنات، لكن نمتد المقارنات إلى مقارنات أخرى.
0: نعم.
1: يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام كذلك تربى في غير بيئته.
0: صحيح.
1: هو ليست في طفولته المبكرة كان يتكلم وكان يرى رؤيا ويستطيع أن
0: يحاور والده
1: وقص رؤياه. نعم. عليه
0: إني أرى في الناس. نعم.
1: ثم وقعت تربيته في بيئة أخرى.
0: نعم.
1: لكن الفرق يعني موسى عليه السلام ألقي في اليم،
0: في اليم، في
1: لحفظه،
0: في الجب، في البئر.
1: موسى ألقي في اليم لحفظه.
0: نعم.
1: ويوسف ألقي
0: في البئر،
1: في الجب، وفي الجب يعني في البئر، قصد التخلص
0: منه
1: والله تعالى أنقذهما.
0: نعم.
1: في الحالتين. يوسف عليه السلام ولد في بيت نبوة، موسى عليه السلام في بيت نبوة من بني إسرائيل، آل عمران الذين اصطفاهم الله. أي ومحمد صلى الله عليه وسلم في بيت عريق ترتد أصلته إلى نبي الله تعالى
0: إبراهيم
1: ونبي الله تعالى إسماعيل. يبقى نبي آخر أشار الله تعالى لنا، قدم لنا القرآن بعض ملامح طفولته، وهو يحيى. يحيى عليه السلام هو ولد ولادة معجزة. شنو هي الولادة المعجزة؟ هو ولد من أبوين كبيرين بلغت من الكبر عتية. هنا عقيمان،
0: نعم.
1: يعني هناك مانعان.
0: نعم.
1: من الإنجاب، مانع الشيخوخة ومانع العقول
0: الكبر. نعم.
1: ورغم ذلك ولد بإذن الله تعالى، هذه معجزة خارقة لم تكن موجودة في ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن فما معجزة أخرى في زكريا عليه السلام عندما جعله الله تعالى غير قادر على الكلام ثلاثة أيام بلياليهن. رغم كونه كان سليما،
0: هنا تدخل في معجزة الصمت والكلام. تدخل في الجانب هذا. أذكر مثلا زكريا كانت له القدرة على الكلام ولكنه امتنع.
1: مش امتنع،
0: يعني
1: مش امتنع، أعجازه الله عن الكلام.
0: يعني هو نذر، يعني
1: رغم
0: نذر
1: قدرته. لا، هي نذرت ذيك مريم ذيك مريم.
0: نعم.
1: نذرت. هو قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك
0: ألا تكلم الناس
1: ثلاث ليال مش نهي
0: ألا تكلم الناس،
1: نفي أي إنك سوف لن تستطيع أن تكلمهم ورغم كونك كنت قادرا على الكلام.
0: في حين أنه في مع مريم النبي عيسى عليه السلام يعني كان صغيرا غير قادر على الكلام.
1: العكس.
0: نعم.
1: أو نرجع لل أوجه التشابه بين يحيى ومحمد عليه الصلاة والسلام. يحيى عليه السلام قال بشره الله تعالى بنبي اسمه
0: يحيى، يعني النبي الذي سماه الله.
1: إذن سماه الله تعالى قبل مولده.
0: قبل مولده.
1: محمد صلى الله عليه وسلم كذلك سماه الله تعالى قبل مولده.
0: حتى في الكتب السماوية السابقة واسمه أحمد.
1: أحمد. ولكن الخصوصية التي تفرد بها يحيى عليه السلام دون غيره من الأنبياء أن الله تعالى آتاه الحكمة صبية.
0: نعم.
1: يعني الحكمة أوتيها من الصغر.
0: نعم.
1: في الصبا.
0: نعم.
1: وهذا تميل لأن نبوته سوف تكون مبكرة.
0: نعم.
1: لأنه مات مات صغيرا. نعود إذن الآن إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى إذا أردنا نلخص، إذن نحن أمام أنماط مختلفة من الصناعة الربانية.
0: نعم.
1: موسى عليه السلام صناعة يغلب عليها الحفظ والرعاية في قلب الخطر. يوسف عليه السلام صناعة ربانية يظهر فيها الابتلاء والتجربة والانتقال. عيسى عليه السلام صناعة يظهر فيها الفعل الخارق والإعجاز في أصل التكوين. كذلك يعني يحيى عليه السلام صناعة فيها الإعجاز وفيها الإعداد. أما محمد صلى الله عليه وسلم فسنجد أنفسنا أمام نموذج أكثر تركيبا، يعني تجتمع فيه الرعاية واليتم وتعدد البيئات والرضاعة في البادية والكفالة وشرح الصدر وسلسلة من التهيئات التدريجية.
0: المهم أنه هناك العديد من الإشارات الإلهية التي التصقت بطفولة الأنبياء باعتبارها إشارات كونية وباعتبارها إشارات وأيضا نورانيات، يعني في طفولة العديد من الأنبياء.
1: وكل شيء يفعله الله تعالى إنما هو على قدر.
0: صحيح.
1: إنما هو تخطيط وتقدير رباني دقيق. موسى عليه السلام ايش قال له رب؟ قال وجئت على قدر يا موسى.
0: يا موسى
1: أنت وصلت إلى هذه اللحظة، لحظة هذا الإلقاء على قدر،
0: يعني
1: على تدبير،
0: تدبير مسبق
1: رباني مسبق. محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك كل الأنبياء، كل حركة من حركات وجودهم، حالة وعيهم أو حالة لا وعيهم، إنما هي مقدرة من الله سبحانه وتعالى. كذلك ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي على حين غفلة من التاريخ. لم يأتي على حين غفلة من التاريخ. ميلاده على قدر، كما أن رسالته كانت على قدر. محمد صلى الله عليه وسلم كان التاريخ ينتظره، بداية من إبراهيم. مش قال أنا دعوة إبراهيم،
0: إبراهيم
1: وبعث فيهم موسى، يعني رسول من منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم
0: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال.
1: يعني نبوة، نبوة واستشراف. متكامل، يعني مش حتى
0: كتب التفسير تقول أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم لأجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
1: هذه
0: لأجل يعني أن نصل
1: أي محمد. يعني شوية مبالغات في الكتب، وأن العالم كله خلق من أجل محمد وأن خلق
0: يعني وهو جدير بذلك.
1: أي لكن التهيئة ظاهرة، ظاهرة رب في في في, في ربي سبحانه وتعالى ذكره لنا في ايش قلنا احنا في ابراهيم. اذا كان تحبوا نمشي للنقاط الاخرى، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نبيا وادم بين الماء والطين، يعني نبوته هذا في الحديث.
0: صحيح. نعم.
1: نمشي وسيدنا عيسى مباشر
0: السلام، نعم
1: هيك
0: بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: ثم اكل الارهاصات، يعني الاعداد، الإعداد للنبوة، الإعداد للتهيئة. يعني سبحان الله، زمزم بعد أن حفرت طمست وبقيت سنوات، يعني أجيال أجيال لا وجود لزمزم. فعندما اقترب موعد الميلاد وموعد الرسالة وقع حفرها من جديد على يدي عبد المطلب. وماذا وقع لأبيه الذي كاد يذبح وكيف فدي بمئة نائي؟ ثم يعني فما نوع من الإرهاصات التي تبين لميلاده صلى الله عليه وسلم. وكان اليهود يبشرون بذلك ويعرفون ذلك في كتبهم،
0: كتب التوراة وكتب الأنجيل، يعني بشرت بذلك. واليهود أيضا أخفوا بعض يمكن الكتيب التي تبشر بالنبي.
1: والأمر كان مشهور عند العرب.
0: نعم.
1: حتى أن بعض العرب عندما انتشر من بينهم أن هناك بشارة بأن شخص سيولد ويكون نبي اسمه محمد، ذكر المؤرخون أن عددا من العرب سموا أبنائهم بأسماء محمد.
0: نعم.
1: فلم يأتي على حين غفلة من التاريخ.
0: صحيح.
1: التاريخ كان ينتظره، فجاء في القدر المعلوم
0: والمحتوم.
1: وحدثنا القرآن الكريم عن بعض بعض القرآن أعطانا إشارات على بعض مراحل طفولة طفولتي، ولكن السيرة مليئة بالكلام على أخبار طفولته صلى الله عليه وسلم.
0: للحديث بقية، ولكن بعد هذا النغم نذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73 64 800، أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع اليوتيوب. متابعة طيبة للجميع، لا تذهبوا بعيدا، سنعود بعد النغم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

انتم زوز معرسين، عندكم حكايه حب مميزه، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبه ونجحتوا، والا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثره وملهمه. مال البرنامج هذا لكم انتم، ادم وحواء.

0: جاوب حذان الإذاعة المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.
2: نعود مستمعينا الكرام ونواصل طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل حديثنا عن طفولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الطفولة التي لم تكن فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتوي طفولة عادية، كانت طفولة فريدة، فلم يكن كأي طفل على هذه الأرض، كيف لا وهو خير البشر، اصطفاه الله من واصطفاه الله أيضا وهيأ له مجموعة من الأحداث للوصول به إلى الرسالة المحمدية. عندما نتحدث عن الإرهاصات التي سبقت المولد النبوي الشريف، ذكرت منذ قليل ونعني بالإرهاصات دائما هي البئشارات والأمور الخارقة. الأحبار والكهان أيضا كانوا يعلمون بخبر قدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه سيكون خاتم الأنبياء بعد عيسى عليه السلام. انقطعت الرسالة فترة من الزمن، فزاد هذا في لهفتهم إلى لقاء ذلك النبي. عيسى عليه السلام أيضا بشر بني إسرائيل بقدوم محمد صلى الله عليه وسلم، يقول المولى سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. بنو إسرائيل كانوا يعتقدون أن هذا النبي المبعوث سيكون منهم، فكانوا يقولون: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان. عندما جاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو ليس منهم كفروا به،
3: وكانوا يستفتحون من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به.
2: نعم. من بين الإرهاصات نذكر إرضاء حليمة السعدية للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، حديثة شق الصدر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم،
3: الطفولة.
2: نعم. وفاة أيضا أمه وهو في مرحلة الصبا.
3: إذن مرحلة الطفولة، محمد صلى الله عليه وسلم في طفولته المبكرة انتقل إلى بادية بني سعد، بعيدا عن حضن أمه آمنة، في إطار إعادة لأهل مكة في استرضاع أطفالهم في البادية. يعني ننظر إلى المرحلة هذه باعتبارها مجرد فترة رضاعة، مش مجرد فترة رضاعة، هي جزء من التكوين المبكر لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. بيئة بدوية، هواء مختلف، حياة بسيطة، قوة بدن، صفاء لسان، الاحتكاك بالطبيعة بعيدا عن صخب الحاضرة، وربما كانت هناك عوامل بيئية أيضا. لأنه كيف نقارنه، رغم المدن في ذلك الزمن كانت قرى بالنسبة إلى إلى إلى قرى هذا الزمن، لكن العرب كانوا يفرقون بين صفاء البادية وقلة صفاء هواء المدن. شوف أنت حتى عنا في روايات أن بعض الأعراب غالبا عندما يأتون إلى المدينة المنورة يستوخمون هواءها فيسكنون خارجها، وخاصة مكة.
2: صحيح.
3: فما خوف صحي حقيقي على صحة الأطفال في هذه الفترة بالذات التي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ولد في عام الفيل والطير الأبابيل عندما رمتهم بالحجارة من سجيل. يعني آلاف من الجنود قتلوا ماتوا، أي وتركت جثثهم. إذن تعفن هواء المدينة باكل جثث بآثار هك المرض هذاك.
2: نعم.
3: وهذا تذكره الروايات. ولذلك حتى باش نفهموا أنه هك الرعاية الصحية.
2: نعم.
3: الرعاية البيئية، حتى أن حليمة السعدية رضي الله عنها عندما أرادت أن تستبقي محمدا عندها، حتى هي فات العامين مش ترد لأمه، هي ألاحت على أمه.

0: به أن تعيده. ومن بين العوامل اللي ذكرتها يعني أكل المرض ومخافة على صحته من هواء
1: المدينة.
0: وما ننساوش أن بخلاف الطير الأبابيل راهي مكة يجوها الحجاج ويقع فيها سوق عكاظ وتكتظ بالناس أي والناس فين شعملوا يذبحوا الإبل ويذبحوا الأغنام ويقدموا القرابين فين والروث والوسخ فين يتحط ما هو غادي بعد ما نات وبعد هكا عنده تأثير في الهواء
1: صحيح.
0: مش كيما في البادية ما فيهاش فهذا عامل من العوامل النقاء البيئي. إذن ننجيو للظواهر اللي أشرت لها في قضية عندما لفت يعني تربى في وقت أخذته توا حليمة
1: أولا رفضت مرضعات كثر أن يرضعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكنا يقولنا يتيم ما عسى أن تصنع أمه به
0: هنا يعني هي جاءت في طلب طفل ترضعه وكان محمد صلى الله عليه وسلم يتيم ما كانش عنده وكل الجاذبية المادية بالنسبة إلى المرضعات بحيث
1: حليمة السعدية هي الوحيدة التي قبلت
0: هي قضيته على خطر ما لقاتش كنت راضع فهمتني يعني سبحان الله يعني تغيرت الأحوال
1: حلت البركة على بيتها
0: سبحان الله.
1: قد زاد الحليب الذي كانت تنتجه الماشية أيضا شربت وارتوت هي وزوجها وأرضعت أطفالها ونوقها الحادثة الموالي هي حديثة شق الصدر والدابة
0: متاحة نشطت والناقة متاحة ولت تحلب وتحسن حالهم بعد أن أخذوا الطفل يا لاحظتك البركة
1: صحيح نذهب الحدث الموالي
0: الحدث الموالي وقتش وقع في المرة الثانية في
1: عندما أعيد إلى حليمة السعدية
0: ما هي شافت البركة
1: صحيح.
0: حاولت أمه باش ترجعه لكن وقت اللي رجعته وقعت حديثة شق
1: الصدر
0: الصدر
1: للنبي محمد صلى الله عليه وسلم
0: وقعت حديثة شق الصدر التي أشار إليها القرآن الكريم
1: في التفاسير أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يلعب مع غلامين وهو في كان في المرضع حليمة السعدية أتاه جبريل عليه السلام فيقال أنه صرعه وشق عن قلبه واستخرج علقة ثم قال هذا حظ الشيطان منك وغسل قلبه في وعاء من ذهب فيه ماء زمزم فسميت بحادثة شق الصدر
0: إذن هذه الحادثة هي تهيئة استثنائية لحامل الرسالة صلى الله عليه وسلم عندها بعدان بعد مادي خارق وبعد روحي البعد المادي شق حقيقي للصدر بدون مخدر وبدون ألم انتقع وجهه صحيح هكا ولا استخراج القلب
1: استخرج قلبه ثم
0: شقه غير مفتوح يعني عملية قلب غير مفتوح بدون ألم وبدون مخدر وبدون مخدر يعني عملية خارقة جدا عملية
1: يعني
0: خارقة ثم عاد القلب إلى
1: مكانه
0: إلى مكانه دون وسائل طبية ودون غرفة إنعاش وغرفة عمليات هذه خارقة هذا بعدها المادي لكن بعدها الروحي تطهير نزع حظ الشيطان تهيئة النفس إعداد القلب لمهمة كبرى تتعلق بتلقي الوحي يمكن وصفه بتصفية صفحة التلقي لأن محمد صلى الله عليه وسلم سيتلقى الوحي في قلبه وقلبه أين يوجد في صدر
1: في صدر
0: يعني عندما لم نشرح لك صدرك أي وسعنا لك صدرك
1: ووضعنا لك وزرك
0: ووضعنا عنك وزرك وقع فيه غسل حظ الشيطان من, من, من كل إنسان وتهيئة توسيع الصدر لكي يكون قابلا للتلقي الوحي من المطلق بينما مسألة شرح الصدر كانت بطلب من موسى عندما يعني كلفه الله تعالى بتبليغ الرسالة
1: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري
0: إذن هنا هذا الإنسان سيحمل وحيا ولذلك فإن صناعة هذه الحامل هذا الحامل للوحي ليست صناعة عادية.
1: أيضا طفولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرنا كانت طفولة فريدة فلم تكن طفولة عادية ولم تكن خالية من المعاناة ومن العذابات وفاة أمه وهو في مرحلة الصبا ثم بعد ذلك عناية جده عبد المطلب بعد وفاة والديه
0: هو ولد يتيم الأبسع يعني اليتم سبقه وهو في بطن أمه ثم أمه توفيت بعد ذلك وعمره تقريب 6 سنوات.
1: هو مازال في مرحلة الصبا.
0: انتقل إلى
1: جده يا عبد المطلب
0: ولم يدم ذلك أكثر من سنتين. ثم تيتم مرة أخرى. فانتقل إلى أبي طالب.
1: أبي طالب نعم.
0: هنا سبحان الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم وهذه النقاط أشار لها القرآن. القرآن وقت اللي قال يعني ألم يجدك يتيما
1: فآوى
0: وجدك ظالما فوجدك عائلا
1: فأغنى.
0: فأشار إلى يتمه وأشار إلى فقره. وفي آية أخرى يقتل النبي الأمي إشارة إلى أميته. يعني هو لم يدخل إلى الكتاب ولم يتعلم على يدي معلم. إذن فهو يتيم في صفة يتيم ويعني
1: فقير أمي
0: وأمي.
1: نعم.
0: وكان يرعى الغنم، تعلم رعي الغنم وهو في في في بادية بني سعد.
1: بني سعد نعم.
0: بني سعد.
1: نعم.
0: فهمتني؟ فهذه تهيئة ربانية، تهيئة قلب لحمل ما لا يحتمله البشر العادي من أعباء الوحي. من هنا تتكامل الصورة: المولد، وجود بشري عادي.
1: نعم.
0: الرضاعة في بني سعد. إعداد بيئي وتكويني. البركات التي شوهدت إرهاص بالعناية الربانية. شق الصدر أن يتدخل خارق.
1: نعم.
0: يجمع التكوين الجسدي والروحي. اليتم والكفالة ملا بناء نفس اجتماعي مش يتعود على الاستقلالية. اليتيم شخص يتعود على الاستقلالية
1: وتحمل المسؤولية على الذات,
0: على الذات.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك ازدادت مراحل كلما تقدمت به السن صلى الله عليه وسلم كلما ازدادت عوامل التهيئة اللي تحدثنا لها حتى جاءت عوامل التهيئة الأخيرة.
1: نعم.
0: في الخلوة في غاري
1: حراء. نعم.
0: إذن هنا لم تبدأ صناعة محمد صلى الله عليه وسلم منذ أن نزل عليه جبريل في غار حراء. لقد كانت العناية الربانية تصنعه للرسالة منذ قبل طفولته. منذ قبل طفولته كانت تهيئ له الظروف. وكان غار حراء عندما نزل عليه الوحي هو بمثابة وجئت على قدر يا موسى وجئت على قدر يا محمد. لحظة الانتقال من مرحلة الإعداد إلى مرحلة التكليف.
1: نعم.
0: والإمداد.
1: نعم. طيب الأكيد تخيرنا هذا الموضوع يعني في سياق استعداداتنا للاحتفال بأحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: نعم.
1: على المسلمين أن يفرحوا بولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بلغ رسالة الإسلام ولأنه دعانا إلى دين الحق ولأنه أيضا أرشدنا إلى طريق الهدى. فضروري جدا أن نحتفل بهذا اليوم وأن نجعل منه يوم فرح وسرور. وأعتقد أن أفضل يعني الاحتفالات هو الذكر وتذكر السيرة النبوية العطرة واستعادة الشمائل الكريمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والحث على التمسك بهذه الرسالة وبهذا الدين. باختصار
0: هو ميلاد طفل.
1: نعم.
0: ثم ميلاد رسول ثم ميلاد رسالي وميلاد أمة وميلاد حضارة.
1: طيب هذه الأمة كيف تتعامل مع هذه الذكرى المولدية؟
0: هذا هو التعامل مع الذكرى المولدية.
1: نعم.
0: هي محطة من المحطات.
1: نعم.
0: التي نذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثافة.
1: نعم.
0: ونتكلم على خصاله وعلى صفاته وعلى موقفنا يعني ما يجب علينا في حقه دون أن ندخل في المبالغات ومظاهر الاحتفال اللي هي غير شرعية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم وأن يجعلنا من المقتدين بخصال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله وسلم. الأكيد محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي أصل من أصول الإيمان.
0: طبعا.
1: طيب لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. نعم. والناس أجمعين. طيب شكرا فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي. نعود بعد موجز الأخبار لمواصلة الطريق في جزئه الثاني مع الأسئلة والاستفسارات. كونوا معنا إلى اللقاء.

0: المنستير
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7
0: إذاعة المنستير
2: 104.7
3: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا وكل حد كيفاش يعدي

0: الحادية عشر عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري اليوم أنه تم الاتفاق على عقد جلسة تفاوضية صباح اليوم على الساعة 10 للاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات بعد تراجعهم على الإضراب، ومن المنتظر أن تحسم إما بالتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف أو بالتجهيز لإصدار برقية إضراب رسمية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. في موضوع وطني آخر، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجاهبة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين. أعلن البريد التونسي أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية القادمة 2026-2027 عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية والات دينار وبطاقات الدفع الإلكتروني والتطبيق الرقمية دي 17 والرمز نجمة 181 دياز. أكدت مؤسسة فداء نحياء اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الموافق لليوم 21 من أوت من كل سنة يمثل مناسبة للتأكيد أن تضحيات ضحايا الاعتداءات الإرهابية من أجل أمن تونس واستقرارها ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية ولن يطالها النسيان. في أخبارنا الدولية، أعلنت الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة ضد طهران واستهدفت أفراد على صلة بالحرس الثوري وحزب الله. ومن جهته قال وزير الخزانة الأمريكي إن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، وتوعد بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. خاتمة الموجز وصلنا إليها مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في تمام منتصف النهار مع نشرة مفصلة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. الجزء الثاني كالعادة سيكون مخصص للأسئلة والاستفسارات الفقهية والدينية. مرحبا أهلا وسهلا بكم على الرقم الهاتفي 73 460 800، أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع اليوتيوب. إذا فضيلة الشيخ دكتور محمد شتيوي، ننطلق في استقبال المكالمات الهاتفية.
1: بحول
0: ننطلق المكالمة الهاتفية الأولى. ألو، مرحبا أهلا وسهلا.
2: ألو، أهلا وسهلا والسلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يعني أنا حبيبة من تونس، وأريد أن أشكر وأحيي المسؤولين على الاتصالات الهاتفية، لأنهم اليوم وضعوني في البداية معنا.
0: مرحبا بك.
2: دائما في آخر لحظة.
1: يا مرحبا.
0: مرحبا.
2: طبعا كل عام وأنتم حيين بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، وجعله الله يعني مناسبة خير ورحمة لجميع الأمة الإسلامية.
0: آمين.
2: أذكر فقط لو تسمحوا لي قصيدة أحمد شوقي.
0: هذا ذكرني بالاسم الكريم الساعة.
1: حبيبة قالت.
0: حبيبة منين تكنفين؟
2: قلت حبيبة من تونس.
0: من تونس، مرحبا بك. كنت مع زميلي السعودة. يلا تفضل أختي.
2: قصيدة أحمد شوقي. طبعا هي قصيدة كلها رائعة. فقط أريد ذكر بيتين يعني جميلين. يقول في البيت الأول وهو تطلع القصيدة: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وضياء. البيت الذي أعجبني الآخر: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء.
1: ما شاء الله.
2: رائع، جميل جدا. أضيف أنا فقط كلمة يعني: فإن كان لوالديك عليك حق ولزوجتك ولأولادك وأقاربك وجيرانك، فإن الله ورسوله أولى بأن يكون لهما كل الحق عليك. شرف لنا طبعا، وكل الشرف بأن ننتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشرف أخذه العرب يعني منذ القديم. لغة العرب وقبائلهم وباديتهم كلها تتشرف بنسبة الرسول إليها صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: أمر إلى يعني الأسئلة والاستفسارات بين نقطتين. النقطة الأولى، أربع نقاط باختصار. النقطة الأولى يعني أتمنى لو تذكروا بأهمية مجالس الذكر، خاصة على الأقل في هذه المناسبات، يعني مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا عندنا في جامع الزيتون وفي القيروان وما شاء الله، لكن لو تكون عامة يعني في جميع المساجد مجالس الذكر، أهميتها في تقوية الانتماء إلى الإسلام، تعميق الإيمان، وخاصة أهميتها الكبرى والقصوى في زمن الفتن وزمن الابتلاءات. مثلا الآن مثلا الجو الحار، هذه الحرارة، وقالوا لنا باش ترجع موجة حر أخرى، وقالوا ربما سيتم قطع الكهرباء. يعني نسأل الله السلامة ونسأل الله الرحمة. مجالس الذكر تخفف، أظن تخفف من وطأة هذه المصائب. هل رأيي صحيح أم لا؟ خاصة إذا رجعنا إلى التاريخ، يعني تاريخ السلف الصالح، حتى في العصور المتأخرة شوية مثل العصر العباسي، مدينة بغداد مثلا كانت مدينة مجالس لهو وغناء وكذا كذا، لكن كانت أيضا مدينة مساجدها مفعمة ومليئة وتعج بالعباد والزهاد والذاكرين الله والذاكرات الله كثيرا. يعني على الأقل تلك المجالس كانت في زمن المحن أو زمن الفتن تخفف فيها أدعية وكذا. لا أطيلة. النقطة الثانية يعني مدى فضل مجالس الذكر. النقطة الثانية فضل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. بين قوسين يعني أنا رأيته في المنام أكثر من مرة، وفي طريق عودتي من الحج، وأمي الله يرحمها رأته.
0: الله يرحمه.
2: فهل نعتبر هذه بشارة إن شاء الله مدى صحة الأحاديث، يعني أو صحة مدى يعني إمكانية تأكدنا من كلام الفقهاء والعلماء مثبت فضل رؤية النبي
0: في فضل رؤية النبي
2: الله عليه وسلم في المنام.
0: قل لكم من رآني فقد رآني، لأن الشيطان لا يتمثل بشخصه. واضح أخت حبيب.
2: النقطة الموالية النساء في المسجد، أرجوكم يعني في مسألة آداب الجلوس في المسجد، في النساء لو تقع بعض الحلقات أو بعض فقرات تذكير بذلك، خاصة أنا مريت ببرشة مواقف بصراحة، منها موقف الصف. كثير من النساء بين ظفرين مع احترامي لهن جاهلات لأداب الجلوس في المسجد. هو أصلا طبعا أنا ممن يقول أن المرأة تصلي في بيتها الأحسن الأفضل، والأحاديث على ذلك كثيرة. لكن إذا مشينا للمسجد الصف، بعض النساء تفتية يعني تلعب دور المفتي، فتقول مثلا ما احنا ساعات يحطونا فوق الطاقة الثانية طبق ثاني ولا شنو، به تجي هي مثلا في الوسط، والإمام يجلس في الوسط على الكرسي يلقي خطبة الجمعة. فعندنا نقوم للصلاة أو يعني يدعو إلى إقامة الصلاة ونصطف، هي تعتبر أنه الجلوس في الوسط مقابل الكرسي الإمام لازم. وأظن أن عرشنا يظهر لي غلط، المفروض الصف يتملى من اليمين، يعني نبدأ نملو اليمين اليمين اليمين يبقى الفراغ في اليسار يعني، والثاني اليمين وهكذا، ما خلوش اليمين فارغ. فهمتني؟
0: واضح.
2: ما نعرفش أنت قول الشيخ يعني أو قول الفقهاء. النقطة الأخيرة، النقطة الأخيرة نطق الهمزة في قراءة الآيات القرآنية. أنا بصراحة أستاذ لغة عربية وما نعرفش إذا كان نسمح الروحي إذا فما أحزاب في اللغة العربية فأنا من حزب عدم نطق الهمزة، بمعنى تخفيف الهمزة. مثلا النبي، لماذا لماذا طبعا أنا ما نعرفش كم يعرف علماءنا يعني في القراءات، لكن لماذا في تونس بالذات يقع التركيز على نطق الهمزة النبي مثلا؟ هل العرب قديما، وانت تعرف ما انتم تعرفوا ما شاء الله انه القبائل العربيه نطقت يعني لغه تميم ولغه اسد ولغه كذا، بمعنى فما تخفيف الهمزه، فهل نحن نخالف الشريعه اذا خففنا الهمزه فقط؟ نشكركم وتحياتي لكم، وبين قوسين بالله تحياتي للبرنامج السابق أستاذ المذيع الشكري الثقلي والشيخ اللي معاه منور سماح ما شاء الله. حلقة كلهم تحياتي، تبلغوهم تحياتي.
0: واضح، شكرا،
2: بارك الله فيكم.
0: إلى اللقاء أخت حبيبة، تحية لك. صيف، ملاحظات عديدة وأسئلة عديدة واستفهامات. أولا سؤالها بخصوص فضل مجالس الذكر.
1: أي نعم، طبعا مجالس الذكر هذه مهمة جدا. كما قال نحن نوفقها، مجالس الذكر فيها إحياء القلوب، فيها يعني تقوية الإيمان، فيها والمقصود بالذكر هنا شنو يعني، إما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك مجالس الذكر بالدروس، بدروس الوعظ. نعم.
0: طيب ملاحظتها الثانية بخصوص رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل هي بشارة خير؟ وتسأل عن مدى صحة الأحاديث التي لا أقول تجيز، وإنما تتيح أن كل من رأى النبي فقد رآه حقيقة ليس مجازا.
1: نعم، هذه فيها واردة فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه، من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. وقال صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق، وفي رواية فإن الشيطان لا يتخيل بي. فضل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هي رؤية صادقة متميزة. النبي أدم أخبر أن الشيطان لا يتمثل به، فما خصوصية، فرؤيته صادقة، ثم هي من المبشرات. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة، ورؤية النبي من أجل الرؤى الصالحة وأعظمها بشارة.
0: واضح. سؤالها بخصوص أداب المسجد النساء يعني.
1: آلي معضلة من المعضلات، قل وأن نجد إماما لا يشتكي من النساء في المسجد، وهذه مشكلة يعني ينبغي عليهن
0: الالتزام بالضوابط،
1: الالتزام بالضوابط
0: وبأداب
1: سبحان الله. لكن أما النقطة اللي أشرت لها وقتها قالت الصف يلزم يبدأ على اليمين، هنا لا أختي الكريمة، الصف الرجال ولا النساء، كيف تجي أنت مأخر وتلقى الصف تبداش على اليمين، تبدا في الوسط ورا الامام، وبعد تالي يبدا يتملاها على اليمين وعلى اليسار.
0: نعم.
1: هذه
0: هي
1: اللي نصينا عليها.
0: واضح.
1: اللي نصينا عليها
0: بخصوص نطق الهمزه.
1: لا هنا
0: قالت انا هي تميل الى تخفيف النطق.
1: لا القضيه ليست بميلك او بميلي،
0: ليست مساله اختياريه، هي
1: هناك قراءات.
0: نعم
1: فهمتني، قراءات يا ايها النبي، وقراءه اخرى يا ايها النبي، وعن النبي عند ورش قالون اصلها النبي بالهمز، وعلاش حذفت الهمزه وعلاش. نعم. كذا احنا في القراءة والنبيين، وقراءة اخرى والنبيين. ففي تونس
0: يقول النبوءة والنبوة ايضا. أي
1: في تونس اقراوا عن الروايات المشهورة هي
0: نطق الهمز.
1: لا لا، عن قراءة رواية نافع ورواية ورش.
0: ورش اثنين.
1: الروايتان هادو في تقول ان يا ايها النبي، قلوش يا ايها النبي، ولكن كيف تقول في الجمع، فهمتني، قولوا النبيين، بينما في رواية أخرى النبيين. فهنا النبيين، هنا المسألة مش مسألة أنا أحب أو هي أو غيره، إنما فما قراءة.
0: نعم.
1: والقراءة عندها روايات مضبوطة، وكلها روايات ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة متواترة.
0: واضح. طيب ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية، ثم بعد ذلك أعود في بعض الملاحظات الواردة على الصفحة الرسمية على اليوتيوب. نعم المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير، نهاركم سعيد.
0: صباح النور، يوم سعيد.
3: إن شاء الله عيدكم مبروك،
0: مولد نبوي مبارك إن شاء الله علينا جميعا إن شاء الله. ذكرني بالاسم الكريم.
3: سمير لوحاشي من جمال.
0: مرحبا بك سي سمير، ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بجمال. تفضل سي سمير.
3: بالله عندي سؤال طول علي بالي. عندي شوية فائض في البنك.
0: اي.
3: وعندي دار نسابي مهدودة. نحب نصلح دار نسابي، نصلح بشوية دار نسابي. مع العلم انا عندي امرأة عندها فيها باي.
1: كيفاش؟
0: طيب عنده
3: يجوز ضاي ولا لا؟
0: واضح واضح واضح يا سيدي. سي سمير قال لك عنده فائض.
1: هاي
0: طيب الفائض هذا قال لك عندي دار نسابي. دار نسابي يعني هي بيت يستحق بعض الاصلاحات، مش يصلحوها مشي. طيب قال لك نجم الفائض هذا نشارك به في اصلاح دار نسابي، مع العلم انه زوجته عندها نسبه في هذا البيت.
1: طبعا يجوز، لانه هذا سؤال من الاسئله التي تكررت علينا. يجوز ان تعين بها شخصا يستحق لذلك من باب التخلص من الربا.
0: قال لك دار نسابي،
1: نسابك ولا اخوك، المهم مش ولدك ولا ابوك ولا امك، المهم. واضح. نمشي للسؤال الثاني.
0: قبل السؤال الثاني، عاده الفائض مش نتخلصوا منه يعني دون الاستفادة، نبتعد قدر المستطاع.
1: الأقارب
0: دون الاستفادة.
1: الأقارب أولى بالمعروف، فاش مش تستفيدي، ما حتى مشكلة.
0: هي مش ترجع له بعد زوجته، مش تاخذ نصيبها من البيت
1: يا ودي
0: في الميراث، تاخذ نصيبها من البيت
1: قريبته.
0: هاي ما تسماش استفادة هذه؟
1: منين الاستفادة؟ ما فهمتش.
0: زوجته مش تاخذ باي من البيت
1: يا
0: مش
1: ودي
0: يصلح.
1: يا ودي بنته
0: هاي
1: معرسة ورجلها تعب، من اللي يعطيها؟
0: يعطيها الربا.
1: يعطيها، شنو المشكلة؟ المهم أن الشخص الذي تعطيه لا تجب عليك نفقته، ما نتحدثوش على الاستفادة والاستفادة، خاطر حتى هو تنجم بنته تموت قبله ويورثها، زاد يولي ما عادش يعطيها إذا كان هي مشات. لا الماء الضابط أن الشخص الذي تعطيه لا تجب عليك نفقته.
0: اي واضح سي سمير، تفضل سي.
3: سؤال ثاني.
0: اي تفضل.
3: المولى النسيبي تو يسكن عندي الدار مهدوده، واني قاعد ما انا نصرف عليه، هو رجل كبير.
0: اي
3: يجوز هذا ولا لا؟ لا ما انا عادي الحكايه.
0: شنو اللي يجوز؟ انك تصرف عليها؟
3: لا ينصرف يعني تو قاعد نصرف عليه ونوكل فيه، ما عنديش مزيه ولا الاجر لله.
0: اي
3: فهمتني؟ ما أنا قال هو تو إذا كان سؤاله هو قال في نسب قال ما أنا إذا كان ينفق عليه ولا لا ممكن
0: ده هو قال لك ينفق عليه هذا قال لك نسيبه هذا هو اللي قاعد ينفق عليه
1: ثبت لي بالله بالضبط بالضبط كيفاش شنو معناها أنت عندك فائض ربوي وشنو عندك نسيبك شكون ولا كيف هو
0: نسيبي بو زوجتك خو المرأة خو زوجته
1: أي
3: خو زوجته
0: عنده في الدار وينفق عليه
1: أي
0: وعنده دار هذا نسيبه
1: أي
0: الدار هذا هو يحب يصلحها من مال من أموال الفائض
1: أنت نسيبك واجب عليك باش تنفق عليه ولا
3: واجب بطبيعة
1: كيفاش بطبيعة واجب باش تنفق على نسيبك هو ولدك
3: لكن ما عندوش حد أحد
1: ما تقولش واجب قول يندب يستحب ما واضح ولا
3: ما باش
1: هكا ولا معناها من باب القيم ومن باب الأخلاق هنا العلماء وإن أجازوا ذلك فقد كرهوه شخص كيف أنت مستنس تعاون فيه أنت بطبيعتك تعاون فيه ما تعطيش من أموال الزكاة وهذه مش زكاة ما نطبقوش عليها أموال الزكاة
3: من الزكاة
1: أي واش
0: هذه من الفائض
3: لكن أنا أعطيته من أموال الزكاة باش يصرف قداش من المر
1: هاني قلت لك أن يجوز مع الكراهة عند الفقهاء واضح
3: يجوز
1: مع الكراهة مع الكراهة لأنك أنت بنصك تعاون فيه
3: أيوة بنفسي نعاون فيه بالضبط
1: فهمت
0: إيه مدام تعاون فيه أعتقد ما تنجمش تعطيه زكاة
1: قلت لك العلماء يقولوا مع الكراهة ما نقولوش حرام احنا نقولوا ماذا بيك اعطي لغيره واضح
3: واضح بارك
1: الله ان شاء الله
0: المكروه هو الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه
1: مكروه ماذا بيك
0: تحرر واضح شكرا لك خليني نمشي لبعض الاخت سلوى الدريدي تقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تحيه لها به نجي الاخت سعاد جمالي سعاد جمالي باختصار يعني هي وردت بالحروف اللاتينية ولكن اختزلتها كيفاش يكون تقسيم الإرث بالحياة لا هو لو مش إرث هو قالت لك زوجي كيفاش يقسم زوجي الورثة بالحياة بين الذكور والبنات هي مش ورثة طالما مازالها على قيد
1: الحياة هي تو قالت
0: تسأل قالت كيفاش يحب يقسم
1: قالت الأخت كلمة ورثة يلزم تنحاها من سؤالها
0: نعم
1: لأنه في الحياة ما فيش ورثة
0: الورثة
1: لا تكون إلا بعد هذا يتسمى يعني إعطاء الأولاد هبة الآباء لأبنائهم في حياتهم عندنا ثلاثة أقوال فما قول يقول لك أنت حر تعطي اللي تحب وهذا ضعيف شوي والقول أنك أنت يلزمك تعمل العدالة تعدل بين أبنائك العدالة فوق هاي فسراء يقول لك تعطيهم كل قد بنات وإلا أولاد لأنه مش إرث وفما شكون يقول لك العدالة أنك تعطيهم كما أعطاهم ربي لو كانوا
0: يعني للذكر مثل حظ
1: لو كانوا إرث هكا ولا بقينا هذا الكل يغيب إذا كان فما توافق أنت قولك تأخذ هكا يكفيني إذا كان فما توافق
0: واضح
1: يكفي
0: عندهم حرية التصرف
1: ولا معناه هو هي عنده الأحسن اللي يعطيهم كيف يزيد يحب يدقق يعطيهم قد منابهم في لو أنهم ورثوه وأحسن شيء يتوافقوا هكا مش ياخذ شوية زايد هكا الآخر مش ينقص خطرك الأرض كي ما تجيش قد الأخرى إلى آخره ذي أمور يعملها يعرفها الإخوة عند الناس عند التعامل في
0: نجي الأموال نجي وتولي المتابع الكريم هو متابع العنوان ليس اسم وإنما عنوان بريد إلكتروني طيب سؤال يقول سؤال صريح باعتباركم متدينين ما فهمت شنو معناتها باعتباركم متدينين
1: كلنا متدينون
0: طيب قال لما كل هذه الأديان الأساسية وكتبها وأنبياءها انحصرت فقط في رقعة صغيرة وهي الشرق الأوسط لما لا تكون في الصين وسيبيريا واسكندنافيا اسكندنافيا وأمريكا هذا السؤال الأول قال علاش الأديان كلها جات في الشرق انحصرت فقط في رقعة صغيرة هي الشرق الأوسط علاش ما كانتش في الصين ولا سيبيريا ولا في دول أخرى
1: وانت ومن أطلعك أنها منحصرة في الشرق ها؟
0: هذا حد حسب السؤال. ثم بعد ذلك يعني أفحمنا بملاحظة عبرت عن وجهة نظره.
1: شنو؟
0: شخصيا ما نجمش نقراها. صناعة الخرافات ومن ينصت إليكم سيكون ساذج أو أمي أو جاهل. ردي لك هو أني أشكرك جزيل الشكر لكرمك ولطفك وحسن أخلاقك. المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
1: هو تقبل
0: المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
4: عسلامة.
0: مرحبا بك أختي.
4: بربي حبيت نسأل. أنا عندي معناها زكاة نتاع الميراث نتاع بابا الله يرحمه. معناها ما خرجتش منها صحيح ما خرجتش يندرا كي نخرج توا كي نخرج نخرج كين نتاع توا ولا القديم الكل معناها
1: شوية ساعة.
0: لا بشوية ساعة.
1: شوية شو زكاة نتاع أبوك فسر لي.
4: فلوس معناها بابا الله يرحمه
0: عنده فلوس في البنك. الله يرحمه عنده فلوس في البنك.
4: الله يرحمه مقسومين علينا احنا الكل معناها نحب نعرف ينخرج منهم اني لا حتى ما خرجتش.
0: سامحني مادام مقسومين وكل واحد اخذ بايو ما يتسماش زكاة نتاع والدك تسمى زكاة عليك انت وقتها.
4: اي انا عندي زكاة معناها ما خرجتهاش.
0: اي ما تخش نتاع
1: والدك
0: خاطر
1: قلت والدك خاطر الوالد
4: اي
1: نتاعي
4: معناها ما خرجتش الكل وحبيت نعرف يندرا نبدا من تو ولا نخرج القديم والجديد.
0: شويه وقتاش انت وصلت لساعة لل
1: وقتاش بلغت النصاب؟
0: بلغت النصاب
4: عندها برشا اني ما خرجتش بالكل.
0: يعني قداش برشا؟
4: اكثر من حولين بصراحه.
0: اكثر يعني اكثر من سنتين يعني.
1: اختي الكريمه يعني وقت اللي هو خليلك قداش هي فوق اكثر من 30 اكثر من 40 ولا 10 و20
0: ما وراء المقدار تغير بين السنه الفارطه وهذه السنه.
4: لا حكيت
0: نعم
4: 13
0: لا 13 ما لم يبلغ الأسنان على السنة الفارطة.
1: لا تجب فيها الزكاة.
0: لا تجب لك فيها الزكاة. هذه تجب لك فيها الصدقة فقط.
1: الزكاة مربوطة.
4: أي هو نورمالمون اللي ما يصدقش كتب حاجة كبيرة يندرى يخلص الأولاني أكهو ولا يلزم.
1: يا أختي الكريمة خلينا نمشي في سؤال بالعلم. الزكاة عندها نصاب. السنة تقريب 37 عامنا والأقل شوي.
0: سنة 37
1: اي ما نسيت يعني 37 تقريبا معناها كبيره بلغت هي الثمن نتاعها اللي عندها ما خلطش من النساء.
4: اي بوكي نحب نستفسر اني نحب انا نفهم بالقد مثلا في سوره ما يبدا برشا كيفاش ومعناها
1: كيف يبدا عندك النصاب وقعدت عامين ما عطيتش اي يلزمك تعطي الامين
4: والقديم مش مشكل معناها
1: القديم بالطبيعه
4: تخلص الكل معناها
1: اي انت القديم ما عندكش فيه النصاب.
4: اي أيوة كيبدا مثلا واحد عنده قديم
1: عنده 10 سنين واحد عنده 10 سنين بلغ النصاب وهو عنده 10 سنين 100 مليون 100 مليون بعد اللي يتوب عليه ربي ل 10 سنين يخلص عليهم.
4: يعني مش يقول مش مشكل نبدا من تو.
1: لا لا لا لان كي حق المساكين يزموا يطلعوا ملا
4: ملا
1: بقينا بالنسبه لي انت تصدق وكاو مش زكاة واضح باقي بلي أخويا نرجع لذاك اللي قال لم يرسل الأنبياء إلا في الشرق وكذا احنا عنا
0: نعم
1: احنا عنا ما من أمة إلا خلا فيها نذير ما فماش أمة إلا وربي سبحانه وتعالى بعث لها نذير علمها من علمها وجهلها من جهلها وربي سبحانه وتعالى قال لنا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم يعني الله سبحانه وتعالى قصلنا على بعض الرسل وما قصلناش
0: على رسل آخر
1: على بعض الرسل.
0: خليني بين قوسين ذكر بي منذ قليل ذكرنا يعني المبلغ لزكاة المال للعام الهجري 1448 ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية حدد المبلغ ذلك قلت لي 37 قد
1: تقريبا
0: 34 مليون و 869 دينار و 356 فرنك.
1: اي ارتفعت
0: هي كانت قبل 27 وبعد ذلك زاد. إذا نذكر ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية حدد نصاب الزكاة لهذا العام الهجري 1448 34 ألف دينار و 369 دينار و 356 ملي.
1: من توا الأخ اللي
0: حضرت الأساطير والأساطير وقال
1: الله قص علينا بعض القصص ولم يقصص علينا جميع قصص الأنبياء لم يقصص علينا جميع قصص الأنبياء. ثم منطقة الشرق الأدنى هي كانت بالفعل مركزا استثنائيا للحضارات القديمة والتواصل البشري. يعني بلاد الرافدين، الشام، مصر، الجزيرة العربية، وكانت مناطق متجاورة تتصل فيها طرق التجارة والهجرة والحروب والثقافات. وكان إيش كانت الرسالات التي نعرفها من إبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى ومحمد تبدو لنا وكأنها متركزة في هذه المنطقة. لكن ينبغي ألا نحول هذه الملاحظة إلى قاعدة عقدية، الله لم يرسل أنبياء إلا في الشرق. هذا لا دليل عليه.
0: واضح
1: واضح.
0: ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مرحبا، أهلا وسهلا.
5: مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
5: مبارك وعيد مولد النبي الشريف إن شاء الله.
0: مبارك على الجميع.
5: مبارك إن شاء الله. بالله عندي ثلاثة أسئلة. السؤال هو
0: ذكرني باسم الكريم. باسم الكريم.
5: زينب بن سوسة.
0: مرحبا بك أخت زينب، ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بسوسة. سؤالك الأول.
5: الأول أنه هناك من يستنكر للاحتفال بالمولد النبوي الشريف ويجيز الاحتفال بأعياد الميلاد الأشخاص العاديين. وانا نحب نسأل حتى انا نحب نعرف هل هو منها مجاز انه منها يحتفل بالأعياد الميلاد الناس العاديين ام لا؟
0: واضح. سؤالك الثاني.
5: سؤال ثاني انه ساعات الإنسان يسافر، مثلا أنا نسافر نمشي لمسافة بعيدة بالحافلة بالسيارة، معناها من نجمش نقف ولا نلزم شكون الشوفير يعني باش يوقفني باش نصلي. نصلي في المقعد، أنا نصلي نبدأ، أما نكون أنا على وضوء، وإذا كان منيش على وضوء نتيمم ونصلي، خاطر ربما يقع نهار كامل وأنا نمشي وساعات نهار ولي.
1: أنت تسوق في كرامتك؟
5: مش لا مش أنا، أنا نمشي.
1: ولا أي شخص، فما فرق بين يسوق في كرهبة ولا بين يبدأ راكب في
5: لا أنا لا راكبة مثلا
1: في الترا ولا في الملواج. أي
5: أما مسافة طويلة، مسافة طويلة ساعات يبدأ فما هكا ناقف، ساعات تبدأ مسافة طويلة مفماش يعني فين باش نصلي. أي ويبدأ متاع نهار كامل وربما كذا نصلي في على المقعد متاعي، هل هذا جائز أم لا؟ هذا السؤال الأول.
0: سوا
5: إحنا في وقت البحر واحد وقت البحر، معناها هل الوضوء بماء البحر والصلاة على الرمل مثلا وكذا، هل هذا جائز أم لا؟ حبيت نعرف الموضوع هذا.
0: واضح أختي الكريمة، شكرا.
5: بارك الله.
0: السؤال الأول بخصوص الاحتفال بالمولد النبوي الشريف،
1: أي
0: هل يجوز أن نحتفل، وخاصة أنه في ناس يعني لا تجيز الاحتفال بالمولد

0: واضح
1: واضح.
0: بقينا طيب. بنقول مش يحتفل ب بعيد ميلاد شخص، هذه عادة، فهمتني؟ احنا والعادة ما فيهاش إشكال ما دامك أنت ما حولتهاش إلى عبادة. وقتاش تولي خطورة؟ لو أننا نعتقد أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم عبادة دعا إليه الإسلام، لا هذا يولي بدعة. أما هو عندي نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونعبر عنه بهذه الطريقة، نتكلم على خصاله ونتكلم على صفاته، وكلامنا على صفات النبي صلى الله عليه وسلم هذه عبادة.
1: واضح. سؤالها ثاني بخصوص الصلاة، قالت لك تصلي في على المقعد إذا كانت على سفر.
0: إحنا عندنا الصلاة على على المقعد وردت في خصوص النافلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان على في النافلة أثناء السفر، يعني إن كان عاجزا عن القيام ولا يخشى الضرر يجوز باش يصلي جالس ويعمل في النافلة أثناء السفر.
1: واضح
0: واضح. لكن الفريضة في الطائرة ولا في القطار إذا كان ما نجمش يصلي قائم ولا النزول له أن يصلي على قدر استطاعته ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. ولكن هنا نبه الأخوة، راهو الفرض مش السنة، السنة نجم، لكن الفرض في قضية القاعدة أنت والظرف، وخاصة كيف يبدأ في النهار. إذا كان عن صلاة الجمع التقديم وجمع التأخير، يا إما قبل ما تركب تصلي الظهر والعصر إذا كان تخلي وقت الظهر، وإذا كان هي سافر تقبل نصف النهار تعمل جمع تأخير وقت لا توصل تصلي الظهر والعصر بعد لا توصل.
1: سؤال الموالي، الوضوء بماء البحر.
0: طبعا هو الطهور ماءه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماءه الحل ميتته.
1: طيب الصلاة قتلك على في البحر أو على شاطئ الرمل،
0: صلي إذا كان بلاصة طاهرة في كأي مكان، إذا كان صلي فوقها
1: واضح.
0: خليني إذا كانت احتاط تحب ترمي حاجة فوق الرمل تصلي ما تسألش.
1: طيب واضح. بالنسبة للأخت سندس بن صالح، ذكرنا أنه نصاب زكاة المال لهذه السنة العام الهجري 1448 هو 34,369,356 ملي، وبطبيعة الحال يعني الأحكام هو دوران الحول أنه المبلغ هذا أو أكثر فات عليه سنة، يعني حول فات عليه سنة، واضح وقت يجوب عليه إخراج الزكاة. طيب نأخذ بعض الأسئلة لبعض المتابعين. أخريان بعد السلام عليكم، وقل لكم فضلكم كيف تكون زيارة الأولياء والدعاء دون شرك، وهل في زيارتهم فائدة للزائر، وهل سمع أغاني الأغاني التي تمدح الأولياء فيها شرك؟ واضح.
0: إحنا توا كيفاش نمدحوا عالم العلماء شنو الشرك اللي فيه؟
1: واضح.
0: أما كونش إذا كان مجتمعوا بقدرات
1: خارقة ومعجزات
0: خارقة
1: نعم.
0: لا هذه كلام مجتمعوا، كما مش نمدح الإمام المازري عالم من العلماء الكبار ونزوره، وكما مش نزور أي هو أكبر عالم مش نقرأ له فاتحة مش نترحم عليه هيك ولا أما مش نتحدث على أنه عنده خوارق ومش ينفعني هو ميت.
1: طيب خلينا نمشي للسؤال الموالي. سي بن حسن يقول لكم اعطيني مواطن الحرمه والكراهه لصلاه النافله.
0: شنو هو
1: وقتاش تكون صلاه النافله مكروهه وقتاش تحق؟
0: ايوا هذه معناها موضوع يطول عندك. يعني النافله تكره
1: بين صلاه العصر والمغرب.
0: كيفاش؟
1: بين صلاة العصر والمغرب.
0: اي ما هو نبداو عاد من الصباح.
1: مع شروق الشمس.
0: يعني عندك بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. يعني إذا كان كنت صليت الصبح والشروق تكره. عند طلوع الشمس تشتد الكراهة وتولي حرام عند المالكية. بعد صلاة العصر مكروهة لحتى الغروب. بعد اللي عند

0: استقرار الشمس وقرب الغروب ولا عند غروبها بالضبط مكروهة كراهة كبيرة ياسر، وتصل إلى الحرمة عند المالكية عندما يكون الإمام يخطب، فهمتني؟ فما خلاف في خصوص تحية المسجد عند إقامة الصلاة المفروضة. أنت هو قام الصلاة المفروضة وأنت مش تصلي النافلة،
1: واضح
0: إلى آخره.
1: واضح. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
1: بسم الله.
2: تحية عطرة لك أخ الأسعد وللشيخ هنا العزيز محمد الشتيوي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي، ذكرني باسم الكريم.
0: الوردانيين
2: الحبيب، مبروك من الوردانيين يا أخي الأسعد.
1: مرحبا سيدي الحبيب، ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بالوردانيين. تفضل سيدي.
2: هم يبادلوك نفس التحية.
0: عايش
2: أخي الأسعد وأخي دكتورنا محمد الشتيوي.
1: نعم.
2: يعني كل مناسبة وإحنا نحتفل بأجمل هدية أهديها لنا المولى سبحانه وتعالى إليه هو سيدنا رسول الله محمد وما أدراك، نجي نحتفل بها المناسبة كما هذه نفتخر بها أمام الأمم يجي يمررون عيشتنا. العصيدة
1: بدعة. هو جبني أسي الهادي بشير وجه ملاحظة، متابع كريم وجه له تحية، قال يحتفلوا برأس السنة الميلادية وتوا يسألوا على مولد سيدنا ويفتيوا فيه.
0: كل شيء حرام.
1: يلا سيدي يلا.
2: ما لا سيدي، قلت له إذا كان هي العصيدة بدعة ما لا البزينة من المحرمات.
0: ما لا لا
2: اللي طيب عصيدة ويعرفها بدعة هاتها لي ناكلها.
0: مش فيني.
2: وخاصة المريشة.
1: طيب صحة ومشفى للجميع. يلا سيدي الحبيب.
2: المريشة تعرف يا أخوي الأسعد.
1: نعم سيدي.
2: المريشة إن شاء الله
0: غذاء صحي.
2: عز ما تاكل.
0: أي.
2: وقد ما تاكل منها ما تشبعش.
1: واضح واضح.
2: كل عيد يمرون في عيشتنا ربي يهديهم.
1: لا لا لا بس لا بس لا نستمع إليهم سيدي الحبيب. لا نستمع إليهم. يلا لا نستمع إليهم. نعم.
2: وفهمتي وذكروا يعني وتحلاوا بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: وفهمتي وصلوا عليه ونقتديوا بهديه. نقولوا
1: واضح
2: أجمل هدية هداها لنا المولى هو محمد، يعني محمد نبينا صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: ليس للمؤمنين فقط ولكن للعالمين.
0: اي
1: واضح واضح. واضح سيدي الحبيب. في عندك سؤال ولا؟
2: عندي سؤال.
1: تفضل سيدي سؤالك.
2: عندي سؤال يعني في مخصوص توا انسان يتوضا يقصد ربي للمسجد. تعتبر له حاجه غير لاقيه. هل هي تنقض الوضوء ام لا؟
1: ما تحدد ما معنى الحاجه
0: غير لاقيه. انت وكل حاجه لا ينقض الوضوء الا نواقض الوضوء المذكوره في كتب الفقه. واضح.
2: شكرا.
1: واضح سيدي الحبيب. شكرا لك. شكرا. تحياتنا لك. شكرا. سؤال سي أخت شلبي روضة هكذا تقول لك أجريت عملية الليزر في كلتا الساقين وأمرني الطبيب بالجوارب الضاغطة طوال النهار ولا نزهة إلا عند النوم. قلت لك أتوضأ وبقية النهار أمسح عليها.
0: هي ما دامها مريضة.
1: واضح. يجوز لها ذلك.
0: جائز باتفاق المذاهب.
1: واضح. الملاحظة الموالية، فما ملاحظة وجدتها لي أخت أمل، قلت لي أرجوك عدم مقاطعة الشيخ وقت الشرح، سؤال واحد ونستفيد منه أفضل من 10 أسئلة بلا توضيح كاف. هاي واضح. طيب
0: ما راني ساعات نسكت نخلي لك الحرية من الموضوع.
1: ناخذ لا لا أنا أمين راه كل شيء.
0: الموضوع واضح كما كان تسأل يسأل ساعات أنت تتدخل تسألني
1: لمزيد توسيع والتوضيح وما إلى ذلك. واضح. لكنها أوكي ذكرنا الملاحظة يعني. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا. بالنسبة لأخت سندس قالت النصاب هو المال الأدنى. واضح. قلنا أختي الكريمة أنه
0: الحد الأدنى.
1: الحد الأدنى يعني 34,369 و1356 هذه البداية. فما فوق بطبيعة الحال والحول هو يمر عليه عام.
0: واضح. عام هجري.
1: عام هجري. واضح. شكرا لفريق البرنامج اخت سندس تحيه لك. يلا المكالمه الهاتفيه الموالي. الو مرحبا اهلا وسهلا.
3: عسلامة شنو حوالك؟
1: لسعد لسعد معك. مرحبا بك.
3: انا سلاسعد عسلامة.
1: اهلا وسهلا
3: محمد.
1: تحياتي الله يحفظك. مرحبا بك.
0: اهلا وسهلا.
3: عسلامة. مرحبا.
1: ذكرني بالاسم الكريم.
3: معك سفيان من سعدين.
1: مرحبا سفيان. منين تكلم فينا سفيان؟ من سعدين. مرحبا بك وكل مستمعينا واهلينا بالمسعدين. تفضل سيدي.
3: بربي حبيت نسأل سي محمد بمخصوص الجمعة الأولى والثانية.
1: أي.
3: عندرا يجوز ثم جمعة ثانية ولا ما يجوزش؟
0: توا سؤال هدايا تسأل فيه. معناها توا لو كان هو ما يجوزش
3: محمد خاطر فما ناس قالك زيد باش أني ما عنديش حتى وقت باش نصلي جمعة، ما عنديش نصلي كان الجمعة الثانية، وقات حاجة يقول لك لا ما غير ما لي صلي ظهر بس ماشي هذه جمعة ثانية.
0: هذه جمعة ثانية وجمعة ثانية. توا لو كان أنت لو كان هو ما يجوزش احنا كيفاش مخلينها جمعة أولى وجمعة ثانية؟ في المجتمع متاعنا في علماء من قديم الزمان من عهد العثماني فما المالكية والحنفية،
1: صحيح.
0: أي يعني المالكية يؤخرون صلاة الجمعة لكن القريب العصر شوية، والحنفية يصليوها الأولى. هو الوقت الجمعة يمتد من أكيد يعني دلوك الشمس لحد العصر، هذا وقت الجمعة. فما اللي صلىها من الأول فضيلة، واللي صلىها يعني من بعد جائز، والأولى أفضل والثانية جائزة. وخاصة توا الناس يختلفوا في وذية حسنة من حسنات تونس عنا، يعني مش الناس الكل فرد وقت نختلفوا، هذا يخرج مخر هذا يخرج كذا، مش الناس الكل ماضي ساعة، فما ماضي ساعة غربة، فما ماضي ساعة، فما ماضي ساعة وربع، ماضي ساعة ونصف، فهمتني؟ وهذا تيسير على الناس.
3: واضح المفروض سي محمد المفروض انت في دولة علماء بتاعنا
0: شنو
3: المفروض احنا تو نوليو برازيل، معناها نوليو الناس الكل راحتنا بالجمعة، خاطر بروشا ناس توصل الصلاة هذه هي اللي تضيعها على خاطر.
0: لا اغزر حبيبي اغزر حبيبي، احنا راهو في الاصل ما عندناش راح نهار الجمعة كالمسيحيين ولا نهار الأحد، احنا نخدمه لأنه ربي قال فإذا قضيت الصلاة
1: فانتشروا في الأرض
0: وابتغوا من فضله، مش يخدم روحك. وقال يعني وقت تبدأ تخدم فذروا البيع، أنت تبيع هو يذر وأنت خلي البيع. العمل مش يوم الجمعة، العمل هو وقت الجمعة، وقت صلاة الجمعة، هكا يلزم الراعي هو في الخدمة
3: كل الوقت تعمل يا سي محمد.
0: نعم
3: وقت الجمعة تعمل، الناس الكل تعمل،
0: هاكي هي المشكلة مش نهار الجمعة. حبيت نقول لك يعني يلزم الخد اللي يخدم واللي عنده معمل واللي الإدارة يراعي وقت صلاة الجمعة مش نهار الجمعة، فهمت؟
1: وصلت الفكرة. شكرا لك سوسفيان. طيب المكالمة هاتفية الأخيرة، ولكن قبل ذلك في يعني زميلي منير بعطية سهرة الاثنين الفارط، فما ولية مستمعة كريمة ومواطنة من إحدى معتمديات المنستير، يعني طلبت أنه عندها ابن يستحق إلى عنده إعاقة سمعية ويستحق إلى سماعات طبية لأنه يدرس هذه السنة في البكالوري. طيب هذا نداء، رقم الأخ الوالدة باش يكون موجود عنا عند زميلتنا هويدة، اللي يحب يعاون الوالدة هذه أنه ولدها يتحصل على سماعات طبية لأنه في هذه السنة يدرس بكالوريا، وقال أنه شركات التأمين يعني ما أسعفتوش أنه يتحصل على ذلك. اللي يحاول يعاونها ينجم يتواصل معنا، أختنا هويدة ستنسق الأمر. طيب فما سؤال قبل ما ناخذ المكالمة الهاتفية، وردني سؤال سي محمد عند أخ كريم، قال لك الإمام على المنبر يدعو مثلا إلى أهلينا في فلسطين وفي غزة، فلماذا يمتنع عن الدعاء لإيران مثلا في نصرة إيران على في حربها ضد أمريكا وإسرائيل وما إلى ذلك؟
0: نسأله هو الإمام،
1: نسأله الإمام معلش. طيب
0: هو طيب يقول لك هاي بارمش
1: مكالمة هاتفية الموالية الأخيرة. ألو مرحبا أهلا وسهلا. ألو الو الو
3: اسلام
1: اهلا وسهلا مرحبا بك انت مباشره معنا على اثير موجات اذاعه المنسيل. بسرعه اخي الكريم
3: اخويا ما عنديش الزر ديما يجي في اخر المطاف.
1: لا عندك
0: الزر
1: تفضل يلا
3: راكم فوانيس انت والشيخ.
0: مرحبا الزر مو يقطر في الاخر.
1: يبارك لك يا سيدي شكرا لك.
3: يا سيدي
1: نعم.
3: ما معنى الصبر والسلوان؟ معناه
1: ما معنى
3: السلوان؟ السلوان الصبر والسلوان.
1: الصبر
3: اي السلوان، شنو هو
1: الصبر والسلوان؟ شكرا لك.
3: السؤال الثاني واحد كيف يمشي للجبان يزور امه ولا ابوه يعرفوه شكون اللي جا ويسمعوه
1: واضح يا سيد واضح.
3: وحب نسأل على كيف باش يخرج الواحد زكاته كيفاش من مبلغ فلوس معناها
1: كيفاش كيفاش
3: قيمة الزكاة معناها كيفاش لازم يخرج فلوس على على أمواله معناها كيفاش معناها المقدار
1: قيمة الزكاة واضح يا سيدي واضح واضح.
3: ونطلب من الشيخ يدعي لي دعوة بالشفاء.
1: النسبة المقررة النسبة المقررة هي 2.5% هكذا
0: طيعه 2.5%
1: 2.5%
0: على المليون 25 دينار
1: 25 دينار اي واضح يا سيدي شكرا لك. بخصوص هو قال السلوان ولا السلوان
0: السلوان
1: هي انا اتذكر
0: اي السلوان اي
1: لا السلوان السلوان اقول ذكرني بالسلمونجي سلمونجي ذكرني شو اسمه مونجي كان في الاذاعه الوطنيه
0: اي
1: ذكر مرة وقت عطى ملاحظة بخصوص نحن نقول الصبر والسلوان
0: هي
1: هي السلوان ليس السلوان يقول جاء من كلمة السلواء واضح طيب يلا قالك شنو معناتها
0: لا لا الصبر. مش صحيح راهو الصحيح هو السلوان مش السلوان السلوان هو من السلو أي نسيان الحزن
1: وقالك جميل الصبر
0: لا لا السلوى كي طير المن والسلوى الصبيح هو السلوان من السلو والسلو هو النسيان يعني أنسى الهم وخفف واضح هذاك هو الصبر والسلوان
1: طيب. بخصوص زيارة المقابر قالك
0: ايه بإذن الله إن شاء الله إذا كان هي في خير وفي كذا تعرفوا ايه
1: يعرفوا يعرفوا شكون جاها
0: ان شاء الله والرسول صلى الله عليه وسلم قال
1: واضح شكرا
0: انت اسمعني هنا هذه أمور غيبية أنت وحالة الميت
1: واضح وصلت
0: في قبري عند عند ربي
1: وصلت الفكرة شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور محمد شتوي تحياتنا لفريق الطريق لهذا اليوم وحسام قدرية في الإخراج التقني للحصة زميلتنا هويدة بن ساسي في التنسيق تنسيق البث الإذاعي إفراج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية أميرة وياسمين في تأمين البث الرقمي كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيالي دمتم بخير في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: جلسة استماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات بعد تراجعهم عن الإضراب. تدشين مشروع محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي بالمنطقة الصناعية ببوعرقوب. في سوسة يوم مفتوح يبحث مزيد حوكمة قطاع النظافة بلجيا، وفي القيروان حملة نظافة واسعة على طول 40 كيلومترا. إلى تفاصيل الأنباء، أشرفت ولية نابل هنا الشوشاني صباح اليوم بالمنطقة الصناعية حشد ببوعرقوب على تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي، ويشار إلى أن هذه المحطة أنجزت في إطار تعزيز شبكة نقل الكهرباء للجهد العالي وربطها بمحطات بوفيشة، غرومباليا وأجبال الرصاص بواسطة الخطوط الهوائية ذات الجهد العالي. وفي علاقة بالطاقة، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري أن جلسة تفاوضية تنعقد اليوم للاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات بعد تراجعهم عن الإضراب، ومن المنتظر أن تحسم إما بالتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف أو بالتجهيز لإصدار برقية إضراب رسمية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. وكان رئيس مدير عام الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين أكد عودة نسق التزود العادي بالمحروقات مساء أمس بعد رفع إضراب فجئي نفذه سائق شاحنات نقل المحروقات. في إطار حوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة، يتم العمل في ولاية سوسة مثل على موضوع تركيز منظومة نموذجية لرفع نفايات المحلات المفتوحة للعموم كالمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بهدف تخفيف الضغط على حاويات النفايات المنزلية بالشوارع الرئيسية وتحسين الوضع البيئي. وسيد سهيل بن عبد القادر الممثل الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات للوسط الشرقي، وأكثر تفاصيل في ميكروفون ماهر جعيدان.
1: مشروع نموذجي يتمثل في التركيز على النفايات المحلات المفتوحة للعموم بصفة عامة، اللي النفايات متاحة حاليا أغلبها قاعدة تخرج وتتحط في الحاوية الجماعية اللي البلدية توفرها للمواطن اللي خارج البوبيل من داره، وكمية النفايات الصناعية والتجارية هذه تخلي اللي حاويات تتعبى فيسع وتتحول المكان متاحة إلى نقاط سوداء، في حين أنه القانون في تونس ينص على أنه كل محل مفتوح للعموم مطالب ب إبرام اتفاقية مع البلدية تلزمه بتوفير حاوية خاصة به تكون في وسط المحل متاعه، ويتم إخراجها في توقيت تقول عليه البلدية وقت الباساج متاع الكميون المخصص للنفايات المحلات مفتوحة للعموم. الربح متاع البلدية شنو؟ الحاويات اللي موجودة للمواطن يستغلها المواطن ما عادش تولي تتحول إلى مناطق سوداء، والنفايات متاع المحلات واللي هي في أكثرها نفايات قابلة للرسكلة هي فاش تمثل نفايات لف كردونة بلاستيك، اتفاقية هذه تشجع صاحب المحل على القيام بالفرز باش الكلفة متاع الاتفاق تكون أقل. ثم الحاويات هذه كي باش تتم جمعها في سيركوي خاص من البلدية ماهيش بتخلط مع النفايات الأخرى، وباش تمشي آليا للتثمين وباش تخلق مواطن شغل. مطلوب من البلدية أنها تحدد منطقة أولية تبدأ بها حسب إمكانياتها المتوفرة حاليا، باش تكون هي بادرة تتوسع تدريجيا لين تشمل كامل المنطقة البلدية.
0: نبقى مع موضوع النظافة في القيروان. تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان حملة نظافة موسعة بالطريق الحزامية شملت مسح نحو 40 كيلومترا من الحواشي ومجاري المياه وتنظيف قرابة 500 مجرى اسمنتي ورفع الأوساخ ومخلفات البناء والأشجار المتساقطة. مزيد من التفاصيل مع سيد عارف خفاخ المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بالقيروان.
2: تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقيام بعديد الحملات النظافة الموسعة وخاصة بطريق الحزامية، تتمثل خصوصا في مسح حوالي 40 كيلومتر حواشي ومجاري مياه جانبية، جهر وتنظيف قرابة 500 مجاري مياه اسمنتية، إزالة ورفع عديد من الكميات الكبيرة من الأوساخ وفضلات وفضلات البناء وبقايا الأشجار المتساقطة جراء الرياح، وتنظيف المفترقات من الأتربة مع دهن الحواشي والأرصفة المفترقات، وأيضا في طور الاستعداد للتقلبات المناخية قامت الإدارة الجهوية بعديد التدخلات في وذلك بشهر وتنظيف عديد المجاري المياه والمنشآت المائية، وأيضا تنظيف بعض البلوعات المتواجدة بمدينة القيروان، وأيضا قامت الإدارة الجهوية بتشوير ممرات المترجمين وتركيز عديد من العلامات المرورية التي تم إتلافها، وخاصة في محيط المدارس على الطرقات المرقمة.
0: إلى زغوان الآن، حيث يعد إنتاج زقوقو من بين أهم الثروات الطبيعية التي تزخر بها جبال معتمدية الفحص، التي توفر إنتاجا هاما من مادة الصنوبر الحلبي، والذي يمثل مورد رزق هام لمتساكني المناطق الجبلية. الزميلة حنان العباسي تابعت الموضوع في النقل التالي.
3: في ولاية زغوان تعتبر غابات جبال أم لبواب بمعتمدية الفحص من أهم الأماكن التي تنتج هذه الثمرة، والتي تم استغلالها خلال هذه السنة من طرف الشركة الأهلية سيرستي. سلاح العرفاوي رئيس الشركة يضيف:
4: نادينا في استغلال زقوقو بعقد كراء بالمراكنة من وكالة استغلال الغابات على مساحة تقدر ب 300 هكتار، قيمة المنتوج 10 طن من مخاريط زقوقو، حولناها ل 500 كيلوغرام من حبات زقوقو. الكمية تباعت بالكامل، معناها 500 كيلوغرام الجمعة تباعت بالكامل، المصنع يحاول في المادة هذه.
3: نساء منطقة أم لبواب بمعتمدية الفحص تمثل لهن الثروة الغابية التي تزخر بها المنطقة مورد رزق هام، خاصة خلال هذه الفترة. سونيا العياري من بينهن:
5: نخدم في الزقوقو كل يوم معناتها ونهارو، نمشي الصباح هذيك هو ما فماش، اما معناتها نحاول باش نجمع شويه زقوقو، نجيب كل يوم معناتها نهار رطل ساعات كيلو، الكعب اللي حاضر اليابس هذيك، الكعب الاخر مفسداش تيب معناتها تقعد تيب تنحى في وقتها، نجيبو نحطو في الفرن، نحطو هذيك ونشعل الفرن، نبني بيت صغيره على الارض لوطه، نعملو بيت صغيره بيت النار هذيك، ونعملو السيمان نفرش السمال باش الكعبه بعد كي يطيب زقوقو يطلع نظيف غاديك، معناتها يجي كعبته نظيفه ما يجيش ممسخ ما عادش كي قبل التراب. كنحط زقوقو كي في الفرن وقت اللي يبرد غاديك نطلع زقوقو اللي يطلع غدوه، نجيه الفرن هذاك مو يبرد كمل يوم شعل غاديك نجيه نوازيه، نحي الفرقع وحده زقوقو وحده، تنحي الفرقع زعرو ننفضو كي بيديا نخدمه، نحي زقوقو اللي يطلع ريش، هو عب فيه الريش نتاعه، نحطه في القصعه عندي المنافض الساقات والمنفضه قد بالمنفضه، وبعد بالساقات بعد ننظفه مليح مليح.
3: حنان العباسي، الفحص، إذاعة المناسير.
0: نبقى في زغوان مع حنان العباسي، حيث شهدت معتمدية صواف نفوق 10 خرفان للاشتباه في إصابتها بمرض طاعون المشرات الصغرى. حنان العباسي والتفاصيل.
6: على إثر نفوق 10 خرفان بعمادة الدغافلة بمعتمدية صواف، تحول فريق من دائرة الإنتاج الحيواني بزغوان إلى المنطقة، وتم تلقيح القطيع المتواجد لدى باقي الفلاحين وعزل عدد من رؤوس الأغنام التي كانت على ملك صاحب الخرفان النافقة، كما تم رفع عينات وإرسالها إلى المخبر بمعهد البحوث البيطرية للتحليل والتأكد من إصابتها بمرض طاعون المجترات الصغرى أم لا، وذلك وفق ما أفادنا به مصدر مطلع. حنان العباسي، زغوان، إذاعة المناسير.
0: في بقية أنبائنا، شهدت الساحة التعليمية مؤخرا حالة من الجدل الواسع حول حرمان ورفض توجيه عدد من الطلبة المتفوقين في مناظرة الدخول إلى المدارس الهندسية، فقد تفاجأ عدد من الطلبة المتفوقين بينهم طالب أصيل منطقة حفوز متحصل على المرتبة السادسة بشطب أسمائهم من منظومة التوجيه الآلي وتعويضهم بطلبة آخرين في قوائم الانتظار. كاتب عام المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس ريان بن علي أكد غياب التفاعل مع الطلبة المعنيين، داعين وزارة الأشراف إلى الإسراع بتوضيح المسألة.
7: برشا طلب تعرضوا للمظلمة هذه، لكن الأهم أنه بصفتي ممثل طلبة مع التحضير للدراسات الهندسية، أنا طالب تميز السنة في المناظرة متاع دخول مدارس التكوين المهندسين، حصل على رونسيس على المستوى الوطني، اختار الشعب اللي يحل التفاصيل أنه هو يكون رونسيس ويوصل مثلا بوليتكنيك، لكن ما رعنا إلا أنه بعد يلقى روحه رفوزي، رغم تأكده الكامل من أنه عمل كونفيرماسيون للشواء متاعه، يلقى روحه رفوزي والبيبان مسكر، حتى حد معنا ما يحب يعطيه شنو يعمل بالضبط، الوين بشي يقدم المطلب أنا هي الجهة اللي بشي يكلمها، ما فماش تفاعل معها كبير. اللي حير أكثر أنه ما هوش هو فقط، ذي جدال صاير في أنه برشا من الناس تأخذ الكونكور وتتأكد من تعميل أساسها، لكن من بعد تلقى روحها ما هيش ماخذة الشواء متاعها ورفيزي، علاش وكيفاش صار الشيء ذي، علاش كونفيرماسيون ما تعد. حددش ما نعرفه حتى شيء. اخوي حتى اذا كان صارت غلطه سواء من الطالب والا من السيستم اعطونا شكون راجعوا شكون نكلموا شكون نحكوا معاه وين نوصل المطلب نتاعنا باش صوت الطالب هذا يوصل تحرمش على خاطر راهو هو هذا وجه البلاد راهو سيدي برونسيس في الكونكور معناها النخبه نتاعك اليوم لازم مكتوب فيها باش ما تضيعهاش.
0: أكدت مؤسسة فداء ناحية اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الموافق للحادي والعشرين من أوت من كل سنة يمثل مناسبة لتأكيد أن تضحيات ضحايا الاعتداءات الإرهابية من أجل أمن تونس واستقرارها ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية ولن يطالها النسيان. وجددت المؤسسة بهذه المناسبة عهدها بمواصلة أداء رسالتها تجاه ضحايا الاعتداءات الإرهابية وبذل كل الجهود من أجل أن تكون الإحاطة بهم وبعائلاتهم تجسيدا فعليا لاعتراف الدولة بتضحياتهم وحرصي على صون كرامتهم، وذلك وفق بلاغ نشرته مؤسسة فداء على موقعها الرسمي على منصة فيسبوك. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. جلسة استماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات بعد تراجعهم عن الإضراب. تدشين مشروع محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي بالمنطقة الصناعية ببواركوب. نهاية النشرة، بعد قليل زميل ذاكر زرف يأتيكم بآخر أخبار الرياضة.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
9: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

تحية رياضية مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. هذه مصافحة جديدة على موجة إذاعة المنسير، نبدأها بألعاب البحر الأبيض المتوسط، نسخة جديدة، النسخة 20 تنطلق اليوم. مشاركة تونسية مهمة جدا في النسخة هذه، مشاركة تونسية بعدد قياسي خارج تونس، لأنه العدد القياسي في المشاركة كانت في تونس 2001 وقت شاركنا ب 309 رياضي. المرة هذه المشاركة ب 176 رياضي، 67 إناث و 109 ذكور، باش توزعوا على 28 اختصاص، منهم الرياضات الجماعية، نحكيو على كرة القدم ما قل من 21 سنة، نحكيو كرة السلة 3 ضد 3 إناث وذكور، نحكيو الكرة الطائرة، والبداية كانت جيدة المنتخب الوطني التونسي الكرة الطائرة بعد فوزه على المنتخب الجزائري البارح، وأيضا كرة اليد رجال وسيدات البارح وقت اليوم الافتتاح، لكن انطلقت المسابقة البارح من خلال مقابلات التمهيدية ومن خلال عدد من الرياضات. العدد من الرياضات منهم في الكانوي كاياك، لأنه اليوم فاروق الدالي وقصي العلاقي في التصفية الثانية من سباق الكاياك زوجي كانوا ترشحوا للدور النصف النهائي اللي بيتلعب غدوة. أيضا بعد نهاية التصفية الثانية بطلتنا الشابة صبيحة بن عثمان حجزت مقعد في الدور النصف النهائي في الكاياك الفردي 500 متر كأفضل توقيت، وغدوة بيشكون الموعد مع الدور النصف النهائي، ثم بقية المسابقات وأكيد إن شاء الله تبعا من خلال صفحتنا على الفيسبوك راديو مونستير سبورتس، وأيضا من خلال المراسلات اليومية من زميلنا شهير الكافي مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية، تلقاو كل المعطيات لتم المشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية. ذكركم اللي ايضا التلفزه التونسيه كان اقتنات حقوق البث بالنسبه للعاب المتوسطيه، فما القناه الرياضيه اللي تبث على قمر عربسات تقريبا 10 ساعات يوميا تبث بث مباشر من خلال بعثه كبيره للتلفزه التونسيه، وايضا القناه الوطنيه الاولى والثانيه بتكون فما متابعات لمشاركه الرياضيين نتاعنا. غدوة باش ينطلق الموسم الجديد في كرة القدم موسم 2026-2027 من خلال الجولة الأولى اللي بيتلعبها على دفعتين، دفعة السبت والأحد. نهار السبت الملعب التونسي نادي صفاقسي في ملعب النيفر في بارد، وتحكيم باديس بن صالح، حكم الفار أسلوفيني أسمير ساركوفيتش، الأمر الرياضي بحمصوصة في ملعب بعل حوار بحمصوصة باش يواجه الاتحاد الرياضي المنسير، الحكم حسني بن ساسي وحكم الفار ألكسندر ماتكوفيتش من سلوفينيا، مع الإشارة أنه بالنسبة للاتحاد الرياضي المنسيري باش يلعب منقوص من لاعبين المنتخب كبير، مازال ما تمش تأهيلهم بصفة نهائية. وأيضا بالنسبة للأزياء الرياضية متاع الاتحاد المنسير، الأزياء حضرت اليوم وبهما فترة أو قاعدين عملية الشوتينج تصير والصور اللي بش يقدموا بها الأزياء الجديدة، وإن شاء الله من هنا لآخر العشية تقوى على موقع إذاعة المنسير والصفحة الرسمية، وأيضا على الصفحة الرسمية للاتحاد الرياضي المنسيري بالإشهار وبغيره، معناها المؤسسات المستشارة وغيره بالنسبة للزي الجديد متاع الاتحاد المنسير، أكيد أنه زي ممتاز اللي رينيه أنه زي من طراز عالي جدا، يحمل العلامة التجارية الجديدة للاتحاد الرياضي المنسيري. ايضا غدوه باش يكون موعد مع لقاء تقدم سقيط الدائر تشبر ذيب العمران، تحكيم حسن النيلي وحكم الفار حمزه جعيد، نهار السبت في الساعه في 4:30 الاتحاد الرياضي بن قردين نادي الرياضي بحملم، حكم سيف الورتاني وحكم الفار خالد قويتر. نهار لحد 23 أوت في 4:30 مبدئيا، لأنه الترجي التونسي كان تقدم طلب تأخير مباراة وستة متاع العشية، الرابطة ما زالت ما جاوبتش على الطلب نتاعه باش يواجه النجم الساحلي، تحكيم الفار تحكم المباراة هيثم الترابلسي وحكم الفار أسمير ساركوفيتش الإسلوفيني، والنادي الرياضي بن زرتي مستقبل رياضي مرسل حكم منصر بالعربي حكم الفار أمير العيادي، نجم تلوي الناس فاقسي حكم أمير روسيف وحكم الفار ألكسندر ماتكوفيتش من سلوفينيا، والترجي الجرجيسي الأولمبي الباجي الحكم أمين الفقير الحكم الفار هيثم جيرات. المباراة هذه باش تلعب في ملعب جربة ميدون في انتظار تأهيل ملعب جرجيس اللي بيحتضن أيضا مقابلة الأدوار التمهيدية للكاف. يوم الاثنين 24 أود بيكون موعد مع ندوة صحفية للمدير الفني الوطني الجديد رضا الجدي لتقديم برنامج عمل الإدارة الفنية الوطنية ومخططها للفترة القادمة. رضا الجدي واحد من الكفاءات التونسية وأكيد عنده رؤية مستقبلية للرياضة التونسية وكرة قدم التونسية بالأساس. نصيف البيوي هو المدرب الجديد للأولمبي الباجي خلفا لمدرب السابق للأولمبي الباجي مدرب لسعد معمر اللي أنهى تعاقده مع الأولمبي الباجي قبل 3 أيام من انطلاق البطولة. نصيف البيوي بيشيخد تراما مارش وبيشبدأ مع الأولمبي الباجي اللي سبق له بيشدربه في موسم 2024-2025 الأولمبي الباجي كما قلنا بيشيواجه الترجي الجيسي في جربة ميدون. الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقوا صفحة إذاعة مونستير راديو مونستير سبورتس، وأيضا تلقوا آخر الأخبار والمتابعات. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا في حصة جديدة من برنامج قواعد التلاوة وأحكام التجويد. وما زلنا أيها الأحبة مع مبحث الوقف والابتداء، وبعد أن قدمنا في الحلقة القادمة توطئة أو تمهيدا عاما لهذا المبحث، نتوقف اليوم لبيان بعض التعريفات. فنبدأ بتعريف هذا العلم وبيان الفائدة منه وذكر أنواعه بصفة إجمالية. ما هو علم الوقف والابتداء؟ نقول هو علم بقواعد يعرف بها محل الوقف ومحل الابتداء، يعني هو علم يقدم لنا القواعد التي نحن في حاجة إليها لنعرف محل الوقف، يعني المواضع والمواطن والأماكن التي نقف عندها أثناء تلاوتنا لكتاب الله تعالى، ومعرفة المواطن والأماكن التي نبتدئ منها إذا أردنا أن نواصل القراءة. وهذه المحال منها ما يصح ويسمى الوقف الجائز، يعني محال مواطن يصح لنا أن نتوقف عندها. مثال ذلك الوقوف على رأس الآية، وهذا ما كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ القرآن ويقف على رأس الآية، كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، نتوقف على رأس الآية، فصل لربك وانحر، نتوقف على رأس الآية، إن شانئك هو الأبتر، نتوقف على رأس الآية. ومنها هذه الوقوف ما لا يصح، يعني لا يصح أن نتوقف عنده، وسماه العلماء الوقف القبيح. ومثال ذلك إذا قرأنا قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا يصح أن نتوقف عند إله، لا يصح مثلا أن نقول وإلهكم إله واحد لا إله، وإلهكم إله واحد لا إله، لا يصح الوقوف على هذه الكلمة. وسنبين المسألة في الحصص القادمة إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل. ما هي الفائدة من هذا العلم؟ ما الفائدة التي تحصل لنا من علم الوقف والابتداء؟ إن الفائدة من هذا العلم تتمثل في صون النص القرآني، يعني حماية وصيانة ورعاية النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها، فيفسد بذلك المبنى ويتغير المعنى، وكذلك صيانته عن تقطيع المعاني المترابطة. نعلم أن النص القرآني هو معان مترابطة فيما بينها، فإذا توقف الإنسان في مواضع لا يجوز الوقوف فيها، في هذا سيحصل تقطيع لهذه المعاني المترابطة. فإذا وقف القارئ ثم واصل دون العودة إلى الكلمة السابقة، فكأنه كما يقول بعضهم يقص الكلام بمقص فيختل المعنى. ما المقصود بالوقف؟ قال أهل العلم في تعريفهم للوقف، قالوا الوقف هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، يعني هو قطع الصوت، هو التوقف عن التلاوة على كلمة من كلمات القرآن الكريم لزمن قصير يتنفس فيه عادة، يعني أن الذي يتوقف لم يقصد بذلك أنه قد أنهى التلاوة، وإنما يتوقف زمنا قصيرا للتنفس ثم ينوي استئناف القراءة. قالوا أن يقف القارئ على كلمة حتى يتنفس ثم يواصل القراءة. أنواع الوقف أيها الأحبة سنذكرها الآن بإيجاز، على أن نعود إليها في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى بالتفصيل. الوقف أيها الأحبة ثلاثة أنواع: وقف اختياري، وهو وقف يقف عليه القارئ باختياره، هو الذي اختار الوقوف. ووقف اضطراري، أي أن القارئ يضطر إلى أن يقف على هذه الكلمة بسبب ضيق التنفس، أو بسبب السعال، أو بسبب العطاس، أو بسبب النسيان. مثلا إمام يقرأ بالناس فنسي الآية الموالية يتوقف، هذا نسميه وقف اضطراري. والنوع الثالث هو وقف اختباري من باب الاختبار، وهو وقف يطلبه الأستاذ أو المختبر أو المعلم من القارئ، فيقول له مثلا قف على كذا، أو كيف تقف على كذا، يعني مسألة امتحان واختبار، سماه العلماء الوقف الاختباري. إلى هذا الحد أيها الإخوة الكرام ينتهي لقاؤنا، على أمل أن نلتقي بكم مجددا لنواصل أو لنتعرض بشيء من التفصيل إلى الأقسام وأنواع وأصناف الوقف والابتداء. فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حسين.

0: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
1: يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضرتكم لنواصل المشوار مع الوصايا القيمة التي زود بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه أمير المؤمنين عليا بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه. حيث كنا في الحصة السابقة قد تعرضنا لبنود الوصية الأولى من جملة الوصايا العشر التي توجه له بها، واليوم مع بقية بنود هذه الوصية التي تحمل في طياتها العديد من الدروس التربوية. يا علي، ثلاث منجيات تكف لسانك وتبكي على خطيئتك ويسعك بيتك. إن من أخذ بهذه الوصية فقد نجا من شر الناس وسلم من موبقاتهم وآثامهم. وهذا بند آخر من وصية النبي صلى الله عليه وسلم للإمام علي كرم الله وجهه. يا علي، سيد الأعمال ثلاث خصال: إنصافك الناس من نفسك، ومساواة الأخ في الله، وذكر الله على كل حال. إن هذه الخصال الرفيعة من أفضل الصفات التي يسمو بها الإنسان ويتميز على غيره. وهذه قطعة أخرى من الوصية الأولى: يا علي، ثلاثة من حلل الله: رجل زار أخاه المؤمن في الله فهو زور الله، وحق على الله أن يكرم زوره ويعطيه ما سأل. ورجل صلى ثم عقب إلى الصلاة الأخرى فهو ضيف الله، وحق على الله أن يكرم ضيفه. والحاج والمعتمر فهما وفد الله، وحق على الله أن يكرم وفده. إن هذه الخصال الثلاث من أبرز ألوان العبادة التي توصل الإنسان إلى الله تعالى وتقربه إليه، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها لأنها من صفات الأبرار والمتقين. ولنستمع إلى قطعة أخرى من الوصية الأولى التي نحن بصدد تقديم بنودها لكم. يا علي، ثلاث ثوابهن في الدنيا والآخرة: الحج ينفي الفقر، والصدقة تدفع البلية، وصلة الرحم تزيد في العمر. إن هذه الخصال الثلاث من اتصف بها فقد ظفر بخير الدنيا والآخرة. نفعنا الله وإياكم بهذه الوصايا، راجينا من الله سبحانه وتعالى أن ييسرها لنا جميعا، ولنكتفي اليوم بهذا القدر على أمل اللقاء بكم في حصتنا المقبلة لنواصل المشوار مع هذه الدروس القيمة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى اللقاء، مع تحيات زميلي خالد الشرفي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء المهرجانات أهلا بكم. تسهرون الليلة مع الفنان نور شيبة ضمن مهرجان نابل الدولي.

0: متابعة ممتعة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
1: تسهرون الليلة.
2: إشهار. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون ليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو طور عالمك. نيوتيك.
5: تك مع ريم الهاني.
6: عسلامة ومرحبا بكم. أثارت ميزة مشاركة المحادثات في كلود مخاوف جديدة بشأن الخصوصية بعد ما اكتشف مستخدمين ظهور محادثات منشورة عبر روابط المشاركة العامة في نتائج محركات بحث كيما جوجل، مما أتاح الوصول إلى محتوى خاص وشمل في بعض الحالات بيانات شديدة الحساسية. وتعود المشكلة إلى ميزة المشاركة المدمجة في كلود اللي تتيح إنشاء نسخة ثابتة من المحادثة عبر خيار أنشئ رابط أي Create Public Link، وعند تفعيل الخيار ينشئ كلود رابطاً عاماً فريداً يمكن لأي شخص فتحه، وقد يؤدي نشره في شبكات التواصل الاجتماعي أو منتديات المتطورين العامة إلى تسهيل اكتشافه وأرشفته بواسطة محركات البحث. وبحسب ملاحظات تداولها مستخدمين على منصة ريديت، فقد افتقرت بعض صفحات المحادثات المشتركة إلى توجيهات نوندي المناسبة في أكواد الHTML، وهي آلية تستخدم لإبلاغ محركات البحث بعدم إدراج الصفحة ضمن النتائج متاحة. واعتمدت أنتروبيك بدرجة كبيرة على ملف الغوبو تكست لمنع برنامج الزحف من الوصول إلى صفحات المشاركة، لكن هذه الآلية لا توفر ضمانا كافيا لمنع ظهور الروابط في نتائج البحث، خاصة إذا أشارت إليها مواقع خارجية. وكشفت عملية البحث عن محتوى حساس ضمن بعض المحادثات العامة شمل ملاحظات مرتبطة باستراتيجية قانونية وعبارات استرداد لمحافظة عملاء مشفرة وأكواد برمجية تحتوي على بيانات اعتماد لقواعد بيانية، بالإضافة إلى مناقشات شخصية ومعلومات مالية للشركات وخطط داخلية لتطوير المنتجات. وتكون روابط المحادثات اللي ينشئها مستخدمو خطط فري وبرو وماكس في كلود عامة بالكامل، مما يعني أنه أي شخص يملك الرابط يستطيع الوصول إلى المحتوى متاحة. وفي المقابل تخضع الروابط اللي ينشأها مستخدمو خطط تيم والأنتربريز للمصادقة داخل المؤسسة لتقتصر إمكانية الوصول إليها على المستخدمين المسجلين والمصرح لهم بالدخول للجهة نفسها. وبديت جوجل بالفعل في إزالة روابط محادثات كلود المشتركة من نتائج البحث، لكن بعض هذه الصفحات ظل ظاهرا عبر محرك بحث بينغ، وتعيد تلك الواقعة إلى الأذهان حادثة مشابهة واجهتها الأوبن أي أي في أوت 2025 وقت اللي بدأ جوجل بفهرسة آلاف المحادثات اللي شاركة مستخدم تشات جي بي تي عبر روابط عامة. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا. نتلقاو غدوة إن شاء الله.
2: إشهار. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون ليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
5: نيو تيك مع ريم الهاني.

0: تمام الواحدة عبر موجات إذاعتنا.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. تم اليوم بالمنطقة الصناعية حشاد ببوعرقوب تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي 225 على 33 كيلوات فولت، ويشار إلى أن هذه المحطة أنجزت في إطار تعزيز شبكة نقل الكهرباء للجهد العالي وربطها بمحطات بوفيشة وجرنباليا وجبل الرصاص بواسطة الخطوط الهوائية ذات الجهد العالي. أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري أن جلسة تفاوضية تنعقد اليوم للاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات بعد تراجعهم عن الإضراب، ومن المنتظر أن تحسم إما بالتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف أو بالتجهيز لإصدار برقية إضراب رسمية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. في موضوع آخر، وفي إطار حوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة، يتم العمل في ولاية سوسة على موضوع تركيز منظومة نموذجية لرفع نفايات المحلات المفتوحة للعموم كالمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بهدف تخفيف الضغط على حاويات النفايات المنزلية بالشوارع الرئيسية وتحسين الوضع البيئي محور، وكان ذلك محور يوم مفتوح حول مزيد حوكمة قطاع النظافة بولاية سوسة. في أخبار العالم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن جولة جديدة من الضغط الاقتصادي الأمريكي لن تساعد على حل الصراع في الشرق الأوسط، وقد رفضت الصين مرارا وتكرارا العقوبات الأمريكية أحادية الجانب، واعتبرت أن التدابير غير المصرح بها من قبل مجلس الأمن تفتقر إلى أساس في القانون الدولي.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنهار

0: ننقل إلى حضراتكم الآن مستمعينا الكرام شعائر صلاة الجمعة من جمع جاموسي بصفاقس بإمامة الشيخ أسامة الشلي.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد

الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير الأنام، وجعله لنا قدوة وإماما، فنعم القدوة ونعم الإمام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تغفر لنا بها الذنوب والآثام، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، أحب أمته وحرص على سلامتها، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المذنبة المقصرة بتقوى الله تعالى، فإنها خير الزاد. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. جسد تمكن حب أحمد فيه، وسرى فأعيا السر أن يحويه، فحوى سرورا في الحياة وإن يمت، تالله إن الأرض لا تبليه، أم كيف يبليه التراب وعشق المصطفى في قلبه ومديحه في فيه. أكثر عليه من الصلاة، فإنها مفتاح كل مؤمل تبغيه. أفلح ولازم وردها، فإنها هي نور قبرك عندما تؤويه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله الذين آمنوا، إن نعم الله علينا لا تحصى ولا تعد، ولعل أهمها وأبرزها أن من علينا جل وعلا بأن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فجعلنا حظه من الأمم، وجعله حظنا من الرسل، بل وأتم الله سبحانه وتعالى النعمة علينا بأن جبل قلب نبيه صلى الله عليه وسلم على حبنا، وعلى الحرص علينا، وعلى السعي والمجاهدة فيما يخرجنا من الظلمات إلى النور. فقال جل من قائل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي رواية وفي قراءة من أنفسكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفيس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جميل، بل إن الجمال اقتبس جماله من جمال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النفيس اقتبس نفاسته من نفاسة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخلق الله أجمل ولا أكمل ولا أزهر ولا أنور ولا أبهى ولا أتقى ولا أنقى من سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته محبة كبيرة، ويحرص على سلامتها، ويحرص على نجاتها، ويحرص على ما ينفعها في أمور دينها ودنياها. ونحن في هذه الخطبة إن شاء الله نعرض بعض صور محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأمته. الصورة الأولى هي عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة إلى الطائف،
يدعو سادتها ثقيفا إلى الإسلام، فردوه شر ردة، وقاتلوه وضربوه وسلطوا عليه صبيانهم وسفهاءهم ومجانينهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدمت قدماه الشريفتان من شدة ما لاقى من النكاية ومن الأذى، فاستند إلى بستان وأخذ يناجي ربه في حرقة وألم. ولكن هل تعتقدون أن ألم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أوذي في نفسه؟ زعم سيد النبي صلى الله عليه وسلم عزت عليه نفسه، قال كيفاش أنا سيد المرسلين وسيد والدي آدم ويؤذونني؟ حاشا وكلا أن ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أو يطلب حقه، ولكنه إنما تألم شفقة ورحمة بذلك الذي يؤذيه، لو أنه يعرف عظم ذلك الذنب الذي يرتكبه. إذن استند النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستان وأخذ يناجي ربه ويدعوه دعاءه الشهير: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب العالمين، وحاشاك أن تكون هينا يا رسول الله. هذه المناجات التي اهتز لها الملأ الأعلى، مناجات وشكوى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن ملك الجبال نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله ائذن لي في أن أطبق عليهم الأخشبين. والأخشبان هما جبلان يحيطان بالطائف. قال له يا سيد النبي صلى الله عليه وسلم: إني أستأذنك في أني أطبق عليهم زوج جبال لفعلهم بك وأنت سيد ولد آدم. قال له سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: لا، لم يشأ أن يأخذ حقه أو ينتقم أو ينتصر لنفسه، ولكن انظروا عين الرحمة المحمدية التي خصنا بها رب البرية، فقال له: وإني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته ومحبته شملت من هم في الأصلاب الذين لم يولدوا بعد، وشملتهم هذه الرحمة المحمدية. سورة أخرى رواها ابن حبان في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها وجدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم منطلق الأسارير، تقول: وجدت فيه طيب نفس. سيد النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول احنا فرحان، فحبت تغتنم اللحظات هذه، فقالت له: يا رسول الله ادعو لي. فقال: بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. قالت: فضحكت السيدة عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من شدة فرحها بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال لها: يا عائشة، أيسرك دعائي؟ فرحت بالدعاء متاعي؟ قالت له: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله، تدعيت لي بالمغفرة، ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، شنو نحب أكثر من هكا؟ شنو هي غايتي أكثر من هكا؟ أن ألقى الله بذنب مغفور. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده يا عائشة، إنها دعوتي لأمتي في كل صلاة. انظروا إلى عظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فكيف لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف لا نهيم عشقا وغراما وهياما بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكيف لا نفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم وبميلاده وبهجرته وبإسرائه ومعراجه وبكل شيء يحقق ويقوي ويمتن صلتنا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وهو الذي يدعو لنا في كل صلاة بالمغفرة، بل إن لنا بكل نفس نتنفسه ونحن أنصار النبي صلى الله عليه وسلم لنا به عيد،
كل نفس نتنفسه ونحن تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم هو عيد، لذلك نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحب من يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل إننا ليس لنا شيء أرجى لنا عند الله من محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا شيء نرجو به رضوان الله سبحانه وتعالى من محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف لا ومحب النبي صلى الله عليه وسلم رفيقه في الجنة؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فاللهم اجعلنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك أننا نحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاحشرنا معه في زمرته تحت لوائه مع صحابته في أعلى فراديس الجنان. يا حنان يا منان يا متفضلا بالجود والكرم والإحسان. سيد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الشيخان البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل نبي دعوة مستجابة في الدنيا، أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أخر دعوته، دعوة متاعو ليلو هو الخاصة به، قد أجلها ليوم القيامة شفاعة لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل أكثر من هكا، حينما نزل قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ربي سبحانه وتعالى يسترضي النبي صلى الله عليه وسلم ويعيده بالرضوان، ولسوف يعطيك ربك فترضى، سيرضيك ربك سبحانه وتعالى. قال له سيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا ربي لا أرضى، لا أرضى وواحد من أمتي في النار. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام تلا قوله تعالى: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ثم تلا قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فسأله سيدنا جبريل، قال له: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: أمتي أمتي. فقال المولى سبحانه وتعالى لسيدنا جبريل: أخبر حبيبي محمداً أننا سنرضيه في أمته ولا نسوءه. فالحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة، والحمد لله الذي خصنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله نسأل أن يميتنا على الإسلام، وأن يميتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يميتنا في حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.

0: لنا وعرفنا ليش. فلماذا ممات النبي صلى الله عليه وسلم خير لنا؟ قال تعرض علي أعمالكم. سطروا لي تحت دي تعرض علي أعمالكم، فنرجعها. قال تعرض علي أعمالكم فما وجدت فيها من خير حمدت الله تعالى، وما وجدت فيها من شر استغفرت لكم. فانظروا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مدده وسره وخيره ورحمته ومحبته وعطفه وحنانه وتحننه سال فينا حتى في حياته البرزخية، وهو الذي تعرض عليه أعمالنا فيحمد الله على ما كان منها طيبة ويستغفر الله تعالى لما كان منها سيئة. فالحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قل سطروا لي على تعرض علي أعماله. أعمالنا تعرض على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن كنت محبا للحبيب صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أن ما فيه خير لنا يسعده، وأن معاصينا تحزنه صلى الله عليه وسلم، وأنت يعز عليك أن تحزن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتذكر قبل أن تقدم على معصية، قبل أن تقدم على أمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي نبيه صلى الله عليه وسلم، قل أعمالي معروضة على حبيبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أرضى أن يحزن حبيبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتجعل بذلك مقياس أعمالك فرحا وحزن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنك أنت تحب سيدنا صلى الله عليه وسلم، أكيد راك تحب تفرحه، أكيد راك ما تحبش تغش سيد النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد ما تحبش تحزن سيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو أرحم بنا من أمهاتنا اللائي ولدننا. قال المولى سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بنا من أنفسنا ومن أمهاتنا ومن آبائنا ومن الناس أجمعين. فاللهم حقق صلتنا واتصالنا بسيد الوجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واجعلنا محبين له المحبوبين عنده الذين رفعت لهم الدرجات وغفرت لهم السيئات وأدخلتهم فسيح الجنات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم يا فالق الحب والنوى، يا عالما بالسر والنجوى، أعط لكل واحد من الحاضرين في خاطره من الخير ما نوى، وزودنا جميعا الصلاح والتقوى. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مديانا إلا أديت عنه دينه وقضيته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. واللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما فيه صلاح الدنيا والدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم بارك في هذا الجمع وفي كل من حل فيه، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: نقلنا إلى حضراتكم مستمعينا الكرام شعائر صلاة الجمعة من جامع الجاموسي بصفاقس بإمامة الشيخ أسامة الشلي. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: الثاني عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. تم اليوم بالمنطقة الصناعية حشاد ببارغوب تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي، ويشار إلى أن هذه المحطة أنجزت في إطار تعزيز شبكة نقل الكهرباء للجهد العالي وربطها بمحطات بوفيشة وجبل الرصاص وغرومباليا بواسطة الخطوط الهوائية ذات الجهد العالي أيضا. أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، وشدد على وجوب أن تجرى العمليات والحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغايات التجميلية من قبل مهنيين مؤهلين وذوي كفاءة. وقد نبهت عمادة الأطباء في بلاغ توضيحي لها إلى أنه عندما تجرى عمليات الحقن أو غيرها من الأعمال الطبية من قبل أشخاص غير مؤهلين أو غير مخول لهم القيام بها، فإن الأمر لا يعود مجرد نشاط تجميلي، بل يعد ممارسة غير قانونية للطب بما قد تنطوي عليه من مخاطر على الصحة العامة وكذلك التتبعات القانونية. ومن أحوال الطقس ضمن وقفتنا الموجزة، يتميز الوضع الجوي في تونس بعد ظهر اليوم بتواصل التقلبات الجوية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية على أن تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين سيدي بوزيد القيروان والسليانة وزغوان، وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع إمكانية تسجيل تساقط محلي للبرد. أخبار العالم، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن جولة جديدة من الضغط الاقتصادي الأمريكي لن تساعد في حل الصراع في الشرق الأوسط. ختاما، قال المنسق الرئيسي للأمم المتحدة المعني بفيروس إيبولا اليوم، قال إن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة أكثر من 2500 شخص ويواصل الانتشار بوتيرة متسارعة. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير، خبر ورخبر،
2: الموجة ورموجة،
1: جديد كل نهار،
2: الموجة ورموجة،
1: كل ساعة.

تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إذاعتنا في الصيف هي النغمة، هي البسمة، هي الغنوة، وهي الضحكة. إنا معها لحظة بلحظة، لحظة بلحظة، عيش صيفك على كيف.

0: قصير
1: بنخيار دار شعبان الفهري الميدا عن موجة 90.5
2: 90.5
3: ملس خانة صاح حل أجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخ نحطها في 17
4: شنية الفيدة من الكليماتيزور كيف الشباب كل بيبان محلولة البرود داخل منا خارج منا هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة ربي يهديك يا عزيز يا وليدي
5: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشباب كل بيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
7: إذا عدنا في الصيف هي النغمة هي البسمة هي الغنوة وهي الضحكة أنا معها لحظة بلحظة لحظة بلحظة عايش صيفك على كيفك
8: بالسياقة المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
7: أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنسير وعلى طبع الموجة
9: أوه الدار سخونة خي سكرتوا الكليماتيزور
3: كليماتيزور باير
4: لا يخدم لباس عليه أما سي شباب كان مخدمه حالة لشبابك
10: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار بيوتها شبابكها وبيبانها الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة
5: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
7: إذا عدنا في الصيف هي النغمة هي البسمة هي الغنوة وهي الضحكة أنا معها لحظة بلحظة لحظة بلحظة عايش صيفك على كيفك
3: ملس خانة صاح حل أجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخ نحطها في 17
4: شنية الفيدة من الكليماتيزور كيف الشباب كل بيبان محلولة البرود داخل منا خارج منا هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة ربي يهديك يا عزيز يا وليدي
5: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشباب كل بيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
11: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا
5: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشباب كل بيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا

0: من إذاعة منستير، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إذاعة منستير، صوت بلادي وحب كبير. إلى موجز الساعة الثالثة للأخبار. أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سنوان سميري أن الاتصالات مستمرة للتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لحل الإشكال المتعلق بقطاع نقل المحروقات، موضحا أن الاتحاد ينسق بشكل مباشر مع الجامعة العامة للنقل ونقابات نقل المحروقات، في حين تجري وزارة الإشراف اجتماعات مع أصحاب شركات النقل بهدف التوصل إلى أرضية اتفاق نهائية تنهي الإشكال القائم بشكل كامل. وأضاف سميري أنه على الرغم من مساعي التهدئة فإن الأمور تتجه نحو إصدار برقية تنبيه بالإضراب بتاريخ محدد. أكد رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني أن دور المجلس الأعلى للتربية والتعليم يجب أن يرتكز بالأساس على رسم السياسات الكبرى والخيارات الاستراتيجية للمنظومة التعليمية دون التورط في التفاصيل الإجرائية أو التداخل مع صلاحيات الوزارات المعنية، وشدد على الدور الاستشاري والاستراتيجي للمجلس الأعلى للتربية، والذي قال أنه مطالب بالتعبير عن رأيه في التوجهات العامة والخطط الكبرى للتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين والتشغيل وفق ما ينص عليه الفصل 135 من الدستور ليضمن التناغم التام بين هذه القطاعات المتداخلة وفق قوله. كشفت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في تقريرها صادر اليوم عن تسجيل 22 اعتداء خلال شهر جويلية 2026، وذلك من أصل 25 إشعارا بحالة تلقتها الوحدة عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والتواصل المباشر مع الصحفيين والصحفيات. يتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم بظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة بولاية القصرين، سيدي بوزيد، القيروان، سليانة وزغوان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تصل إلى حدود 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر أن يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر يوم الغد السبت ملائما لظهور سحب رعدية محليا ممطرة بالشمال والوسط. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة. اليوم باش نحكيو على ظاهرة منتشرة برشا خاصة عند الشباب، اللي هي سيجاريت إلكترونيك ولا السيجارو الإلكتروني ولا ما يسمى بالفاب. من بين أكثر الأسئلة المتداولة هي هل إنه سيجاريت إلكترونيك ما فيهاش مضار مقارنة بالسيجارو العادي؟ الإجابة هي لا. دراسات لليوم أثبتت إنه سيجاريت إلكترونيك فيها أقل مضار من السيجارو العادي من حيث عدد وتركيز المواد الكيميائية اللي فيها، لكن لازم نعرفوا إنه هي مازال ظاهرة جديدة ما نجموش نحكم عليها، والمظاهر متاعها قاعدة تظهر نهار بعد نهار. تقارير المنظمة العالمية للصحة أثبتت المظاهر متاعها على الرئة والقلب والشرايين والدماغ وغيرها. من بين الأسئلة المتداولة زادة، هل هي تعتبر وسيلة لإقلاع التدخين وإلا لا؟ الإجابة هي لا. هي تصنعت من اللول باش تعاون على الإقلاع التدخين، لكن تحولت من بعد باش تولي نوع جديد من الإدمان. احنا في عيادات المساعدة على الإقلاع التدخين نستعملوا ما يسمى بي لي سوبستيتو نيكوتينيك ولا معوضات النيكوتين، اللي في تونس موجودة سو فورم دو باتش ولا لصقات، واللي هي تعتبر أكثر وسيلة آمنة وناجعة للإقلاع التدخين. مع تحيات الدكتورة سيرين بنصر الله.
0: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تنساش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: كل التحية للزميلة ثريا علاج، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا العدد الجديد من برنامج موجة ورا موجة. اليوم الجمعة 21 أوت 2026، يتواصل الموعد من الثالثة إلى الخامسة. إن شاء الله نعدي مع بعضنا أمتع الأوقات. بعد شوية باش تكون الفقرة الأولى مع الأستاذ جلال بن سعد حل البيبان. اليوم باش يكون الموعد مع باب زويلة بالمهدية. ثم ككل جمعة يأتينا الفنان المسرحي رمزي الإمام في فقرة حدث ولا حرج. ثم من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد، اليوم باش يتعرض لمهرجان ابن سعيد الحجري ببحجر. في الساعة الثانية باش يكون اللقاء في ديما القدام مع زميل ماهر جعيدان، باش يكون لي حوار مع البروفيسور أحمد الجمني الحائز على جائزة رئيس الجمهورية لأفضل باحث مقيم في تونس. ثم الموعد القار مع الأستاذ صادق عمار في موش صحيح. آخر فقراتنا باش تكون على الخط، وضيفنا اليوم باش يكون الأستاذ عبد القادر النجار مدير أيام قرب المسرحية، باش يحكي حول دورة هذه السنة لتتواصل من 22 إلى 31 من أوت الجارية. يرافقني في هذا الموعد زملاء أنس الشابي، أيمن الشابي، عليا المنصوري ونجل عطية بن محمد. أكون أنا معكم محمد وليد جاموسي في تعويض لزميلتي ثريا علاك.
0: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
0: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.
3: مستمعين الكرام، تحية المودة والمحبة. هات اليوم نتطرق إلى باب يعد مفخرة، باب زويلة بالمهدية. وعولنا على مداخلة للدكتور محمد حواس وهو محافظ بمعهد التراث. يقول السقيفة الكحلة أو باب زويلة بالمهدية هو معلم تاريخي، باب محصن في مدينة المهدية في تونس. وهذا الباب أهم شاهد على ضخامة الأسوار الفاطمية، شيده الفاطميون في القرن العاشر ميلادي بين 919 و 921 في عهد الخليفة عبيد الله المهدي، وهو أعلى برج مراقبة لمدينة المهدية، وسمي بباب زويلة لأنه المكان الذي يدخل منه الناس ليقتنوا الزويلة. باب زويلة هو مدخل رئيسي لمدينة المهدية. ومنذ 2015 قامت وكالة التراث ومعهد التراث مشكورين بمجهود جبار لترميمه خارجيا وداخليا. يبلغ ارتفاع باب زويلة بالمهدية أو السقيفة الكحلة، يبلغ ارتفاع هذا البرج الموجود فيه 18.5 مترا، وبه ممر في شكل سقيفة مقببة طولها 45 متر وعرضها 5 أمتار، وسطحه يطل على ساحة سيدي مطير، وبها جامع كبير بطبيعة الحال من أكبر جوامع المهدية، جامع سيدي مطير وزاوية سيدي الغمام، وبه كذلك متحف المدينة. إذن هذا المعلم من أروع ما يوجد عراقة وأصالة في المهدية، وهو كذلك برج مراقبة ويحتوي على خزان مائي. وهذه طريقة اعتمدها عبد الله المهدي، وهي بناء الخزانات المائية، بناء تقريبا 365 خزان مائي. ويمكن التعمق في هذا الباب بالعودة إلى العديد من الدراسات، وخاصة دراسة الدكتور محمد حواس محافظ التراث بمعهد التراث، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
0: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: 3:18 دقيقة مواصلين مع موجتنا، والموجة اليوم بجتازنا حاليا إلى حدث ولا حرج مع صديق رمزي الإمام.
1: حدث ولا حرج.
0: مرحبا بك سي رمزي.
2: أهلا وسهلا سي وليد، مرحبا بك وكافة مستمعي ومستمعات إذاعتنا إذاعة المنستير.
0: يقولوا الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. والكلمة ليك يا رمزي.
2: الله ما يقطعناش الوقت. بسم الله. مسكين الوقت عنا في تونس، يعاني في معاناة زرقاء ولا هي تقريب برتقانية. ما عندوش زهر معانا، ما عندوش زهر، لا من عطيه قدره. اللي فوتو ترا يسيب غشه في الوقت، يبدأ يسب فيه ويلعن. اللي تفوتوا الكار يسب الوقت، المرأة والراجل كيف يتعاركوا يدوروا على الوقت. الراجل يلعن الوقت اللي عرفني بيك، والمرأة يا خامش يا قهر يلعن الوقت اللي شابك ليا. يشبعوا الوقت تقشتيل وبعد يتصالحوا. ملا حياة، ملا وقت، ملا وقت جينا فيه. هك النهار نلقى واحد داخل في الوقت مش توقف. هذه تنفع هذه ضر. اش بيك يا ولدي، اش بيك؟ صلياني بي. قال شنو فاتتو حرقة. سي الوقت وقتها اخذ موقف باش يهجم البلاد. قال لي ما عادش قاعد فيها البلاد هذية، ها كل يوم سبان، كل يوم تطيح قدر. انا الوقت ما ادراك يصير فيها هذا الكل. غدوة نمشي بحث اخويا لالمانيا. يا وقت لو حالينا الان الشيطان يا وقت. شي قال لي هاجج خويا بحث الألمان، عايش أمير يأكل في الليبانيز والكافيار وأنا نأكل في السب. هوني عنده حق، عنده حق الوقت، عنده حق. يا رسول الله ما فماش حتى ربع جمعية ولا نقابة تدفع عليه، كما مثلا جمعية الرفق بعصفور السطح ولا جمعية المحافظة على الهندي المقشر. شو المشكل جمعية المحافظة على الوقت في ألمانيا؟ في ألمانيا الصغير يهبط من كرشمه يلبسوه منقلة باش يعرف قيمة الوقت. عنا احنا يلبسوه حرز باش ما ياخذوش بالعين. في ألمانيا كل حومة فيها منقلة كبيرة وتحتها حكمة: الوقت من ذهب، ان تركته ذهب مش هنروحو. عنا احنا كل حومة فيها بوتو مايل وتحته دعوة: لعنة الله على كل من يضع الزبلة هنا. في الصين يطبقوا في مثل: نم باكرا انهض باكرا. ارقد بكري قوم بكري. احنا نطبقوا في مثل: يام سهرني نعد في النجوم، في البيرو نكمل النوم. سؤال في الحساب: بدأ سامي العمل على الساعة 8 صباحا وأنهى العمل على الساعة 4 بعد الزوال. السؤال: عدد ساعات العمل. سيدي تفضل سيدي. ساعتين خدمة. كيفاه ساعتين يا ولدي؟ من 8 نتاع الصباح ل 4 نتاع العشية ساعتين. سيدي ما هو يدخل 8 تحب له 3 سوايع باش يحل عينيه من النوم. ل 11 يبدأ الخدمة، نصف النهار يفطر، ساعة فطور وساعة باش يهضم الفطور. يرجع الساعتين سيدي، يعمل ساعة خدمة والساعة الأخيرة يجهز نفسه إلى المغادرة. معناها سيدي ساعة خدمة الصباح وساعة خدمة العشية. ملانشتاين قاري حساب الريح. عمي الفرجاني من سانس يقوم نصف النهار، ناب عليه ربي مشى يخدم في الصين، الصباح راقد، شنوا يحسابوه مات. شنو الحل؟ جابوا له مرته بحذاه من اول نهار تنابزوا، كتب لها ورقه: قومني 5 متاع الصباح. قام كالعاده مخر نصف النهار، لقى ورقه مكتوب عليها: قوم طول 5 متاع الصباح. النوم عدو الوقت. اي نعم عدو الوقت، بطال يموت على النوم، ديما راقد. دبروا له خدمه في معمل الجراري، الجرايه اللي تحضر يجربها يرقد عليها. فيهاش حاجة، ما فيها شيء. خدم من نهارين قال لهم حب نخرج كونجي. سألوه: يا ودي ايش بيك؟ شنو أمنيتك بربي في الحياة أنت؟ قال لهم أمنيتي نقوم الصباح نلقى روحي راقد بالليل. النوم، النوم أجمل طرق تضيع الوقت. نعم أجمل طرق تضيع الوقت. ولد عمتي من الصغرى مغروم يضيع كل شيء، الحاجة اللي عنده يضيعها، صباته يضيعه، تركوه فوق منه لابسه يضيعه. كبرت الموهبة متاعه كيف كبر ولا جوير متاع كرة. والخطة الوحيدة اللي نجح فيها هي تضيع الوقت بلانكارات الملاعب التونسية الكل تعرفوا. احنا في الملاعب متاعنا في عوض يلعبوا بالكرة؟ لا يا سيدي، يلعبوا بالوقت. مالا صاحبي، عندي صاحبي أستاذ مات يحسب مليح، يحسب برشا، ما يحبش كون يعدي عليه. مرة قص تذكرة ب30 دينار باش يتفرج على ماتش كرة. الماتش بدا وهو شد الكرونومتر ويحسب بالدقيقة. كمل الماتش بشال المسؤولين قال لهم يا غشاشة رجعوا لي 25 دينار بتاع 70 دقيقة لما فيهاش كرة ولا نشكي بيكم. والآن نمر إلى التقييم الزمني الجديد حسب تقدير سلمى الكوع اللي سلف فلوس واستنى في الرجوع. لحظة استنى حتى نفضة، دقيقة استنى حتى تطفى الحريقة، درج استنى يرجع اللي هج. الساعة استنى حتى توفى الإشاعة. النهار إذا قال لك حد غدوة استنى حتى تتعدى العدوى. الأسبوع أنسى الموضوع. مع تحيات سلمى الكوع. من غير ما نحكي عاد على مواعيد المرضى اللي مضروبة بالسفود، يعطيوك موعد من 10 شهور لخمسين عام. نعرف واحد كلوي طايبة يسكك الحجرة عملت فيه، عطوها عام ونص. الحجرة سمت بالموعد حشمت هبطت وحدها. ملا كل شيء عديته وهضمته إلا هاك الكلمة الشهيرة نقتل في الوقت. نقتل في الوقت، اش تعمل؟ نقتل في الوقت، نقتل في الوقت، نقتل في الوقت. ولد حومتي شدوا الحاكم الأربع متاع الصباح يطايح وفي يده موس بوسعادة، فاش تعمل؟ نقتل، نقتل في الوقت. عدوا هالو سكر في التاريخ العام والتخطيط للقتل. وين تحط نفسك تصيبها.
0: يعطيك الصحة يا رمزي، ممتاز جدا، النص مفعم بالمعاني، يعطيك الصحة. كما أقول لك الوقت أثمن من المال.
2: لا أثمن،
0: لأن المال يمكن تعويضه والوقت فلا يمكن تعويضه. ما نساوش جدا رونديفو أرابي يا رمزي.
2: رونديفو أرابي، والله سي وليد حبيت أن نحطه في الوقت. أما قلت ناس كل تقولها رونديفو أراب، حاجة معناتها فهمت،
0: قلت تجاوزها الزمن،
2: تجاوزها الزمن دير. أنت أما رونديفو أراب، والله إيش باش نقول لك، المواعيد المضروبة هذه معناتها يضرب موعد ثم يتخلف، أو يضرب موعد ثم يتأخر، هذه مشكلة، يعني مشكلة ثقافة عن
0: بالضبط. هو أسمع كي نحكيه على رونديفو أراب والتنسيب، فهمت يعني، وكأنه فما وصم يعني للشعوب العربية كونها ما تحترمش الوقت.
2: يعطيك الصحة،
0: وهذا يعني الحاجة الخايبة على الآخر والخطيرة جدا، وربما هذاك العامل الأساسي من بين العوامل اللي خليت الحضارات الأخرى تتطور وتزدهر وتفوتنا.
2: تفوتنا بالضبط. الوقت يعني هو فيه برشا برشا أمثلة. الوقت كالسيف اللي لم تقطعه قطعك، الوقت من ذهب إن تركته ذهب. شوف الأمثلة متاع الوقت، ولكننا لا نبالي بهذا الأمر. وأنت غريب وعجيب، تعطي الواحد موعد حتى في مثلا نقولوا إحنا نشوفوا إحنا في الخلاصات متاع الفاتورات مثلا، فاتورة قلة وقليلة شكون يخلص في الوقت، لأنه عنده ما يعمل صحيح وينسى، وبالتالي فما خطايا، فما الخطايا، ولا المواطن لا غير مبالي بالخطايا، ولا تعادة معناتها.
0: واحنا المواطن في العموم عندنا متلازمة اللي هي ما زال بكري ويا من عاش،
2: يا من عاش ما زال بكري ويا من عاش.
0: خلي في الأقل
2: في الأقل في الأقل خلي يا من عاش وجرالو شيء، ما يصير شيء حتى وبعتوا نمشيوا فين هربوا، وبعتوا نمشيوا. عندنا الكلمات هذوك بصراحة سي وليد فما كلمات دارجة أو حاجات دارجة معناتها اللي تعودنا بهم سلبية نوعا ما. حتى صغارنا مثلا سنسناهم بكلمات معناها خلي هيك خلي طبع دي طبع. وقت اللي هي الحكمة تقول لك لا تؤجل العمل اليوم إلى الغدي.
0: يعطيك الصحة.
2: ويعني الحكم متاع أنا دخلت على جوجل الحكم متاع الوقت ومتاع احترام الوقت معناتها شيء مهول. الناس بصراحة فاتونا برشا. يعني المشروع يجي مش يخدموه يقول لك طوي يحضر مثلا بعد عامين ثلاثة سنين فهم لعب لا
0: بالضبط. أنت كتشوف أنت تو حتى المواعيد مثلا بتاع المترو محطات النقل خاصة يعني في اليابان وكل شيء راهي الحاجة تتحدد يعني بالثواني. في أحد يعني مجالس الحكومة اليابانية وقت نتذكر وزيرة من الوزيرات يعني في الحكومة اليابانية تأخرت شوية لمرة تجري ما نحكي لكش. بالنسبة اليوم حاجة مقدسة ما فيش كلام
2: مقدسة
0: ما فيش كلام. وهذاك راهو ربما يرجع حتى الجانب التربوي يعني هذيك ثقافة فما جيل ورا جيل ناس يعني قاعدة تعلمتها ما هيش يعني هكاك بالصدفة.
2: بيه سي وليد مش نحكيه إحنا على حاجة هاو نعرفوها الناس كل ملعب الأولمبي بسوسة قداش تصير فيه من مراجعة هاو حذر هاو قريب يعطيه معطاوش عطاو 50 موعد لجاهزية الملعب إلى يوم الناس هذا الملعب محضرش
0: كيف وكيف محطة تحلية المياه بسوسة زادك
2: بالضبط كيف يعني أزر ماني مانيش فاهم ماني أخي شنو هذا الكل سوء تقدير من المشرفين على
0: كيف زاد المهرجان بتاع سوسة اللي في بوحسينة
2: أي
0: يعني افتتح ثم ما فهمناش كيفاش يعني توقف العمل فيه وتو بزنا نستناو بعد يعني ضخ استثمارات كبيرة برشا
2: مش فاهم والله غريبة
0: هم مش فاهمين اللي كونه راهو أيضا زاد الوقت فلوس
2: وقت فلوس
0: وكل تأخير راهو فما تداعيات وفما تداعيات مالية يعني بالأساس
2: بالطبيعة. أنت معاملاتنا الكل مع أوروبا الأكثرية مع أوروبا كيتوخر عليهم حتى ما نعرفش قداش يعني نصف نهار ولا فما ما خطايا معناتها
0: بالضبط
2: ما مهموش للأسف الشديد علاش ما نتعظوش من حاجات هذو.
0: واسمعوا يا رمزي ومن المفارقات العجيبة والغريبة في مجتمعاتنا احنا تلقانا ربما ما احناش منضبطين جدا يعني في تعاملنا مع الوقت لكن كيف نكونوا احنا يعني حد يعني يتأخر علينا وكذا تلقانا نتغشوا
2: هي صحيح.
0: وهذيك يعني المفارقة الغريبة يعني احنا نقبلوا على انفسنا انه احنا نكونوا يعني متأخرين لكن ما نقبلوش على الآخر باش يتأخر.
2: صحيح والله العظيم غريبة هذه ولات كل برستيج فما تأخر ولا عنا يعني أغزر كنت ولينا المفهوم تاعنا ولا المفهوم تاعنا كي نوخر هاك الثلاثة دقائق درجين برستيج تأخر متاع برستيج أنا خايف لي يوليو يسميه هذاك البرستيج
0: برستيج
2: وندخلوا فاك الموند وهذاك وما نجموش نخرجوا منه معناتها توت تمشي مخر ولا هاوجي يا ما هاوجي محلاه هاوجي
0: بالضبط
2: معناتها والآخر تقاه السنة اللي عنده الموعد بالضبط تقاها ما شاء الله السنة.
0: فما مثال فرنسي يعجبني برشا يقول لك افون لور سي با لور ابري لور سي با لور لور سي لور
2: لور سي لور وي
0: الوقت سي الوقت
2: الوقت الوقت الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك ما يرحمش
0: ما فماش
2: ما تنجمش الوقت تجي تقول له يا سي الوقت بجاه ربي اصبر شوي ماش الوقت يدور.
0: وعجبتني برشا التصويره اللي عملتها رمزي انك شخصنت الوقت وانا معك اني اضم صوتي الى صوتك علاش لا ما نعملوش نقابه الدافع على الوقت,
2: على الوقت. حماية الوقت
0: حماية الوقت
2: هو بالحق قاعد الوقت قاعد
0: نعمل لجان حماية الوقت
2: لا ينقرض
0: حماية الثورة يعطيك الصحة يا رمزي بارك الله فيك شكرا نتلقوا بك إن شاء الله الأسبوع المقبل مواصلين في موجة ورا موجة
2: إن شاء الله المكنين صار هلال على الموجة 95.7 95.7
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: مواصلين في الموجة وراء موجة، والموجة الآن تأخذنا إلى أجواء المهرجانات مع أسامة بالحاج محمد، وتحديدا إلى بحجر، إلى مهرجان بن سعيد الحجري.
1: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
2: عسلامتكم، أحديثنا اليوم على مهرجان ابن سعيد الحجري ببحجر المنستير، اللي تأسس في صيف عام 1992 بمبادرة من أبناء المنطقة والناشطين في المشهد الثقافي المحلي، اللي اجتمعوا صلب جمعية الإبداع الثقافي قبل ما يتطور الهيكل التنظيمي اللي تديره جمعية مهرجان ابن سعيد الحجري ببحجر. وجات تسمية المهرجان بهذا الاسم وتكريما وتخليدا للشيخ والمؤلف التاريخي التونسي محمد بن سعيد الحجري، وهو أصيل المنطقة وصاحب كتاب لوامع التدقيق الشهير في الفقه والتحقيق التاريخي، وينحب المؤسسين ربط النشاط الفني الصيفي الترفيهي بالهوية الفكرية العميقة للبلدة وتثبيت جذورها التاريخية عند الأجيال الناشئة، وتستمدها التظاهرة العريقة خصوصيتها من أبعاد تاريخية واجتماعية ترتبط بهوية بلدة بحجر الساحلية التابعة لولاية المنستير، ونواصل هذا الموعد الثقافي صموده وامتداده على مدار العقود الماضية دون انقطاع، مراهن على تنوع الأنماط الفنية ومتبدل من دورات تسعينيات القرن الماضي اللي اعتمدت على الإمكانيات الذاتية المحدودة إلى تظاهرة كبرى مدعومة رسميا من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للثقافة بالمنستير وبلدية بحجر. ويعتبر المسرح الصيفي ببحجر الكائن بشارع الحبيب بورقيبة بقلب المدينة، النواة الصلبة والقلب النابض لهالحياة الثقافية الصيفية، وهو فضاء مفتوح من طراز مسارح الهواء الطلق يتيح للجمهور مواكبة العروض تحت أضواء النجوم وفي الهواء الصيف العليل بطاقة استيعاب متوسطة ومريحة. وتكمن أبرز طرائف المهرجان وأسرار كواليسه في معادلة التنظيم والتضامن الأهلي، وإن تعد ميزانيته ضئيلة جدا مقارنة بالمهرجانات الدولية الكبرى بالبلاد، وما تتجاوزش كلفتها الإجمالية حوالي 40,000 دينار تونسي. ولكن الطريف والمبهر هو خلية النحل التطوعية اللي تنشأ كل صيف، وين يتكاتف أهالي المدينة بحجر وتتجند مختلف الجمعيات المحلية والمنظمات مثل فوج الكشافة ببحجر ونادي الشطرنج والمصائف والجولات وجمعية صيانة المدينة لتهيئة المسرح الصيفي بأيديهم وتأمين دخول الجماهير وتنظيم الكواليس دون تقاضي أي أجر. أما بخصوص المحطة الأحدث في مسيرة المهرجان، فقد بلغ المهرجان في صيف العام الحالي 2026 دورته 34 تحت إشراف الهيئة الإدارية اللي يترأسها الأستاذ محمد الصياح بالتعاون مع رئيس الجمعية السيد عبد القادر السويبي، وهي دورة ميزت ببرنامج متوازن ومسترسل تم التخطيط ليه ليمتد من 13 ل 24 أوت 2026، ولدعم المقدرة الشرائية للعائلات التونسية اعتمدت إدارة هالدورة الحالية سياسة أسعار تفاضلية ورمزية تتراوح بين 5 و10 آلاف لأغلب السهرات باستثناء عرض الفنان زياد غرسة اللي حدد سعره ب20 دينار مع إتاحة اشتراك كامل لكل العروض في الدورة بقيمة 60 دينار لتسهيل مواكبة الجمهور لجميع الأنشطة.
1: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

ما زلنا مواصلين مع الموجة وراء الموجة. بعد قليل تأتيكم موجز الساعة الرابعة، ثم سبور انفو، ثم يكون اللقاء في ديما القدام مع زميلنا ماهر جعيدان، باش يكون حوار مع البروفيسور أحمد الجمني الحائز على جائزة رئيس الجمهورية لأفضل باحث مقيم في تونس، ثم يكون اللقاء مع صادق عمار في موش صحيح، ولقاءنا الأخير باش يكون على الخط وضيفنا باش يكون الأستاذ عبد القادر نجار مدير أيام قرب المسرحية للحديث حول دورة هذه السنة اللي باش تواصل من 22 إلى 31 أوت الجاري. هذا النغم ثم نعود.

0: من إذاعة المنستير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إذاعة المنستير، صوت الذي وحق كبير. إلى موجز الساعة الرابعة للأخبار. قال مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات الصحبي بالضياف إن إعادة تأهيل المساحات الغابية المحترقة يتطلب منح التربة فرصة للتجدد الطبيعي لمدة عام كامل على الأقل قبل المرور إلى مرحلة إعادة زراعة الأشجار والنباتات. وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة تونس إفريق الأنباء اليوم أن الإدارة العامة للغابات تحرص على التقييم الحيني للأضرار الناجمة عن الحرائق وإعداد برامج للتدخل تشمل ضبط المساحات المتضررة والأشغال المستوجبة وتحديد الميزانية اللازمة لإنجازها. كشف أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال التسعة أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت الكميات المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368 ألف طن مقابل 236.9 ألف طن خلال الفترة ذاتها من الموسم المنقضي، أي بزيادة نسبتها 55.3%. وقد انعكست هذه الحركية التصديرية وفق تقرير أورده المرصد الوطني للفلاحة اليوم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إيجابيا على الإيرادات المالية للبلاد، حيث بلغت قيمة الصادرات 4605.3 مليون دينار مسجلة نموا بنسبة 44.4% مقارنة بالموسم السابق. أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، ومشددا على وجوب أن تجرى عمليات الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغايات التجميلية من قبل مهنيين مؤهلين وذوي كفاءة وفي ظروف تضمن سلامة المرضى. واعتبرت عمادة الأطباء في بلاغ توضيحي لها أن التطبيع مع مثل هذه الممارسات، خصوصا عندما يتم الترويج لها أو الحديث عنها بشكل علني في وسائل الإعلام وعلى مختلف المنصات، يستوجب تدخل السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي أبرز أخبار العالم، أصيب عدد من الأشخاص في هجوم بسيف وقع اليوم في مدرسة ثانوية بوسط السويد وفق ما أفادت السلطات، فيما ذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة أطلقت النار على منفذ الهجوم ولم تحدد البلدية عدد الجرحى، لكنها ذكرت أن الشرطة تفتش المدرسة لافتة كذلك إلى إغلاق مدارس أخرى في المنطقة. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكمًا لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

مرحبا بكم مستمعينا في ثالث موعدنا الإخبارية رياضية سبورانفو. البداية ببرنامج مقابلات الرابطة المحترفة الأولى في جولتها الافتتاحية اللي باش تكون السبت هذا. نعطيكم برنامج مقابلات نهار السبت مع الحكام ملعب التونسي نادي الصفاقسي. مقابلة تتلعب في 4:30، وبالمناسبة كل المقابلات يتلعبوا في 4:30. مباراة تزفرها باديس بن صالح في الفار أسمير ساغروفيتش من سلوفينيا. أما الحمام سوسي واجه الاتحاد المونستيري. مباراة تزفرها حسين بن ساسي في الفار ألكسندر ماتكوفيتش من سلوفينيا. تقدم ساقيت الدير شبيبة العمران. مباراة تزفرها حسن النيل حكم الفار حمزة جعيد. اتحاد بن قردين يواجه نادي حمام الأنف في التحكيم سيف الورتيني، وفي الفار خالد قويدر. ويوم الأحد تكون دفعة ثانية كيف كيف بداية من 4:30 ترجي رياضي يواجه نجم رياضي الساحلي. مباراة تزفرها هيثم طرابلسي في الفار. أيضا من سلوفينيا أزمير ساغروكوفيتش. نادي البنزرتي يواجه مستقبل المرسى الحكم منتصر بالعربي. في الفار أمير العيادي. نجم المتلوي يواجه نادي الإفريقي. مباراة تزفرها أمير لوسايف. وفي الفار من سلوفينيا ألكسندر ماتكوفيتش. ترجي رياضي الأولمبي البيجي. مباراة حكم أمين الفقير. وفي الفار باش يكون هيثم جيرت. الهيئة المديرة لفريق النجم الساحلي وجهت البارح مراسلة إلى الجهات المختصة والأطراف المداخلة في تنظيم مباراة الرابطة المحترفة الأولى، وطالبت إدارة النجم بضرورة تأخير موعد انطلاق مباراة الفريق ضد ترجي رياضي التونسي والبرمجة نهار الأحد. طلبت أنها يتم تأخيرها من 4:30 للستة بسبب الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة. إدارة شبيبة العمران أتمت إجراءات التعاقد مع المهاجم الشاب أسر أشرف المطوسي. المطوسي كان ينشد في النادي المجيزي المنتمي لرابطة الهواة مستوى أول، وهذا الانتداب الثامن في الميركاتو الصيفي لشبيبة العمران. مستقبل مرسى أعلن عن تمديد عقد لعبه في راس عيفية حتى لغاية 2028. عيفية عمره 29 عام يشغل خطة مهاجم، انضم إلى الجنوية في جانفي الماضي. وبالنسبة لفريق مستقبل مرسى نذكر أنه مش حل ضيف على نادي البنزرتي يوم الأحد في الجولة الافتتاحية. الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ ليها تعلم أنه المدير الفني الوطني سيد رضا الجدي بشكل ندوة صحفية لتقديم برنامج عمل الإدارة الفنية الوطنية ومخططاتها للفترة القادمة. الندوة الصحفية باش تكون يوم الاثنين القادم انطلاقا من الساعة 11 صباحا. اليوم افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي باش تتواصل حتى 3 سبتمبر. نذكر تونس تشارك في هذا الحدث المتوسط ب 176 رياضية ورياضي بين 67 إناث و 109 ذكور، يتوزعوا على 28 اختصاص رياضي. كرة خارج تونس نحكيو على اللعب الدولي إليس الصخيري اللي ينضم بصفة رسمية إلى فريق كولن حتى 2028. في الحقيقة هي عودة لناديه السابق، دونك هذه بالنسبة لجديد إليس الصخيري. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع توريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: في الموجة وراء الموجة. الفقرة الموالية ديما القدام بشي صاحبني الزميل ماهر جعيدان مباشرة بعد الشرع.
1: ديما القدام
2: ديما القدام
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام.
0: مرحبا يا سي ماهر.
3: مرحبا بيك.
0: ليك وحشة يا رجل.
3: اي غيبة صيف هذه.
0: مرحبا بيك. مرحبا بيك.
3: يعيشك ربي فضلك.
0: كالعادة ما تجيش وحدك.
3: اي عندنا ضيف جليل اللي هو سي عبد الجليل عبد المجيد الجمني. نتشرف بيك سي عبد المجيد.
4: وبيك اكثر.
3: الخبر يقول انه الاستاذ عبد المجيد الجمني هو استاذ بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير ومدير مدرسة الدكتوراه في العلوم وتقنيات الهندسة. تحصل إذن على الجائزة الوطنية لأفضل باحث أو مخترع تونسي مقيم بتونس لسنة 2026، وذلك بمناسبة يوم العلم الذي أقيم بقصر قرطاج. نتشرف بك سي عبد المجيد.
0: مرحبا بك، نورتنا.
4: عايشك بارك الله فيكم.
0: وإن شاء الله
4: شكرا للاستضافة.
0: كنا فرحانين برشا احنا يعني باستضافة القامات العلمية والأكاديمية كما هكا، وحاجة تشرفنا برشا وتنورنا أستاذنا.
4: شكرا
3: سي عبد المجيد. مرحبا بك مرة أخرى. والتتويج هذايا هو تتويج لمسيرتك المهنية.
4: صحيح.
3: اللي هي بالحق بدأت منذ 89 حسب السيرة الذاتية. بدأت المسيرة الأكاديمية هذه والمهنية في مجال الهندسة الطاقية، والاختصاص هذا اللي كان في الوقت هذاك معناها اختصاص فيه من الجدة ومن البحث العلمي آفاق كبيرة. صحيح. اليوم ولا هو مفتاح الحياة.
4: مفتاح.
3: لو كان تقدم لنا هالمسيرة هذه
4: في البداية. نشكركم على الدعوة هذه، وكان لي الشرف قبل كل شيء معناتها باش يتوجني يكرمني سيادة الرئيس بالجائزة هذه، جائزة أحسن باحث تونسي أو مخترع مقيم بتونس لسنة 2025. خلاص 2026 مازال نحن فاهم ازاي دونك هذه خاطرش تعمل ثم هو تقدمنا الدوسي يتقدم على 2025. هو التكريم هذا راهو تكريم يفوتني يعني كشخص. سنة تكريم فريق بحث كامل طلب الدكتوراه. نشكرهم جلهم توا زملاء معايا في المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنسير ولا في أحد مؤسسات أخرى في التعليم العالي بعد ما تم انتدابهم في سلك التدريس والبحث. كونسرنو عبد المجيد الجمني، عبد المجيد الجمني هو قبل كل شيء مهندس في هندسة الطاقة من خريجي كلية العلوم والتقنيات اليبوك بالمنستير. عطاش طوى ولات كلية العلوم برك طوى ولات كلية العلوم والتقنيات بالمنستير. متحصل على دكتوراه في التنقل الحراري في الانسا دو ليون، المعهد الوطني للعلوم التطبيقية بليون بفرنسا، ودكتوراه دولة من كلية العلوم بتونس اختصاص فيزياء.
3: ثم أكيد عدة محطات في حياتك المهنية.
4: أي.
3: لو كان نقعد ساعات ربما ما نستوفيوش لحقها، لكن ثم فترات أو محطات مفصلية تعتبرها في حياتك المهنية، لو كنت تذكر لي أهمها.
4: أهمهم هو بديت ساعة بالمدير قسم هندسة الطاقة في الاختصاص متاعي، وما تالي معناتها أدرت لإدارة المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير مدة 6 سنوات، وقمت على إشراف على مخبر دراسة النظم الحرارية والطاقية لمدة 12 سنة 4 دورات. ومن خلالها تم حرزنا على شهادة أحسن مخبر، جايز أحسن ما جايز رئيس الدولة الجمهورية
3: على سنة 2020.
4: هو معدي الفودير ك أنا بالنسبة لياني قدمت المطلب ذاك تكريما لروح زميلنا الله يرحمه الساسي بن نصر الله هو المؤسس المخبر هذا والمنشورات اللي قدمنا به المطلب ذاك أكثر من 70% منها منشوراته هو والقيمة متاعها هو بيدو تحصل على الجائزة هذه عام 2003 الله يرحمه
3: الله يرحمه نعم. أكيد في المسيرة المهنية وبخاصة تو في المخبر ولا في لونيم في المعهد ثم هي عشت مرحلة كاملة في تطوير المهندس التونسي حتى يكون أكثر ارتباطا بحاجيات المؤسسات وسوق الشغل. هو تحدي كبير في المجال متاعكم، كيفاش شفت تحقيق هذه الهدف في المجال متاعك؟
4: بالنسبة للطلب التلامذة المهندسين،
3: نعم.
4: بالنسبة للطلب المهندسين ديما نقريهم مش نقريهمش كان التيوري مع الدروس النظرية، نحاول نوصلوا لهم المعلومة مع الدروس النظرية نوصلها لهم ليش تصلح، نعم. وكي تصلح مع ليش مع يقع التطبيق لها ينجم يوظفها ويطورها. أما كان ما يقاش يقرأ نظري عندي ما ينجم في الأخر ما يستوعب حتى شيء ويقرأ روحه قدام مشكل في مصنع ولا حاجة كيك ما يقاش كيفاش
3: يحلو. اي نعم بالفعل هي الامر التطبيق يمشي مع النظري. احنا تعرف تو في التوجيه الجامعي واختيارات ويلزم مزيد التوضيح لهذه الاختصاصات اللي مصطلحاتها تقنية تماما وربما تبعد على ذهن التلميذ او الطالب الجديد. فما تحدي في المجال هذا، لكن طالعنا في عدتكم عدة ابحاث في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتخزين الطاقة. أبرز الإنجازات البحثية في المجال هذا، خاصة وأنا نعرفه أنكم عملتوا لبريفي في عدة مجالات في هذا في واستكشافات جديدة في هذا المجال. كنت تذكر لي أهمها؟
4: هو البحوث اللي نقوم بها بحوث جلها تطبيقية وعندها علاقة بالاستراتيجية مع الاستراتيجية الوطنية. هي تطوير الطاقات المتجددة، خدمنا نخدموا على الطاقات المتجددة بالخصوص معناتها اللي خدمت عليها أنا والفريق متاعي خداش عنا احنا طاو فوتوفولتايك.
3: نعم.
4: الناس كل تشوف الفوتوفولتايك معناتها مع السخانة الروندومون متاعو ينجم يطيح. قلنا علاش ما نستغلوش السخانه هذيك، نبردو هو باش يتحسن التمبيراتور نتاعو، تنقص التمبيراتور نتاعو وتحسن المردوديه نتاعو. خدمنا على حاجات من النوع هذا، دونك نستغلو السخانه هذيك ونحسنوا المردوديه نتاع الفوتوفولتايك. وفما خدمنا على حاجه اخرى زاده مع تطبيق مع عندنا دي تيقولوا لهم اللي يقولوا فوتوفولتايك فلوتون، يتحط معناتها على معناتها دي زيتون دو مثلا كيما باراج ولا حاجه كيما كيك. في اعتقادي كي نعملوه ما ظني وعملنا معناتها دراسه على الحكايه هذه حسنوا المردوديه قداش تمبيراتور معناتها الحراره نتاع الكابتور نتاع الفوتوفولتايك باش يطيح باش يولي قريب الحراره تمبيراتور ميد نسميها حراره ما نعرفهاش بالعربية تمبيراتور ميد مش مشكل. أما دوك التمبيراتور نتاعو تطيح يحسن المردودية ونمنعو تبخر الماء اللي هو معناتها كميات كبيرة قاعدة تتبخر من وسطك لبراج هذيك. دونك عندنا إمكانية استغلال هاك اللي زيتون هذوكم باش نستحفظوا على الماء نشيره ونحسنوا ونبرودوي الكتريسيتي بمردودية طيبة.
3: نعم. التساؤل العادي في المجال هذا وقت اللي نسمعوك والمستمعين يستمعوا يقول لك مدى استغلال هذه البحوث العلمية في مجال التطبيق حاليا يصبح سياسة وطنية سياسة دولة في هذا التطبيق، شي المفارقة؟ وإحنا نعيش أزمة طاقية كما تعرف، فما مفارقة كبيرة ما بين نجاعة البحث العلمي وإمكانية التطبيق.
4: هو على البحث العلمي الدراسات موجودة بتطبيق ستتطلب إمكانيات وتمويلات. مع التمويلات هذيك يلزم اللوجو على هاك التمويلات هذيك وقتها باش نطبقوها ونولي واحد.
0: لا ما هو سامحني السؤال، هل يعني المخرجات بتاع الدراسات هذه وكل شيء هل يعني تلقى صداها لدى سلطة الأشراف وإلا لا؟
4: يعني الانامو تبع في الحكاية لان عنا لجان الانامو لجانس ناسيونال دو ميتريز دي لينيرجي قاعدة تبع في الحكاية هذيك وقاعدة تخدم في خدمة كبيرة دونك تبع مع تالي يقعد الانجاز هذيك التمويلات
0: تمويلات تطلب زادة ربما يعني إرادة سياسية الحقيقة
3: نعم. يعني بالله موضوع زادة كيف طلعنا عليه من خلال السيفي عندك اللي هو عندك براءة اختراع إحداهم تتعلق بتثمين أوراق البوزيدونيا
4: صحيح
3: هذا موضوع كبير هو
4: أي هو البوزيدونيا هي الذريعة أنا بدينا حبينا أنا نخدموا على شو يقولوا لها كاركتريزاسيون معناتها ان كاركتريز لي ماتيريو باش نطلعوا لهم الخصائص الحراريه نتاعهم قلنا بدينا حبينا نخلطنا معناتها هكاك برشا الياف مش كل الالياف الذريعه هذه معناتها خلطنا معناتها برشا الياف الذريع وخلطنا حتى السمار زاده حاولنا معناتها نستعملوا الياف الا ما عندهاش علاقة بالاليمونتاسيون معناتها خاطرش باش تولي باش تمشي حاجة ما ناكلو فيها ما يجيش دونك بدينا نخدموا على هذيك هو براءة الاختراع راهو نتيجة الملاحظة الاوبسرفاسيون احنا خدمنا من عملنا خذينا الذريعة ما غير ما نعملوا له تريتمون وخدمنا به وعطاه معناتها صنعنا العازل الحراري عطاه نتائج طيبة من خصوص العزل الحراري وبالتالي عملنا تريتمون لك الذريعة قبل ما واحد وعملنا الميزور القياسات معناتها الحرارية معناتها طلع عازل حراري طيب زاد كيف من فما خاصية أخرى اللي قسناهم هما الريزيستانس معناتها
0: المقاومة
4: للضغط
0: الضغط
4: اكتشفنا لاحظنا الا الذريعة ماهوش تريتي ماهوش معالج الضغط معناتها ما يقاومش الضغط كيما الذريعة المعالج ومعالجنا برشا طرق عملنا برشا طرق منهم طريقة من العلاج وقت الواحد لقيناها شدت صحيح معناتها ولات صحيحة معناتها قلنا علاش
3: اي وهذا لو كان يتم تطبيقه يكون عنده ديزامباكت كبير على البيئه
4: هو البريفي موجود وان شاء الله نلوجوا على شكون شي يستعملوا كيفاش قينا هي الحكايه وقت اللي عملنا ديزاناليز بالميكروسكوب الكترونيك
3: اي فوالا
4: بلا يجي لك قينا واحد معناتها الموش تريتي السميح والاخر ولات لو كاسبيرال لولبيه هيك
3: لولبي
4: نعم دونك يبدا مخلط مع الواحد داك اللولبي يولي ريزيستون اكثر دونك ولينا اكل براءة هذيك قلنا الفاسون دو تريتي هذه قلنا نمشيو نعملوا لها براءة اختراع وصبيناها وعنا الشهاده نتاعها
3: اذا تبارك الله عندك تقريب اشراف على 23 اطروح الدكتوراه فما درس اكيد تعلمتوه من الجيل الجديد اللي شرفتوا عليه كيما هم تعلموا منكم هذا الجانب الاول ممكن من التساؤل كذلك فما المسؤوليات الأكاديمية والإدارية هذه اللي معناها تقلتها تراش أن الإدارة الجامعية والبحث العلمي يمكن يصير جنب إلى جنب مع المتطلبات مختلفة خارج الجامعة خارج فضاءات الجامعة لأنه لاحظوا في عدة أبحاث أنه قاعدة حبيسة الأسوار الجامعة التونسية وما استنفعتش بها المجموعة العامة
4: صحيح فما برشا أبحاث موجودة في الواحد احنا نحاولوا ديما نتقربوا من المكون الصناعي نحاولوا معناتها نعملوا ابحاث معناتها مشاريع بحث ونعيطوا لهم معانا حتى كأوبسرفاتور على اساس يدخلوا معانا في البحث العلمي ويعطونا، خاطرش عندهم أفكار طيبة رهم الصناعيين عندهم أفكار،
0: وربما هما زاد ينبهوكم للنقائص.
4: ينبهونا لا ينبهونا فما بعض،
0: يعني انتم تستغلوا يعني بناء على ربما توصياتهم وملاحظاتهم.
4: عندنا دي بي ار اف معناتها يحضروا معنا في الاجتماعات ويتبعوا معنا ويقدمونا في نصائح. دي بي ار اف هما مشاريع بحث تلم عدد معين من مخابر بحث وصناعيين.
3: فما سؤال أنا طرحته على رئيس جامعة من الجامعات وربما يتعلق زاد بكم أنتم تماما وخبرتك في هذا المجال تنجم تنصحنا، فما التصنيف الجامعي تصنيف الجامعات فيه مسائل كبيرة، ولت فما تصنيفات يقول لك مدفوعة الأجر وفما تصنيفات الجامعات والمؤسسات الجامعية عندها قدرة باش تكون متموقعة في الكلية في الاختصاص متاعها. كيفاش ترى هالمفارقات هذه وربما كانت من نتيجة بوليميك في المدة الأخيرة؟
0: خاصة نحن لقينا روحنا يعني الجامعات التونسية على ما فيها من باحثين ومن بحث، لقينا روحنا خارج تصنيف يعني في الألف جامعة الأولانية في العالم.
4: اي بون هذيك الكل برشا مقاييس، من بين المقاييس هما لي لا برودكسيون سيونتيفيك، لي
0: الانتاج العلمي.
4: الانتاج العلمي، الانتاج العلمي صحيح في بعض جامعات ما غير ما نسميه واحد كل شيء معناتها يخلصوا الفلوس باش يخرج له الارتيكل موجود، احنا ما عندناش.
3: نعم انت تبارك الله لهنا نقرا نقول انه تم ادراجكم ضمن افضل 2% من الباحثين الاكثر استشهادا في العالم وفق تقرير جامعه ستانفورد اس اي في سنه 25. اكيد يعني لك برشا التصنيف هذا،
4: هو سنونر شرف
0: شرف
4: شرف معناتها خداش ولي مع عندك اشعاع دولي ولي معناتها علاش هما التصنيف هذاك. التصنيف هذاك من عدد من المنشورات اللي نخرجوهم
0: استشهادات
4: يستشهدوا بهم، معناتها بك الاستشهاد هذاك يولي معناتها يولي معناتها
0: يقيموا
4: نوعية البحوث اللي تعمل فيها.
3: جددوا لك التهاني وكلمة نحب للطلبة وللباحثين، الكلمة الأخيرة.
4: هو الكلمة الأخيرة أهلا التتويج هذايا التكريم هذايا راهو تكريم للطلبة متاعنا الكل، للدكتوران طلبة الدكتوراه، تكريم للمؤسسة الجامعية جامعة المنسير ككل، والتكريم هذايا باش يكون لنا حافز، يكون لنا حافز لنحنا وللطلبة اللي جايين باش يسجلوا في الدكتوراه، يكون حافز باش يقدموا أكثر مزيد من المجهود أكثر باش يبروديس دافونتاج معناتها دي بوبليكاسيون معناتها واحد كيك بوبليكاسيون دو كاليتي فو بيان انسيسي
0: في مجلات محكمة
4: في مجلات محكمة، وهذا من شأنه يرفع الإشعاع نتاع المخبر، مخبر دراسة النظم الحرارية والطاقية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمناسير في درجة أولى، المدرسة الوطنية للمهندسين بالمناسير درجة ثانية، الجامعة وبصفة عامة البحوث العلمية في على الصعيد الوطني.
3: شكرا ونجدد لك التهني مرة أخرى وإن شاء الله في مصافحات قادمة
4: إن شاء الله.
0: بروفيسور عبد المجيد الجمني بارك الله فيك، شرفنا في إذاعة المناسير، إن شاء الله بمزيد النجاحات.
4: بارك الله فيكم.
0: سي ماهر شكرا، إن شاء الله في قريب العاجل بإذن الله
3: إن شاء الله.
0: مواصلين في موجة ورا موجة.

0: المنستير. إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة المنستير
1: 104.7.
2: في الصيف بكلنا نوجو على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعدي

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار مش صحيح.
1: ايه يا نوفل يا ولد. ايجا.
2: نعم بابا.
1: ايجا ايجا عايش ولدي مدلي ياكل باكو دواء.
2: وين بابا؟
1: تي هاوكا عالكم يدينو في جنب السرير بالأمارة لونها قهوية، وانت صغير كسرت لها القفل وخربجتها بستيلو أزرق. قدك شكنت جن.
2: أنا هو منهم بابا، هاي معبية بالدويات.
1: هي معبية معبية برا وليدي. لاي مرضك ايش نعمل؟ هاني عايش بالدوات، لو كان يتقص علي الدواء نتسقط.
2: باهي أنا هو منهم البكو.
1: ايه هذاك اللي يبدأ بحرف السي.
2: تقصد سي؟ هذا كورت درشوة.
1: ايه هذاك هو هون 10 ملي.
2: اي ما هذا هو فرغ.
1: شنو فرغ؟ ارجو لله برا عايش ولدي. هز الباكو نقز للفرماسي هاي في جنبنا، جيب لي باكو اخر برا يصلح حالك. استنى هز الفلوس.
2: بقديش هو؟
1: بقديش ما تعرفش تقرا؟ بحال ب6000. هز 6 بياسات من الكوميدينو وامشي امشي عايش ولدي في ساعة.
2: لا هذا ب6400.
1: اي مليح زيد هز 500 او كم يسالش البقية رجعهم برا نحس في بدني ما عادش يجاوب. الهرمونات كأنهم طاحوا برا يصلح لك.
2: هاني مشيت. هو الدواء هذا متاع عايش؟
1: اي موسي الطبيب قالك يعوض النقص متاع الهرمونات اللي ما عادش ينتجها البدن.
2: الله الله. يا هاني خارج لحظة ونرجع لك.
1: هاي برا ولدي برا يصلح لك. من الهرمونات هذه ومن البدن مانيش فاهم اش بيخلاه بطل يصنع. المصنع سكر. يا ساسيح شبه المراه فين غطسه سقيفه طوالت. لازم ما عبلتش دوا الوذنين حتى هو الواحد تعب تهد من الدواوات وكت مانيش عارف اخرتها شنية. الدار ولات كاينها فرماسي متنقله، الدواوات ملوحه في كل شيره. الواحد نهار كل كنت فيهم كوارت وبيسات ياسر حتى تفتفت الشخشوخة اللي هي بكلها شنية تيب اللازمة ماشية في الدواء. ربي خفف منزل ربي خفف هالعمر ويرحم من زار وخفف. الواحد يكرم لحيته بيد بعد اللي الرجل نسمع فيه يقول ولو يعيشوا برشا. هذاك علاش الصندوق تعب متقلق السيد تي زايد مانيش عارف وين باش نشب. او عدك بها فاتورة الضو شرفت برا عادك المتكيف يسك ليل ونهار. ومزهاش الصالة زادت ركبت لي متكيف في بيت ولدها. جاب ربي الضوء عداها الصيف الكل يلعب معانا في الغميضة يقص وينقص من الاستهلاك. مش يقولوا مصائب قوم عند قوم فوائد. يا ساسيه جيت انت؟ هات عيش ولدي، هات وجيب لي كاس ماء خليني نشرب الدواء.
2: اي بابا جيت اما ما جبت شيء.
1: نعم ليش؟ ما تقوليش مقطوع كيف المقاطيع الكل. ماني نعرفك، نبعثك للبحر تلقاه نشح.
2: لا يا بابا اما غلاء سمو زاد.
1: زاد زيد عليها زيد. لا جيت نهار قلت لي حاجه نقصد ديما زادت توليش تحب تدبر راسك. قايد على الدواء باش تدفدفني، تحب تفضل باش تخرج تتقاوج. عيب عليك يا ولد، راني بوك. ايجا بالصحيح.
2: والله يا بابا لا، قالوا لي حسرة ما عادش بالسوم هكا ولا بعشرين دينار.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
2: يا بابا يا بابا شبيك؟
1: ما بينيش مثبت أطفل ميك الشارب حاجة، متكيف حاجة، هكا تمقص في بوك. ياسر عاد ياسر، شنو تحب تكون على حساب صحتي، على حساب عمري، على حساب وجيعتي؟ يا ساسية يا ساسية، إيش يا جسمك؟

0: محسوب مستنسين بيه احنا الدوام، مش من سبرنا كيف ما قال الرجل. برا برا غلي عاد، برا يا ولد برا.
1: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: 54 دقيقة مباشرة إلى فقرة على الخط.
1: على الخط.
0: في ضيافتنا اليوم الأستاذ عبد القادر النجار مدير أيام قربة المسرحية، باش نحكيه حول دورة هذه السنة اللي تتواصل من 22 إلى 31 من أوت الجاري. مرحبا بك أستاذ عبد القادر.
2: مرحبا بك جميع المستمعين، مرحبا بأهالي المستير.
0: شكرا لقبول دعوتنا. أكيد أستاذ عبد القادر، قربة مرتبطة بالمسرح التونسي ارتباط كبير، هذا تاريخ نعتز به. الدورة الثالثة لأيام قربة المسرحية، حبيت نعرف شنو جديد في الدورة هذه. أكيد حاولتوا أنكم تحافظوا على روح أيام قربة المسرحية، من ناحية أخرى تقترحوا الجديد.
2: نعم، أيام قربة المسرحية هي جاءت وليدة فراغ مسرحي في مدينة قربة، مدينة المسرح، بحكم أن مهرجان قربة المسرح هو فما تقريبا 7 دورات ما تعملش، إن شاء الله يتعافى هذا الفرح العظيم وهذا التاريخ العظيم لمسرح قربة ويرجع لسيرة نشاطه. في الأثناء وقع اقتراح أيام قربة المسرحية، وهي مصالحة بين الجمهور والمسرحيين، لأن الجيل متاعنا هذا قعد 7 سنين بلاش مسرح، دونك إلي طون باش نردوهم للتياترو باش يعرفوا شو معناها مسرح، لأنه بالمجد احنا القدوم نعرفوا التياترو عشان في احنا صغار في مهرجان قربة المسرحية، دونك هذه فرصة باش نردوا روح المسرح في قربة باش ما ينقطعش المسرح على بلاد المسرح.
0: نعم، هي كما أشرت أنت مهرجان قربة الوطني لمسرح الهواة يعني منذ عام 76، يعني هو من أعرق المهرجانات وعلامة فارقة يعني في تاريخ المسرح التونسي. يعني بالنسبة لكم أنتم، يعني هل هو يعني امتداد يعني للتقاليد المسرحية اللي ترسخت في قربة؟ شنو بالضبط يعني حاولتوا من خلال يعني هذا المهرجان أستاذنا؟
2: أنا قلت لك بحكم الفراغ، لأنه فماش دورات على مهرجان مسرح الهواة،
0: يعني ما كانش فما حتى امكانيه انه يتواصل هكا.
2: والله ان شاء الله احنا نقول ان شاء الله، راهو هذه مهرجان ادارته عندها جمعيه خاصه به قاعده تسعى باش تحل المشكله التنظيميه. ثم مهرجان هو الطرق مسح، هو الطرق نتاعنا اي للسقوط شاقع ترميم وتحبت له 3-4 سنين، يعني باقي الفراغ باش يتواصل. هو مهرجان قرب الوطني هو اختصاص مسرح الهواة، يتطلب معايير معينه في الركح والاقامه وما الى ذلك. ثم مشاكل حاله دون اقامه المهرجان لمده سنوات. بالنسبه لاي قرب المسرحيه علاش نجموا نخدموه؟ لاني فيها المدارس الكل، ما نطلبوش مقاييس ومعايير صعيبه باش نعملوا مهرجان ثاني. ذاك ايش عملنا ايام قرب المسرحيه في دوره اولى، في تجربه اولى نجحت، تجربه ثانيه لاقى اقبال كبير ورجعت مسارها مع الجمهور، وتجربه ثالثه هذه هي خاصه واكبر بتعملوها والثانيه وتنحصل على البرنامج اكيد.
0: هو يعني انتم باش تكون يعني البرنامج في 10 ايام كامله، وهذه حاجه يعني تحسب لكم. يعني حبيت نعرف يعني كان تعطينا يعني باختصار يعني اهم المواعيد يعني والسهرات

0: والعروض يعني باش تقدموها؟
1: هو المهرجان في أربع فقرات نحكي لكم بريف. الفقرة الأولانية هي معرض صور، نفتحوا به ديما المهرجان لأنه مسرح بالفنون، صور الفنون التشكيلية لمكتب حدود القربة، معرض صور للافتتاح نزوروهم، الناس قاعدة تصور على المسرح على المدينة العتيقة، تفرجوا في التابلو. المرحلة الثانية هي تكريم تقييدي المسرح من قربة جوهر حمدون ومن باجة محمد الكشباطي اللي أعطاوا المسرح قربة من وقتهم، توفوا الله يرحمهم إن شاء الله ذكرى لهم. والجزء الثالث هو عرض المسرحية والرابع تربصات. بالنسبة للعروض المسرحية نفتتح المهرجان بعرض إنتاج مدينة قربة ومركز شبابي قربة رقم مجهول، هذا إن شاء الله يوم هو غد إن شاء الله في العاشرة ليلا. يليه كل العرض روا، يليه عرض مور إكسبريس، ثم أذمة للكهول، ثم نمشي للأطفال الصبية الحائمة محترف الأطفال، ثم مسرحية العقل والحكمة هاوي للأطفال، وعرض خيال جميل للأطفال والعائلة، ثم عرض جيل جديد للأطفال أيضا، بعد نرجع للكهول نعطيهم حقهم، عرض فارانويا هوات كهول، عرض المدام هوات احتراف كهول، وعرض ومنشو بسي بروبر وليزين، ونختتم المهرجان بعرض مونودرام ضائع بين عوالم دي قربة. حابين نلموا المدارس كل أنواع الكل متاع الفرجة باش اللي متفرج يتفرج المدارس الكل ويعي ويقيم ويعرف فرق من عروض الأطفال، العروض التنشيطية، العروض الفرجوية ومنشو وما إلى ذلك. حابين النوع ونوعية العروض تكون محترفة، وهذه أطفال وكهول ومونودرام ومنشو. هذا بالنسبة للعروض المسرحية.
0: والعروض كلها من تونس هكا ولا يا أستاذ عبد القادر؟
1: العروض كلها محلية، كلها وطنية من الجمهورية.
0: يعني المسرحية. اختيار منكم وإلا افترار بحكم يعني ربما
1: صحيح. أنا باش هو إشكال توجيب عرض من برا في برشا وثائق وحق المؤلف معنا في شروط، فهمتش؟
0: أيوة.
1: وإحنا كدورة ثالثة ما نجموش توا نسيب الشروط هذه، إن شاء الله في دورة رابعة أو خامسة نكونوا معنا أكثر بلجية من هكا. إحنا الميزانية شوية العموم شوية سبونسرات ما نتصورش على خشينا، يعني مستقبل أمد برشا ضيوف أجانب وإقامتهم وخلاص عروضهم بطبيعة ما عادش تكون ولا رخاص. هنا هكا عروض مدعومة من وزارة الشؤون الثقافية، مدعومة الثقافة، دار ثقافة قربة، التجهيزات الشراكة مع مركز المركز الشعبي قربة، وتمويل من بلدية قربة، الإنارة مركز المدرمية الروحية بنابل، معناها تقريبا قاعدين نتشاركوا باش نجموا نعملوا المهرجان هذايا اللي فيه العروض الفرجوية. عندنا فقط عارضين بركة بمقابل اللي هما خيال جميل ومسي فرجو، باش نعاونوا بهم شوية الميزانية تاع المهرجان، باش نجموا نكملوا العشر أيام، مش شوية 10 أيام. وتو بالنسبة للميزانية مادام فما ديما تتكلف برشا، لأن احنا عندنا المرحلة الرابعة والمهمة جدا هي التربصات. التربصات كلها مجانية، احنا حلينا باب الاستمارة مشاركة من الجمهورية الكل، شاركوا 170 واحد خدمة من 25 ومن قربة 13، هذوما باش يتقسموا على خمسة ورشات تكوينية لمدة 6 أيام في المهرجان، يباتوا في المهرجان في الإقامة علينا احنا، وهما يجيو يتكونوا وينتجوا في آخر التربص نتاعهم بيرفورمانس 5 دقائق 4 دقائق، باش يكونوا هما على الأقل تكونوا في المهرجان هذايا، باش نخليو عندنا استمرارية لمهرجان المسرح بقربه. وهذاك الشيء قعد لنا بعد التكوين.
0: وحاجة زادة مهمة جدا سي عبد القادر هو كيف نحاولوا نقربوا الطفل للمسرح منذ الصغر، أكيد نساهموا بذلك في تكوين جمهور صاحب ذوق رفيع وراقي في المستقبل، ونغرسوا فيه يعني حب الثقافة والفن والخيال. هذا مهم جدا أستاذنا.
1: أكيد سيدتي، وإحنا ذاك عايش في العروض اللي اخترناهم انتقينا جدا وبتدقيق العروض الموجهة للطفل واخترناهم معناها وتفرجنا فيهم ديجا باش أطفالنا على الأقل نعطيهم تقريبا نصف المهرجان للأطفال اللي هو عادة نعملوه الكهول احنا نصف المهرجان للأطفال، يعني كنقولوا طفل هو حتى احنا أطفال راهو تجي مع أمه وأبوه خو صغير خو كبير، حتى عارف أطفال عادش نقولوا أطفال حتى، لأنه تقريبا في العروض نحضروا بكلنا احنا، فقط للكهول نقولوا ما تجيوش. يعني بالنسبة لنا إن شاء الله في دورات مستقبلية إن شاء الله في دورات الشرافية التربصات نحاولوا نعمل زي التربص أو اثنين للأطفال للناشئة باش يبدأوا من فميك ياخذوا هما التكوين ثم الإنتاج وممارسة الفن المسرحي.
0: في كلمة أستاذ عبد القادر، يعني بعد زوز دورات هل بالإمكان القول إنه المهرجان بلغ اليوم مرحلة النضج؟
1: والله ما نجمش نشكر روحي، أنا يقيمني الجمهور والبروف على قلتوا أنت أنه العام الأولاني عندنا تقريبا 300 مفرج فقط اللي قاعدين يحضروا، عملناه تقريبا تعبى المسرح ولنا اثنين ربي يستر مش عنا إكسي، يعني نحن نخافوا من الإكسي ما نعرف إجراءات الحماية المدنية وإجراءات على التدافع والأمنية، راه قربة شوف قربة
0: تتنفس مسرحا مش هكا
1: يعطيك، هذه الدورة السابقة عندنا تتنفس مسرحا، هذه الدورة بعنوان حين تضاء الخشبة تبدأ الحكاية. كل دورة عندها سلوغون تاعها في قربة راهو كيف تقول ما فهنا كل جيل بالفترة بالفترة معناتها احنا ما عندناش اشكاليه في الجمهور يكون واثق للجمهور باش يجي من اول سيف يسالوا على مهرجان يعني مثلا اول سيف يسالوا لا يسالون على حفلات فنيه ولا على عروض كبيره ولا على فنون استعراضيه فقط ناس تسال على المسرح في قربه ناس تعشق مسرح تعيش مسرح هذاك علاش احنا بعدنا على المهرجان الصيفي وحطينا تقريبا الميزانيه الكل وجهود جمعيه الكل على مهرجان مسرح مهرجان اختصاص على الاقل باش ننمي الذوق العام.
0: أستاذ عبد القادر نجار مدير أيام قربة المسرحية كنت معنا مشكورا تحدثتنا عن هذه الدورة التي ستتواصل من 22 إلى 31 من أوت الجاري. شكرا لك ونلتقيك إن شاء الله في فرص مقبلة. ونحن هكذا نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذا العدد. أريد أن أتوجه بالتحية إلى زملاء الذين رافقوني في هذا الموعد، الزملاء أيمن الشابي، علي المنصوري، نجلة عطية بن محمد، مني أنا محمد وليد جاموسي. أرجو لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المنستير. إلى اللقاء.
2: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
3: 95.7.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة الخامسة للأنباء. أكد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سلوان السميري أن جلسة تفاوضية تنعقد اليوم للاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات بعد تراجعهم عن الإضراب، ومن المنتظر أن تحسم إما بالتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف أو بالتجهيز لإصدار برقية إضراب رسمية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. أفاد معهد الصحافة وعلوم الإخبار بأنه قرر التمديد في أجال الترشح لبرامج الماجستير المهني وماجستير البحث للسنة الجامعية القادمة 2026-2027 وذلك إلى غاية يوم 26 أوت. وأضاف وفق ما نشره على صفحته الرسمية أنه يتعين على الراغبين في الترشح إيداع ملف الترشح كاملا ومباشرة لدى إدارة المعهد وذلك في أجل أقصاه يوم 26 أوت بعد 5 أيام من الآن، ويكون إيداع ملف الترشح في مقر المعهد في المركب الجامعي بمنوبة بتونس العاصمة. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم سوسة المدينة عن قطع التيار الكهربائي بسبب أشغال طارئة على الشبكة الكهربائية وذلك يوم الأحد 23 أوت أي بعد غد من الساعة 7 صباحا إلى منتصف النهار، وذلك في الأماكن التالية: في مدينة سوسة في حي رياض الثالث ونهج البحتري والشوارع المحادية وجزء من شارع التوفيق، وأيضا في شارع أبو حامد الغزالي بالقرب من مغازة عزيزة ومقهى البرازيل والأنهج المجاورة. وأوضحت الشركة أنه سيقع أرجع التيار الكهربائي دون سابق إنذار وحسب انتهاء الأشغال بالمناطق المذكورة. في أخبار العالم، الوضع في الخليج العربي يراوح مكانه، حيث أعلنت الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أفرادا على صلة بالحرس الثوري وحزب الله اللبناني. وقال وزير الخزانة الأمريكي أن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، وقال أن هذه العقوبات ستؤدي لانهيار النظام الإيراني. هذا وقد وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي، معتبرة أنها تعكس عجز الولايات المتحدة الأمريكية عن تحقيق أهدافها بالقوة العسكرية، وكانت أمريكا قد تعاودت إيران بعواقب اقتصادية وخيمة. وقال وزير خارجية إيران إن تصريحات ترامب فيما يسمى بالحصار الاقتصادي هو محاولة فاشلة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية. لكن يبدو أن الحرب أيضا ما زالت قائمة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية وصول حاملة طائرات أمريكية جديدة إلى منطقة الخليج العربي. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 6 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
8: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
9: إذاعة المنستير 104.7.
10: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعدي

0: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
2: يا تونس الخضراء
0: العزيزة بلادي. العزيزة بلادي. العزيزة بلادي. تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري. نجوى المهري.
3: مساء الخير مساء الخير، مساء النور، مساء الفل والياسمين، مساء العزيزة بلادي، عسلامتكم ومرحبا بكم في أمسية جديدة على موجات إذاعة المنستير في برمجة صيفية. هذه العزيزة بلادي معكم في استوديو متنقل، في استوديو خارجي. اكتشف مدينة المنستير، هذا شعار المعرض المتنقل، تسوق من روائع الصناعات التقليدية، وإحنا نعرف منتوج الصناعات التقليدية اليوم اللي سوق إلى الوجهة التونسية لبلادنا، منتوج جديد صناعات تقليدية اللي الحقيقة عندها بصمة كبيرة برشا في الترويج وأيضا في الحركة الاقتصادية. نرجع طبعا باش نحكيه على هذا المعرض المتنقل اللي ينطلق من 18 ويتواصل إلى غاية يوم 27 أوت بساحة الفنون بالمدينة العتيقة بالمنستير مع الحرفيين. بعد شوية باش يكون لقائنا اليوم مختلف المنتوجات للصناعات التقليدية، الحافلة في بلادنا، الحافلة في ساحة الفنون، الحافلة بأجواء جميلة جدا، أجواء تونسية 100%. مرحبا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا بكم. اكتشف مدينتكم، مدينة المنستير اللي ترحب زوارها، ترحب بكل المصطفين اللي بزيلوا معنا، احنا نقولوا يعقبوا فازة الصيف بالطبيعة في النجم نقولوا الأيامات الأخيرة لفصل الصيف أو الأسابيع الأخيرة من شهر أوت. على كل، مرحبا بكم الناس الكل. المعرض من الساعة الثالثة إلى منتصف الليل باش يكون معاكم طبعا بإمضاء الديوان الوطني للصناعات التقليدية، ولاية المنستير وكل الشركاء اللي نظموا هذا المعرض المتنقل اللي باش نحكيو عليه بعد شوية، وباش نحكيو مع زادة كيف الحرفيين حمد النقبي، شوقي الحميدي، نجوى المهري الصغيري، أيمن الشابي، عليا المنصوري. يتمنوا لكم أحلى الأماسي في العزيزة بلادي.

0: أمينة فاخت بدينا بها لقاءنا في العزيزة بلادي. مرحبا بكم الناس الكل وينما كنتوا تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا على موجات إذاعة المنستير وعلى صفحتنا في الفيسبوك. نرحبوا بكم وينما كنتوا. اكتشف مدينة المنستير شعار دورة جديدة من هذا المعرض الوطني للصناعة التقليدية، المعرض المتنقل تسوق من روائع الصناعة التقليدية. محلها بلادي علاقة كبيرة طبعا ما بين الصناعات التقليدية وخاصة القطاع السياحي، وأصبحنا نتحدث عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية. اليوم ساحة الفنون ضم هذا المعرض في المدينة العتيقة بالمنستير. طبعا سي كاظم المصمودي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير، رحبوا بك، أهلا وسهلا، مساء النور والسرور.
1: مرحبا بك أختي نجوى، مرحبا بكل مستمعي إذاعة منستير، مرحبا بصديقنا شوقي، صديقنا حمدي اللي هو مجهول الخفاف من وراء المصدح. مرحبا بكل المستمعين ومرحبا بكم في المعرض الوطني المتنقل للصناعة التقليدية.
0: عندنا جمهور كبير قدامنا احنا ما شاء الله.
1: إذاعة المنستير إذاعة محبوبة وديما هي اكتشاف العمل نتاع إذاعة المنستير على الميدان وخارج الاستوديوهات.
0: اكتشف إذاعة المنستير، اكتشف المدينة ما فيها باس. مرحبا بكم وين تسمعوا فينا على موجات إذاعة المنستير. احنا لهنا توا معناها الساعة 5:25 معناها بدأت الحركية في المعرض المتنقل هذي. لو كنت قدمه لنا ساعة هذه تولت سنة حميدة سي كاظم.
1: بالفعل المعرض الوطني المتنقل للصناعة التقليدية هو في مدينة منستير في دورته الثانية. انطلق في سنة 2025 في السنة الفارتة. السنة هذه ارتأينا أن نواصل التجربة هذه في إطار تنشيط المدينة، تنشيط قطاع الصناعة التقليدية، تنشيط الحركة التجارية، الحركة السياحية والحركة الثقافية داخل مدينة منستير. نعرف أن مدينة منستير في الصيف تستقبل آلاف الزوار، تستقبل السياح الأجانب.
0: خسرنا سنة، صف سنة كان صراحة حافل.
1: بالفعل توانسة مع تيرقاو في مدينة منستير كل ما يبحث عليه جمال المدينة، جمال الشطوط، الراحة، الهدوء، ثم كذلك لما لا التسوق. التسوق في مجال منتوج اللي هو يعز علينا برشا، كما تعز علينا بلادنا يعز علينا منتوج بلادنا، منتوج الصناعة التقليدية. وذلك علاش ارتأينا أن نستغل الحركية هذه ووجود الزوار إلى مدينة المنستير لترويج منتوجات الصناعة التقليدية. هذا يدخل في إطار استراتيجية متكاملة لوزارة السياحة والديوان الوطني للصناعة التقليدية. لا. استغلال كل الفضاءات وكل المسالك السياحية الممكنة وكل المناطق اللي نجموا نروجوا فيها المنتوج التونسي والمنتوج الصناعات التقليدية، ومن خلاله نشجعوا الحرفيين ونشجعوا الناس اللي قاعدة تخدم طيلة السنة. لأنه نعتبر أنه فترة الصيفية هي فترة أو ذروة ترويج منتوجات الصناعات التقليدية. نعرفوا أنه المنتوج معتها وفي السنوات خاصة السنوات الثمانين والتسعينات تقريبا 70-80% منتوج الصناعات التقليدية كان يروج للسياح.
0: للسياح فقط.
1: أي احنا توا بدينا السوق التونسية بدأت تلقى معتها
0: رواج كبير
1: بالنسبة للصناعة التقليدية، ثم السوق التصديرية. لكن كانت السوق السياحية وتبقى هي من أهم الأسواق، ولحتى الآن هي أهم الأسواق للصناعة التقليدية. وكذلك علاش احنا ارتأينا أنه التجربة هذه باعتبار أنه الفضاءات المفتوحة كما المعرض المتنقل هذه تجلب الزائرين ونخليه
0: تعطي فرصة أكثر زادة للحرفيين.
1: بتبيع خاصة باعتبار أنه الحرفيين عندنا معارض وطنية تم تنظيمها في شهر مارس في الكرم، عندنا معارض أخرى في سوسة في المنستير
0: ودولية زادة
1: معارض دولية معارض في الخارج. لكن هذه رغبة الحرفيين وأصحاب المهنة أنه يحبوا يروجوا منتوجات الصناعة التقليدية نتاعهم. احنا عندنا المحلات التجارية ومشكورين وتو زاد نحكي عليهم، معناتها السوق الصناعة التقليدية في حومة الشرق في مدينة منستير اللي هما زاد كيف قاعدين يروجوا في منتوجات الصناعة التقليدية. وقلنا لما لا، خاطر المحلات معناتها ساعات بعد 8 و9 نتاع الليل تغلق ابوابها. حبينا أن المعرض يتواصل إلى منتصف الليل، معرض مفتوح من الثالثة بعد زوايا منتصف الليل، ويقدم منتوجات في بعض الأحيان يمكن ما نلقاهاش في المحلات التجارية كما اللباس التقليدي.
0: تنوع كبير من حيث المنتوج.
1: بالطبيعة حبينا المنتوجات خاصة المنتوجات الهدايا التذكارية تكون موجودة في المعرض هذا، وهي منتوجات من المنتجين المستهلكين.
0: حتى المواطنين بالخارج الناس الزوار نتاعنا زيد اللي يحبوا ياخذوا حاجات ديزارتيكل معناها من تونس يلقاو موجود في هذا المعرض. وانا الحقيقه فما تجربه اكتسبتها توا من خلال حتى الزوار ونجم نقولوا احنا ضيوفنا الكرام اللي كانوا بحضنا في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي عملوا طنة وحبوا يشريوا حتى معناها الفخار التونسي والفخار التونسي وما أدراك ما الفخار التونسي عنده صيت وإشعاع كبير برشا خارج حدود الوطن سيكاذب
1: بطبيعة يعني. الفخار احنا كيما الزربية الفخار خشب الزيتون منتوجات النحاس توازى كيف كيف الألياف النباتية كالسعف والسمار والحلفة هذه من المنتوجات اللي خاطر صار فيها ابتكار الحرفي ولا يبدع ويبتكر منتوجات جديدة اللي هي تتماشى ورغبات السائح ورغبات التونسي اللي في تونس ورغبات التونسي اللي عايش في المهجر اللي كيحب يرجع لمدينة الإقامة بتاعه بلد الإقامة ياخذ منتوج إذا يكون مقيم في أوروبا ثم منتوجات تتماشى مع البلدان الأوروبية زاد في الخليج احنا نعرف برشا تونس اللي يخدموا تو في الخليج وعايشين في الخليج يحبوا اللباس التقليدي نجموا يلبسوه زاد في بلدان الخليج منتوجات
0: في الخليج فقط معناها في كل البلدان خاصة العربية يهزوا ديما اللبسة التونسية راهو تقليدية اللي يحبوا يظهروا بها في المحافل حتى كان في المحافل ولا في التظاهرات ولا المهرجانات اللي تتقام خارج حدود الوطن فهم يكونوا حضور تونسي 100% معناها
1: نعم خاطر كيف
0: قلبا وقالبا
1: بالطبيعة هو باش يرتدي اللباس التقليدي باش يزوق داره والديكور يكون لأنه المنتوجات التقليدية تذكر تونس وديما تخليه مرتبط ببلاده وبعض المنتوجات حتى مرتبط بالمدينة ولا القرية بتاعه معناتها يتذكرها وثم زاد كيف كيف كي احنا معناتها صناعة تقليدية كقطاع صناعة تقليدية هو يساهم في اعطاء صورة معناتها مميزة للبلاد من خلال المنتوج هذا
0: اصبح يسوق معناها للصورة واصبح المنتوج هذا منتوج سياحي جديد اللي قاعد نروجوا به معناها لبلادنا في كل تفصيلة يعني في كل الموروث الحقيقة نراو ابداعات كبيرة برشا للحرفيين حبيت نسأل فقط لهنا سي كاظم يعني الحرفيين اللي شاركوا في هذا المعرض ديما يتبدلوا ولا معناها باختياركم ولا فما ناس معينين معناها
1: لا احنا يقع اعلان عن المشاركة للجميع الحرفيين في كامل ولاية الجمهورية معناتها الباب مفتوح بالطبيعة هناك شروط انه يكون حرفي عنده الملف القانوني متكامل عنده المعرف جبائي عنده سجل تجاري يكون منتوج نتاعو ذو جوده لانه معناتها زاد نحبوا الصوره جيده للمنتوج الصناعه التقليديه نطلبوا بعض الاحيان المشاركه من الجهات الاخرى تكون عندها خصوصيه الجهه هذه احنا اليوم نلقاو مثلا الحلفة اللي هي من معروفة بها القصرين يلقاو منتوجات الحلفة لأنه التونسي والسائح الأجنبي في بعض الأحيان ما يلقاش المنتوج هذا في المحلات عندنا القفة والمظلة اللي جاتنا من جابس ومن حامة ومن شط السلام معناتها زادة كيف كيف
0: وحتى القفة زادة أصبحت فيها القفة التقليدية الكلاسيكية وفما ابتكار جديد زادة على مستوى
1: ابتكار القفة معناتها تعرف أنه ما عادش كان شراء المقتضيات ونحطوا فيها معناتها الحاجات نتاعنا ولات معناتها حتى مصدر نتاع زينه نتاع معناتها نحملوها القفة كي تبدأ مبتكرة وفيها تزويق
0: المرأة التونسية تبارك الله أبدعت حتى في اللبسة التقليدية أصبحت القفة نتاعها المساند الرسمي
1: مساند الرسمي أي. نعم. باش تلقاو القفة معناتها من جابس من السنة الفارطة كانت لنا القفة من منزل حر من ولاية نابل باش نلقاو الفخار نابل زاد كيف كيف ما نجمش معرض من المعارض ما يكونش موجود
0: الفخار
1: الفخار لأنه يعني هو من أكثر المنتوجات المطلوبة الحولي كيف كيف اللي هي
0: كنشوفوا محليها شربة الماء في الفخار
1: الفخار صحيح باش نلقاو الحولي العنبر العطورات التقليدية خشب الزيتون وما أدراك من منتوجات خشب الزيتون اللي هي تو موجودة بكثرة في سيدي بوزيد في صفاقس في سوسة في ولاية المنستير في ولاية المهدية كل المنطقة اللي معروفة بإنتاج الزيتون تلقى فيها إمكانية تطوير المنتوج هذا هو من أكثر المنتوجات المطلوبة
0: خاصة في المطبخ التونسي
1: صحيح لأنه خشب الزيتون التونسي عنده خصوصية وعنده جمالية اللي ما تلقاهاش حتى على مستوى
0: في يعني شوف الإبداع محلي
1: صحيح هذا معناتها من خشب الزيتون
0: وجانا
1: من مؤسسة من منزل كامل وكذا معناتها وقاعد يتصدر وقاعد يتباع وثم إقبال الحمد لله عندنا المنتوجات اللباس التقليدي خاصة اللباس التقليدي النسائي عندنا مشاركة من ولاية المهدية عندنا مشاركة ولاية المنستير ونلقاو المنتوجات هذه اللباس يقبل عليها وكي حكينا مع العارضين معناتها انه قيل حتى الأخوة الجزائريين يقبلوا على اللباس التقليدي التونسي
0: التونسي صحيح
1: باعتبار يمكن عنا عادات وتقاليد تتشابه حتى في اللباس، وهذا معناتها مرحبا بهم الخوين الجزائريين معناتها اللي باش يلقاو اللباس هذا. عندنا الفخار اللي جانا من قلاله من جربه،
0: من قلاله
1: اي هذا كيف كيف
0: هذا مش اللي مقبلنا اللي من قلاله،
1: هذا من نابل، ولكن خالد من قلاله هي نابل وقلاله ومكنين هما مشهورين بالفخار، وكل منطقه
0: عندها خصوصيتها،
1: عندها الخصوصيه نتاعها باعتبار نوعيه الطين، نوعيه الاشكال. والحاجه اللي تفلت الصدر انه المعرض هذايا ثم اقبال من الشباب صغير في العمر
0: اللي صحيح هو قاعدين نشوفوا فيه احنا توا،
1: معناتها شباب اللي هو اندمج وانغمس في القطاع هذا وتشجع ولا يشارك، وهذاك علاش احنا كل سنه نحاولوا باش ثم حرفيين اللي كانت التجربه السنه الفارطه ناجحه، تقريبا 50% من المشاركين كانوا شاركوا السنه الفارطه وكانت تجربه ناجحه، وعندنا ناس اخرين جدد حبينا نعطيوهم
0: الفرصه
1: باش يشاركوا باش يطوروا من نشاطهم، وهذا هو الهدف معناتها انه نغرموا الحرفيين باش يشاركوا في المعارض ويلقاو سوق جديده. عندنا الترويج ما يكونش كان في التصدير او في المعارض السوق الوطنيه، لكن نجم يكون في اطار معارض متنقله.
0: نعم.
1: وان شاء الله هذه معناتها
0: المعرض هذا قداش عمل من جوله ساعه على مستوى وطني؟
1: هو كانت بداية
0: في 2025
1: كانت في مدينة المرسى، مدينة نعم. المهدية ومدينة المنستير.
0: نعم.
1: في 2026 كانت حضور في مدينة جربة، جزيرة
0: نعم.
1: جربة، ثم المهدية ثم المنستير.
0: نعم.
1: إن شاء الله على كل هو الهدف أنه أكثر ما يمكن من المناطق السياحية تحتضن المعرض هذا.
0: نابل الحمامات.
1: عنا الحمامات، عنا نابل، عنا تبرقة، جربة، سوسة. هذوما نعم. كل مناطق سياحية خاصة في الفصل الصيف. ثم في فصل الشتاء لما لا يكون في المناطق الداخلية. نعرفوا احنا عندنا معرض معناتها كبير في دوز في تزامن مع مهرجان دوز في ولاية قبلي. عندنا تزامن مع مهرجان الواحات في توزر كيف كيف معرض الصناعات التقليدية. ثم هناك معارض معناتها وطنية تتعمل في بعض المناطق الداخلية، وإن شاء الله لأنه معناتها كان استثمار كبير في المعرض هي خيمات اللي هي حتى الزائر باش يلقى خيمات اللي هما عدة تخصيصا للمعرض، عدة تخصيصا للمعرض
0: ومحمية زيادة معناها في كل الفصول، يعني
1: كل الفصول
0: في السخانة وحتى في الأمطار، يعني أمورها منظمة يعني حتى اللي يجي محمي معناها العرض يعني المنتوجات نتاعو محمية، وحتى زيادة الزائر يلقى راحت.
1: صحيح. وإحنا المعرض هذا تلقنا به حتى المدينة ليتشي الإيطالية. كانت في سنة آخر سنة 2015 كانت لنا مشاركة في ليتشي بمنتوجات الصناعة التقليدية الحرفيين التونسيين.
0: أكثر منتوج كان عليه الإقبال سي كاظم في خارج حدود الوطن يعني؟
1: والله المنتوجات احنا حسب ما شفنا ومعتها وحسب ما حكينا مع الحرفيين أغلب المنتوجات قاعدة تتباع. تباع عنا الفخار معتها مطلوب بكثرة، عندنا الفوطه معناتها عندنا كانت مشاركه من قصيبه مديون يقصر عليها في الفوطه، وكان معناتها اقبال على الفوطه التونسيه. المنتوجات الغذائيه والاكله التقليديه كما البسيسه
0: والحلويات،
1: الحلويات يقضوا عليها حتى الايطاليين.
0: يقضوا العسل التونسي زيده،
1: العسل كيف كيف هذوما منتوجات، وخشب الزيتون هذوما اكثر منتوجات، وحتى ثم بوادر ان شاء الله طيبه زاد حتى في الالياف السعف والحلفه، باعتبار انه كما قلت لك الحرفي ولا السوق التونسيه ياخذ منها منتوج اللي تتماشى مع السوق التونسيه بالنسبه للسوق الاجنبيه وفي الخارج زاد كيف كيف يطور من المنتوجات نتاعو. هذاك اللي خلى الاقبال على المعرض، وكانت تجربه ناجحه في ليتشي باعتبارها مدينه
0: سياحيه. فماش تفاعل مع المنتوجات؟ ما نعرفش، فماش اقتراحات؟ فماش مثلا افكار جديده ساعات تجيك من عند الكليون، يعني من عند المتلقي والشاري، يقول لك ساعات علاش ما تعملناش كل حاجه الفلانيه؟ نرى برشا اقتراحات الحقيقه، خاصه في الفخار، في اللبسه التونسيه، في بعض المنتوج، معناها ساعات الفكره تجي من عند الشاري.
1: تبيع الشاري ساعات يعطي افكار مقترحات في الالوان.
0: تعرفوا الالوان،
1: الالوان اللي تمشي في بلدان اوروبيه مش نفس الالوان
0: اللي
1: تمشي في العربيه، مش نفسها في الولايات المتحده الامريكيه. الاحجام، احنا مع الصناعه التقليديه بعض لو كيما خشب الزيتون ما تنجمش تصدر احجام كبيره لامريكا الشماليه وبلدان بعيده،
0: مدينه
1: تكون احجام معناتها متوسطه وصغيره حتى يسهل نقلها وعندنا كانت تجربة مؤخرا في اليابان في خشب الزيتون وفي التحف وفي منتجات العطورات، وهذا معناتها زاد مفاجأة سارة أنه العطورات التقليدية التونسية ومنتجات التجميل والزيوت
0: قدمنا فيها زيادة وأصبحت فما مارك يعني بصمة.
1: عندنا عدة علامات تونسية ما شاء الله، أصبح المنتوج مطلوب. تعرف السوق الخليجية والسوق اليابانية أسواق صعبة
0: صحيح،
1: وأسواق معناتها مش سهل الاقتحام، لكن المنتوج التونسي اقتحم الأسواق هذه. يمكن زي كيف اللي احنا عندنا بعض النباتات العطرية اللي مش موجودة
0: مثلا
1: كما الياسمين والفل، وعندنا الزيت الهندي ومعناتها زيت الكليل وزيت هذوما معناتها موجودين في تونس، وأصبحت معناتها الحرفيين التونس وخاصة أصحاب المؤسسات هذوما قاعدين يبدعوا في الجانب هذا، كسوا على مجال معناتها الإنتاج والجودة وحتى مجال التغليف. وحاليا ثم معناتها بوادر، بدأت بوادر التصدير بالبلدان العربية بالبلدان الأوروبية اليابان افريقيا زاد.
0: حتى طلب عمان ان فما طلب كبير على المنتوجات التونسية بكل معناها الاختصاصات نتاعها وخاصة زيت الزيتون وغيره معناها، فحتى اللبسة التونسية حتى الأكلة التونسية الحلويات التونسية. فأنا ريتو هذية معناها في فوار كبير معرض كبير لحقيقة كانت تونس مشاركة.
1: هو البلدان الخليجية كما أنت قلت عمان يمكن تغطى عليهم تغطى عليهم المنتوجات الصينية والمنتوجات الهندية. القاو في كيف بشاء المنتوج التونسي القاو معناتها في الحقيقة مفاجأة سارة. أنت حكيت على زيت الزيتون والديريفي نتاع الزيت، لكن حتى منتوجات
0: حتى شركات احنا
1: فما لكن احنا التجربه كانت مع سلطنة عمان خاصه في في خشب الزيتون وفي اللباس التقليدي في الجلد زاد كيف معناتها ثم اقبال على المنتوجات هذه. حتى في النسيج احنا السنه الفارطه مثلا في المملكه العربيه السعوديه لقينا اقبال على الكليم ولاد مساعد نتاع قفصه، على المرقوم نتاع الجم، لقينا اقبال على المطروزات نتاع الرفراف نتاع راس جبل. دونك هذوما منتوجات اللي يمكن باكثر ابتكار واكثر معناتها تجديد، والحرفي يعمل دراسه للسوق هذه ويحاول باش معناتها ياخذ اكثر معطيات باش يقتحم السوق هذه. معناتها نتصور انه لان الانتاج نتاعنا احنا تونس ماهوش انتاج وفير بالدرجة اللي باش يخوفنا، بالعكس احنا ديما نطلبوا من الحرفيين باش يكثروا الانتاج نتاعهم، لانه نسبة السوق اللي قاعدين ناخذينها على المستوى الدولي مش نسبة كبيرة.
0: نعم.
1: السوق الصناعة التقليدية سوق كبيرة، دونك الانتاج هو اللي ناقص والشيء اللي كبير.
0: شوف هذا طفل معناها بالناي ناي التونسي هذيا بشراء معناها فما تعلق كبير حتى الصغيرات وشبابنا والكل حتى بالصناعة التقليدية، فما حميمية فما محبة كبيرة معناها للمنتوج التونسي.
1: صحيح انت تو عرشت على موضوع مهم احنا في المعرض المتنقل هذايا، اضافه الى الاقبال نتاع الشباب والصغيرات لانه ساحه الفنون في المونستير تعرف اللي اصبح ساعه.
0: لو كان شوقي يحط لنا شويه الكاميرا معناها لل جيت نشوفوا الفخار التونسي
1: لهنا. إذا نضيف نقول اللي ساحة الفنون فيها العديد من الأنشطة، معناتها تلقى أنشطة ترفيهية ومعناتها الناس تتجول ويجيو لساحة الفنون باش معناتها يعطيو شوية وقت ويروحوا عن النفس وبالأطفال نتاعهم وعائلات. عندنا برنامج السنة اللي هو برنامج تلميذ أو طالب بصنعة، اللي هو برنامج تشفع عليه وزارة الداخلية. هناك توصيات من السيد وزير الداخلية أنه نخصوا جزء من العطلة الصيفية لتكوين الشباب التلمذي أو الطالبي على تعلم بعض الصناعات، سواء تنجم تكون صناعة تقليدية حرف فنية
0: تشكيلية،
1: حتى نبعدوا أبنائنا تلاميذ أو طلبة عن كل ما هو أشكال معناتها إضاعة الوقت فيما لا يعني في المقاهي في قدام الشاشة
0: على الأقل يتعلم صنعة يتعلم حرفة.
1: هو اسمه تلميذ أو طالب بصنعة. والتقينا في المعرض هذا مكننا بعض الشباب التلاميذ والطلبة اللي هم موهوبين في بعض الاختصاصات.
0: طبعا
1: عندنا مثلا زوز من زوز شبان من المكنين في اختصاص التزويق. كانت لنا مشاركة في الأيام الفارطة طالبات من طبلبة في مجال زي كيف الرسم والتزويق وصناعة الحلي. عندنا طلبة اللي هم زادة قاعدين ينشطوا في مجال التزويق على الفخار. هذوما تلاميذ وطلبة بعدها كانت لهم فرصة في المعرض هذا ومكانهم المشاركة مجانا
0: نعم
1: باش يتغرموا هما بالقطاع هذا، ولما لا تكون فرصة باش يعملوا مشاريع بعد التخرج.
0: إيجا برك تغرم،
1: إيجا برك تغرم. وهذه معناتها الصنعة التقليدية تنجم تكون مورد رزق،
0: نعم.
1: مش كان الحرفيين العاديين، لكن تنجم تكون مورد رزق لأصحاب الشيء.
0: نعم.
1: وإحنا توا عندنا أصحاب المعرض هذايا في التقليد.
0: مش قاعدين مش قرينا وسي حصلنا شهادة فقط، لا، لما لا ما ندخلوش في غمار معناها التجربة هذه، الصناعات التقليدية، الحرفة نتعلمونا حرفة. كما قال نسير فيها إلى حد إنه يجينا حتى كما جيت الزيادة.
1: لا هو صناعة
0: بشهادتنا
1: الصناعة التقليدية ما تطلبش تمويل واستثمار كبير.
0: صحيح.
1: تمويلات موجودة لكن الصناعة التقليدية تعتمد على الابتكار على اليد العامل. فوك احنا الشباب هذي
0: نعم.
1: باش نغرموه بالصنعة نقول له ما تتكلفش تمويلات كبيرة.
0: نعم.
1: انت باش تتعلم حرفة باش تقعد لك مدى الحياة حتى غدوة باش تلقى وظيفة ولا باش تمشي تندرج تنغمس في قطاع آخر.
0: صحيح.
1: ماكش تخسرها. وثالث حاجة أنه تجربة مع تتجم تعمل التجربة.
0: نعم.
1: إذا ما نشحتش ما خسرت شيء، ما خسرت استثمار كبير. إذا نشحت نجم توسع.
0: هو منا رابح منا رابح
1: منا رابح. وعليش احنا توا علاش قلنا اللي يزور توا المعرض شرقة تقريبا نصف المشاركين من خريج التعليم العالي.
0: نعم.
1: احنا عنا توا نذكر عنا تقريبا 3 أو 4 من خريجي معهد الفنون والحرف.
0: نقطة مهمة جدا هذه يا سي كاظم.
1: هذه معناتها وهما الشباب هذوما هو اللي باش يعطي نفس جديد، هو باش يحافظ على الصناعة باش ما تندثرش، هو اللي ينجم يروج منتوجه بالوسائل الرقمية الحديثة.
0: الرقمية بالاي اي صناعة مال الذكاء الاصطناعي.
1: ويعمل عمليات ترويج معناتها نموذجية، وفي المعارض هذه زاد يعطي صبغة جمالية تشوفوا معناتها حتى طريقة العرض. والديكور نتاع الاجل حقاده تتطور من سنه الى اخرى، وهذا معناتها اللي نطلبوه احنا لانه زاد كيف احنا
0: عندنا نفس جديد
1: عندنا زوار، عندنا صوره مميزه لتونس مش كان في الصناعه التقليديه في كل شيء.
0: نعم.
1: وان شاء الله التونسي معناتها يكون واعي بالشيء هذايا ويحاول باش في كل جوانب حياتنا نتاعنا نقدموا حاجه صوره ناس على انه تونس معناتها عزيز علينا الكل، معناتها ماذا بينا نعطيه
0: هذه
1: العزيزة بلادي معناتها يزمنا نعطيه صورة ناس في إنتاجنا في علاقاتنا في تصرفاتنا. ذلك اللي يخلي
0: أنا راني قاعدة نصور معناها للمروحة هذه الأوروبية بعد شوية باش تكون
1: عندنا مروحة كابسية مروحة كابسية موجودة
0: كابسية والمروحة زادة بديت تتطور زادة حتى في شكلها، فمش شكلها التقليدي الكلاسيكي، فما أشكال أخرى بعد شوية باش نوريها لكم ان شاء الله. خليكم
1: معنا احنا صدر الى المروحة لليابان.
0: احنا صدر والحمد لله
1: موجودة. لا المروحة
0: واخيرا صدروا لليابان حاجة.
1: لا قاعدين نصدروا لكن علاش خطر اليابان والأوروبي يشوفوا المروحة حاجة يدوية حاجة تقليدية حاجة طبيعية بيئية لانها مصنوعة من السعف حاجة طبيعية حتى كيف معاش نجم نستعملها ماش بش تضر البيئة، وذاك علاش ثم اقبال عليها.
0: نعم. شوقي اللي يعزف في الناي شوش عليها جيبوه، هذا اللي يعزف في الناي جيبوه لي، هذا يشوش من بكري. احنا نحبه نعرفه عنده غرام كبير برشا بالعزف على الناي. منين شريها هذيك القصبة؟ احنا نقوله
1: من المعرض.
0: ايجا نقول لك ايجا خلينا نفرح بيك الساعة عبر موجات اذاعة المنستير. مرحبا ايجا بحذية إيجا
1: بحذية. تعرف القصبة اللي تتصنع في توزر تصنع في قبلي
0: تصنع في قابس. شنو هذه الساعة؟ خليه يشد الساعة الميكرو. شنو هذه اللي من بكري وانت تشوش عليها؟ هذه شو اسمها؟ هذه فلوت. اسمها فلوت. بالعربي شنو نقولوا لها؟ ما نعرفوش بالعربي شنو نقولوا لها سي كاظم بالعربي.
1: هي القصبة الناي.
0: هذا الناي بالعربية، والقصبة باللهجة التونسية، والفلوت بالفرنسية. هكا ولي ترى اسفنا شوية. يلا عاد نسكت تتفرج عليك توا. يلا فيسا تحشمنيش. يلا الله الله. شكون شريها لك هذه؟ شكون شريها لك؟
2: ماما
0: شريتها لك. وانت تحب الفلوت؟ تحب تعزف عليه الفلوت؟ تحب تكون عازف كبير انت نهار اخر؟ عجبك المعرض؟ شنو ريت فيه حاجه باهية الى جانب الفلوت؟ شنو اخر؟
2: ازياء وازياء.
0: اي شنو اخر؟ برشا حاجات باهيين، فما حلويات زيدا. شكرا لك شكرا لك يعطيك الصحة سي كاظم. هذا ما صغيرات تبارك الله يعني من الأجيال الحقيقة اللي نفرحوا بهم برشا وكما قلت حتى يعطيهم الصحة الأولياء نتاعهم اللي يستحبوهم واللي هكا شوية غرام شوية غرام منتوجاتنا.
1: هذاك علاش احنا تو الحرفيين كي يقدموا المنتوجات نطلبوهم باش الانتاج نتاعهم يكون متنوع لكل الفئات فئات شبابية فئات الكهول الشيوخ وحتى الأطفال مع الحيرة فيه راو منتوجات الصناعة التقليدية مش كان منتوج فولكلوري أو تذكاري فقط راو نجم يلبي حاجيات نفعية كما شفنا توا الناي معناتها ثم احنا عند عديد الآلات الموسيقية كما الطبل والدربوكة والبندير هذوما الكل معناتها موجودين المنتوجات الحيرة في قاعد عندنا الحرفيين اللي يصنعوا معناتها منتوجات الآلات الموسيقية لكن الحيرة في قاعد يحاول باش يجتهد باش يوفر منتوجات للأطفال ومنتوجات للكهول والشباب والشيوخ وكل الأذواق وكل الأعمار
0: لكل الفئات. على كل مواصلين معكم لقاء بعد شوية باش نكونوا مع الحرفيين باش نحكيوا أكثر على منتوجاتهم على تطور المنتوج متاعهم على الأفكار الجديدة في الصناعة التقليدية اليوم. كل حرفة عندها أصولها عندها والويدات متاعها. على كل خليكم معنا نغم ثم نعود في العزيزة بلادي من هنا من المعرض التقليدي الوطني المتنقل بساحة الفنون بالمنستير. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا على موجات إذاعة المنستير.

0: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة لكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.

0: تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري. نجوى المهري.
1: نرجع معكم لمواصلة لقائنا في العزيزة بلادي إلى غاية السادسة مساء من هنا من ساحة الفنون ومن المعرض معرض الوطني للصناعة التقليدية. هذا المعرض المتنقل الحقيقة اللي خلينا فرصة باش نكتشفوا الزوار متاعنا، نكتشفوا زادة الحرفيين اللي مشاركين في هذا المعرض. نرحبوا بك، مرحبا، أهلا وسهلا. تعرفوا عليك ساعة، مرحبا
2: سيما، مرحبا بكم حبيبة درويش.
1: مرحبا بك حبيبة، أهلا وسهلا.
2: الصناعة التقليدية،
1: مرحبا. عندك برشا ولا شوية ساعة؟
2: ولاية المنستيران.
1: قداش عندك؟ 20 سنة. هاي عندك اختصاص جميل جدا لهنا، انك تخدم
2: الحلي بالحجارة الطبيعية.
1: الطبيعية هذية، ايوه،
2: حجارة طبيعية.
1: نعم.
2: المعروف انها يعني عندها ساعة. فوائد كبيرة برشا.
1: فوائد اول حاجة نتصور الفايدة في معناها النفسية الروحانية.
2: هي عندها تأثير كبير ياسر على
1: الحجارة هذه. أيوة.
2: ومن سبحان الله يعني من الخصائص بتاع الحجارة، فما حجارة يعني يعني تساعد على تهدئة النفس، فما حجارة تعطي النشاط، فما حجارة يعني كل حجرة وشنو المعنى،
1: تمشي مع الروحانيات هذه،
2: تمشي ياسر مع الطاقة،
1: مع الطاقة،
2: مع الطاقة، طاقة الحياة،
1: طاقة الحياة. قاعدين نشوفوا لهنا في تحفة حلوة برشا، هي كالشجرة
2: هذه. الحجرة اسمها الروز كوارتز.
1: أي
2: ونجموا نصنعوا منها تحف كما نجموا نصنعوا منها حلي.
1: نعم.
2: نلبسوه، نزينوا بيه،
1: نزينوا بيه. أي الحلي حلو برشا، وإذا فما إقبال عليه كبير برشا من الشباب ومن الجيل.
2: فما إقبال من الشباب، فما إقبال من السياح.
1: نعم.
2: والحمد لله كانت عندي تجربة يعني مدة 5 سنوات.
1: نعم.
2: يعني في البرنامج ترويج الصناعة التقليدية في النزل.
1: نعم.
2: والحقيقة لقى إقبال، سيرتو كنا نعطيوه اللمسة التونسية متاعنا يعني.
1: وتجيك اقتراحات تجيك اقتراحات. أنا نحبك.
2: أي ونحب
1: حسب الرغبة،
2: حسب الرغبة متاع الحريف وحسب الميولات متاعه والكل.
1: طيب كيفاش منين نجيبوهم الأحجار هذو؟

0: وتوا.
1: الأحجار هذوما يعني متنوعة، فما نعم. أحجار نلقاوهم كما نقولوا لهنا في في الوسط متاعنا، فما نعم. أحجار نجيبوهم الجنوب نعم. يعني
0: هذوما متاعنا
1: فما متاعنا فما لا فما لا لا لا فما متاعنا وفما حاجات مش متاعنا يعني خاطر هو علم الطاقة علم كبير وما نجموش احنا نختصوا فيه يعني كان في بلاصة واحدة باش يكون يعني الانتاج يعني متنوع وحسب الرغبات الكل دونك يعني يقع اقتناء الاحجار يعني نظفوهم نهذبوهم بطريقة معينة طريقة معينة باش يصلحوا يعني باش نعملوا اسوارة ولا باش نعملوا حولي يعني بلمسة كما قلت لك تونسية
0: نعم والحجارة هذه قلنا شن اسمها
1: زكوارت
0: أي. أي وهذا وين نلقاه هذه تو متاعنا ولا ليه معناها من
1: الحجارة كما قلت لك هي يعني كانت عندي زيارة للجنوب ولقيت أني غادي يعني وفرة مين. كبيرة في توزر
0: في
1: الجبال متاع توزر فما نعم. شيء كبير في الألوان الكل وفي هكا من غادي بدأت الحكاية أنك أنت بتسرف
0: عملية البحث معناها فك الجبال
1: البحث
0: وتقعد مطولة بالك
1: مش كان أني نبحث أما فما عبيد برشا يبحثوا وكذا نعم. ونقتني ويعني وهذايا هو التعاون يعني بين الحرفيين الكل فما إنسان يعني يمشي للبلاصة ويجيبها نعم. وإحنا ناخذوها ويعني ونهذبوها ونزينوها ونبيعوها يعني بطريقة معينة
0: وتخدموها زيادة قبل ما تبيعوها
1: بالطبيعة
0: خاطر هذي يلزم يتخدم ومش ويلزم أفكار زيادة
1: بتبيع.
0: والأفكار هذي تجيك كيفاش تعمل رشارش معناها في
1: الحمد لله
0: في يعني ديزاين يعني تخدمه يعني.
1: في بالنسبة لصناعة المسوغ يعني يقع اللمسة الفنية يعني انك تتخيل القطعة كيفاش باش تعملها وإلا يعني في اقتناء الأحجار يعني يلزمك تكون عندك دراية باسم الحجر وشنو الفوائد متاعو
0: تو الأحجار هذوما اللي عندي تو في ايدي هذه المرونطة هذوما شنو اسمهم
1: نبدأ الأحجار. وعندي هذه الأميتيست الأميتيست هذه معروفة انها يعني تعاون على الرولاكساسيون يعني الإنسان اللي يبدأ متوتر
0: نعم.
1: تعاون إنها تهدئ من نفس متاعه اللي نعم. متوترة عنا التيركواز هذا اللي هو يعني
0: إذا جلب الحظ يقولوا
1: والعين
0: والعين
1: والعين
0: أي
1: والعين
0: أي.
1: هذا العقيق
0: نعم.
1: العقيق ويعني العقيق ما أدرك ما العقيق فيه ألوان متنوعة
0: نعم.
1: جدا
0: العقيق جميل أي. هو
1: أي. وراهو صحي معناها يلبسوه بالباهي فما هذا زاد العقيق لون آخر أما هذا يستعملوه يسر لك الآلام وكل وعنا المرجان زاد غير ما جبتش يعني في الستون عنا المرجان اللي ناخذوه من تبرقة وما أدرك ما المرجان يعني مذكور في القرآن
0: نعم.
1: مذكور في القرآن يعني الفوائد
0: نعم.
1: نتاعو سبحان الله يعني كبيرة
0: إلى جانب المسوغ عندك زاد العطورات
1: عنا العطورات
0: أي.
1: ما حكينا على علم الطاقة
0: أي.
1: والعطورات
0: تابعة معناها في علم الطاقة
1: تابعة ما جابوش لهنا جوست في الاسطن
0: نعم.
1: أما فما كيف يعني فما عطورات هي طبيعية
0: مستخرجة من الياسمين
1: من الياسمين والفل
0: نعم.
1: نوعية معينة من الزهور
0: نعم.
1: من المسك من الصندل من برشة أنواع
0: نعم.
1: وكيف يعني فما زيوت عطرية يعني تعاون على تهدئة النفس فما زيوت عطرية تعطي عن نشاط
0: نعم.
1: دونك متنوع
0: نعم وبيقع الطلبات ساعات فما نوعية من نوعية
1: فما نوعية
0: فذا قبل معناها من نوعية الأخرى
1: وأكثر
0: نوعية معناها
1: حبوا ياسر الياسمين سيرتو الأجانب
0: حبوا
1: ياسر الياسمين خاطرها بصمة
0: شكرا هذا المرجان متاعنا التونسي هذا مرجانة برقة مرجانة
1: برقة
0: ونروه معناها بالحق يعني الناس تقتنيه خاصة أنا راه في الصيف برشا تلبسوا الناس في الصيف في الصيف خاصة مع التوينسة حتى مش توينسة زيدة من البرة يسرح له هذي المرجين كما قلنا مرجين البرقة به وإلى جانب العطورات
1: ما
0: زال في عالم الطاقة ساعة
1: عالم الطاقة ما بين العطورات وما بين الأحجار
0: هي لفت أنك تغزر لها رأي ترتحك نفسانيا التحفة هذه
2: هذه شجرة الحب
1: أي خطر هذه الحجرة هذه يستعملوها ياسر يقول لك يعني تجمع بين القلوب ومن المحبة يعني
0: شكرا لك على كل احنا تواصل قسم الاخبار وقفه اخباريه ثم نواصل لقائنا في العزيزه بليدي من هنا من المعرض الوطني للصناعات التقليديه المعرض المتنقل بساحه الفنون ومرحبا بالجميع
3: اذاعه المنستير في نابل على الموجة 104.7
4: اذاعه المنستير 104.7
3: في الصيف بكل نلوجو على تنفيسه وكل حد كيفاش يعدي وقته.
4: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو.
3: سفرة ولا تحويسة، سهرية ولا تفرهيدة وتبحبيها معنا مهما كانت المدة قصيرة ولا طويلة.
5: أنا بالي طويل والجو جميل
3: مع برامجنا نهارك يتعدى

0: السادسة مساء في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين مرحبا بكم في نشرة الأنباء. في أبرز عناوين هذه النشرة: الجامعة العامة للنفط تؤكد تواصل مساعي التفاوض للنظر في المطالب المهنية لسواق نقل المحروقات. تسجيل تطور في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي أثر ارتفاع صادراته بنسبة تجاوزت 55% وعائداته بنحو 44%. دعوة تجار منتوجات الصناعات التقليدية بالمنستير إلى تحسين خدماتهم من أجل تنشيط الحركية التجارية وفرص ترويج هذه المنتوجات. مرحبا بكم. البداية بموضوع المحروقات، حيث أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية والأمين العام مساعد باتحاد شغل سلوان السميري، أكد أن الاتصالات مستمرة للتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لحل الإشكال المتعلق بقطاع نقل المحروقات، موضحا أن الاتحاد ينسق بشكل مباشر مع الجامعة العامة للنقل ونقابات نقل المحروقات، في حين تجري وزارة الإشراف اجتماعات مع أصحاب شركات النقل بهدف التوصل إلى أرضية اتفاق نهائية تنهي الإشكال القائم بشكل كامل. وأوضح سميري في تصريح للإذاعة التونسية أنه على الرغم من مساعي التهدئة فإن الأمور تتجه نحو إصدار برقية تنبيه بالإضراب بتاريخ محدد، مشددا في الوقت ذاته على أن الفرصة ما تزال قائمة للوصول إلى حلول تجنب البلاد التوتر.
1: اليوم فما تقريبا مش جلسة واحدة، فما جلسة برمجة مع أصحاب شركات هذه سلطة الإشراف على المعطيات الجديدة اللي عنا في علاقة بالمحاضر الاتفاق اللي ماشي متبقى للعمال متاعنا. جلسة بشتجمع على طرف الكل الحد اللحظة هذه مع الناس، يعني تأكيد في كل الحالات كما كدنا نحن البارح حبينا القطاع هذا يبعد على أي احتجاجات تنجم تمس مصالح المواطنين، لكن في نفس الإطار ما ناش مسلمين في مطالب العمال هذوما اللي من مدة قاعدين ينتظروا في بعض تحسينات خنقوه للقطاع أو بالأحرى تطبيق الحد الأدنى من القانون اللي يمس العمال هذا. خلينا على الأقل نطمنوا الناس، خرجنا من الحال نتاع البارح، لكن ما فماش حاجة مؤكدة تو تقول كونه الأطراف هذه باش تتلم.
0: قال مدير الحماية بالإدارة العامة للغابات الصحبي بن ضياف، قال إن إعادة تأهيل المساحات الغابية المحترقة يتطلب منح التربة فرصة للتجدد الطبيعي لمدة عام كامل على الأقل قبل المرور إلى مرحلة إعادة زراعة الأشجار والنباتات. وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح أن الإدارة العامة للغابات تحرص على التقييم الحيني للأضرار الناجمة عن الحرائق وإعداد برامج للتدخل تشمل ضبط المساحات المتضررة والأشغال المستوجبة وتحديد الميزانيات اللازمة لإنجازها. كشفت أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاحة عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت الكميات المصدرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368 ألف طن مقابل 236 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم الماضي، أي بزيادة نسبتها 55%. وانعكست هذه الحركية التصديرية وفق تقرير أصدره المرصد الوطني للفلاحة اليوم، انعكست إيجابيا على الإيرادات المالية للبلاد، حيث بلغت قيمة الصادرات 4605 مليارات وسجلت نموا بنسبة 44% مقارنة بالعام الماضي. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بالطلب العالمي المتزايد، خصوصا على زيت الزيتون البكر الممتاز الذي استحوذ لوحده على 83% من إجمالي الحجم المصدر. أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، مشددا على وجود أن تجرى عمليات الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغايات التجميلية من قبل مهنيين مؤهلين وذوي كفاءة في ظروف تضمن سلامة المرضى. واعتبرت عمادة الأطباء أن التطبيع مع مثل هذه الممارسات، أي أن تتم هذه العمليات خارج العيادات، يستوجب تدخل السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة. الدكتورة مها بن معلم أمينة مال مساعدة بالعمادة الوطنية للأطباء بتونس،
2: هي الممارسات الطبية والتجميلية اللي تعتبر عمليات طبية ويزمنا نعملها كان عند أطباء وأطباء مؤهلين للقيام بالطب التجميلي؟ أولا عمليات الحقن المواد الطبية كلها راهي تعتبر عمليات طبية وتخضع لقانون ممارسة الطب، من حقن الفيلر، حقن البلازما، أي حاجة تخترق الجلدة نتاع الإنسان راهي تعتبر عمل طبي ونقوم بها كان كان عند الطبيب المؤهل لذلك. فما بعض الأجهزة الطبية التجميلية المتطورة واللي تستعمل درجة عالية من الحرارة اللي تنجم تؤدي إلى بعض المضاعفات كيف راهو هذه نجم نستعملها كان عن أطباء التجميل واللي هو مكونين باش يعرفوا الاناتومي دو فيزاج اي لي كومبليكاسيون اللي قدر تصير مضاعفات. الطبيب ينجم يتدخل وينجم يعرف باش ما تصيرش المضاعفات هذه. كيف توسكي تقشير كيميائي او ما يعرف بالبيلينغ اتسيتيرا اللي يستعمل برشا مواد والا لانجكسيون دو برودوي كيما لا ميزوثيرابي ولا اي ماده باش نزرقوها دونك وتتعدى الجلد نتاعنا راهي يلزمها تكون في نطاق الطب التجميلي عند اطباء مؤهلين. كيف فما برشا اجهزه اخرى اللي تعتمد على تقنيات متطوره جدا ما ينجم يستعملها كان اطباء التجميل. وفي الاطار هذه اكدت ماده انه ماذا بين المواطن التونسي يحاول الممارسات هذه يتاكد بانه يكون طبيب مؤهل وعنده الكفاءه في طب التجميل باش يقوم بالامور هذه باش ما تصيرش مضاعفات بالنسبه للصحه نتاعو.
0: في إطار حوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة يتم العمل في ولاية سوسة في موضوع تركيز منظومة نموذجية لرفع نفايات المحلات المفتوحة للعمومة مثل المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بهدف تخفيف الضغط على حاويات النفايات المنزلية بالشوارع الرئيسية وتحسين الوضع البيئي. وكان هذا محور يوم مفتوح حول مزيد حوكمة قطاع النظافة بسوسة. سهيل بن عبد القادر الممثل الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات للوسط الشرقي وأكثر تفاصيل من سوسة مع
3: مشروع نموذجي يتمثل في التركيز على النفايات المحلات المفتوحة للعموم بصفة عامة اللي النفايات متاحة حاليا أغلبها قاعدة تخرج وتتحط في الحاوية الجماعية اللي البلدية توفرها للمواطن اللي خرج البوبيل من داره. وكمية النفايات الصناعية والتجارية هذه تخلي اللي حاويات تتعبى فيسع وتتحول المكان متاحة إلى نقاط سوداء. في حين أن القانون في تونس ينص على أنه كل محل مفتوح للعموم مطالب بإبرام اتفاقية مع البلدية تلزمه بتوفير حاوية خاصة به تكون في وسط المحل متاعه ويتم إخراجها في توقيت قول عليه البلدية وقت الباساج متاع الكاميون المخصص لكنفايات المحلات مفتوحة للعموم. الربح متاع البلدية شنو؟ الحاويات اللي موجودة للمواطن يستغلها المواطن ما عادش تولي تتحول إلى مناطق سوداء. والنفايات متاع المحلات واللي هي في أكثرها نفايات قابلة للرسكلة هي فاش تمثل نفايات لف كردونة بلاستيك. اتفاقية هذه تشجع صاحب المحل على القيام بالفرز باش الكلفة متاع الاتفاقية تكون أقل. ثم الحاويات هذه كي باش تتم جمعها في سيركوي خاص من البلدية ماش بتخلط مع النفايات الأخرى وباش تمشي آليا للتثمين وباش تخلق مواطن شغل. مطلوب من البلدية أنها تحدد منطقة أولية تبدأ بها حسب إمكانياتها المتوفرة حاليا باش تكون هي بادرة تتوسع تدريجيا لين تشمل كامل المنطقة البلدية.
0: دعت كل من المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالمنستير مع المندوبية الجهوية للسياحة دعا التجار وأصحاب مغازات بيع منتجات الصناعات التقليدية إلى تحسين الخدمات المقدمة للحرفاء وطالب بضرورة العمل على تشجيع تسويق المنتوج الوطني والامتناع عن ترويج المنتجات المقلدة والموردة والمساهمة بذلك في نشر صورة مميزة للصناعات التقليدية التونسية من أجل تنشيط الحركية التجارية في المدينة العتيقة في المنستير ومضاعفة فرص ترويج منتجات الصناعات التقليدية التونسية وتشجيع الزوار الأجانب على استهلاك المنتوج الوطني التونسي. كاظم المصري مودي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير.
4: حملة تحسيسية مع التجار حتى يقدموا منتوج ذو جودة، منتوج يكون التغليف سهلة، تقديم بعض التشجيعات من خلال دعم بعض التخفيضات على بعض المنتوجات، لما لا تركيز ورشات حرفية حية. نعرف أن السائح خاصة الأجنبي يحبب عند دخول المغازل للصناعة التقليدية أن يشوف المنتوج تخدم قدامه ويشوف المنتوج هدايا كيفية طريقة الصنع ويحكي مع الحرفي ونجم يقوم مع الطلبيات حسب رغباته. ثم كذلك إشهار الأسعار زيد يدعم ترويج منتوجات الصناعة التقليدية مختلف المنتوجات. ثم كذلك الأخوة التجار مع تمدى بينا تكون عملية استقبال السائح ويكون موجود كبير، تكون عملية استقبال السائح بالبشاشة بالابتسامة حتى كيف يطلب فاتورة نقدمون الفاتورة. هي عملية ترويجية وتحسيسية حبيناها أنه تزامنا مع فترة ذروة الموسم السياحي ذروة الأقبال على مدينة المنستير أنه تشجع السائح لدخول المدينة العتيقة خاصة حومة الشراقة. فيها العديد من التجار للأسف بعض منهم محلات مغلقة، نحبوا المحلات هذه ترجع تخدم، نحبوا التجار الكل يخدموا، الحرفيين زادة كيف الموجودين. نعرفوا أنه مشتريات السائح هي تمثل نسبة هامة من ترويج منتجات الصناعة التقليدية. إن شاء الله الحملة هذه بدأت في الأسبوع هذا في شهر أوت تتواصل حتى موافى آخر سبتمبر باعتبار أنه الموسم السياحي والصيفي يتواصل معتها الفترة طويلة، وإن شاء الله معتها تعطي صورة طيبة على المنتوج الصناعة التقليدية ونرفع من مشتريات السائح ونطولوا فترة بقاء السائح داخل المدينة العتيقة أكثر ما يمكن.
0: في إطار الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان، برمجت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية 364 نشاط ديني من محاضرات ومسارات ودروس، حيث تم إضافة 100 نشاط هذا العام. أكثر تفاصيل مع صلاح الذويبي المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان مع الزميلة نادرة برجب.
5: وزارة الشؤون الدينية احنا كإدارة جهوية عدنا أثناء إضافة 100 نشاط من دروس ومحاضرات وأختام قرآنية ومسامرات وندوات، وإضافة إلى الندوة المولدية هذه اللي نشهدوها، وكذلك مشاركتنا مع الوزارات التي تحتفي بمناسبة المولد كوزارة الثقافة ووزارة السياحة ليكون عمل مشترك، لأن القيروان وهي رابعة الثلاث كما يحلو للجميع قولها ولها مكانتها، وأكثر دليل أنها أكثر من قرن وهي تحتفل بالمولد النبوي الشريف.
6: الأنشطة قديش عددها اللي باش يتم تنظيمها؟
5: احنا في القيروان أثناء فما 364 نشاط، ونحب نعطيكم ونضيف لكم أن وزارة الشؤون الدينية أعدت بهذه المناسبة قرابة 10500 نشاط ديني، هذا في كامل تراب الجمهورية، يجمع بين الدروس والملاءات والمسابقات والمحاضرات. يعني هناك برامج الإعلام الديني، كذلك مؤسسة الإذاعة والتلفزة، هناك مشاركة وزارة الشؤون الدينية في البرامج، هناك كذلك معرض الكتاتيب، مواكبة يعني الجوامع المركزية بحضور المواطنين والاحتفالات الجهوية، هناك العديد والعديد من الأنشطة التي قامت بها وزارة الشؤون الدينية، وهي تتكامل مع هذه المناسبة الطيبة الكريمة وهي مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم.
0: أذكركم بأبرز العناوين. الجامعة العامة للنفط تؤكد تواصل مساعي التفاوض للنظر في المطالب المهنية لسواق نقل المحروقات. تسجيل تطور في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي إثر ارتفاع صادراته بنسبة تجاوزت 55% وعائداته هي الأموال بنسبة 44%. وفي المنستير دعوة تجار الصناعات التقليدية لتحسين خدماتهم من أجل تنشيط الحركية التجارية والزيادة في فرص ترويج هذه المنتوجات. شكرا لكم على حسن المتابعة. عودة إلى الزميلة نجوى المهري في برنامج العزيزة بلادي.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
2: يا تونس الخضراء
0: العزيزة بلادي.
3: العزيزة بلادي.
0: العزيزة بلادي. تونس بالحق مش بالكلام نرجع لك حاير ومهني. انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام زينة البلدان نرجع لك حاير ومهني. انت يا تونس اقوى مني اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري.
3: نجوى المهري.

0: لمواصلة لقائنا في العزيزة بلدي من هنا من المعرض الوطني للصناعة التقليدية بساحة الفنون. هذا المعرض المتنقل اللي يشمل العديد من الحرف الحقيقة من خيرة الحرف متاعنا والصناعات التقليدية متاعنا. نقول أهلا وسهلا صديقنا الرحالي محمد الرحالي صديقنا الخطاط الفنان على الزعف. هذه توا الزعف نتاعنا العادي نتاع السنه والعاده نتاع النخله نتاع السنه والعاده وهذه زاد المروحه الكلاسيكيه العاديه به. هذه المروحه الكلاسيكيه ريفيزيتي
1: دورناها
0: مدوره شويه وتوا على الطاير. على الطاير انت توا باش تقعد انا نشد لك الميكرو ما تسالش على الطاير.
1: توا نعمل التطريز اسم بالخط العربي.
0: بالخط العربي معناها هي طلبت الاسم بالخط العربي.
1: تسنوزي.
0: والخط العربي توا أصبح على كل المحامل تقريبا.
1: تقريبا.
0: على اللباس على القماش على كل شيء.
1: لكن الصعف أنا أول واحد في تونس عملت الاختصاص هذا والحمد لله نجحت فيه.
0: أول واحد. يلا تراها إحنا بالصورة شوقي زميلي.
1: جبتكم أمثلة بالمثال.
0: إيه. هذه بالذات معناها توا الاسم. طلبت منك معناها اسمها اي
1: نعم حتى اسمي نتاع روضات مؤسسات شركات حتى
0: الشركات المؤسسات الكل معناها تكتبوا لهم بالخط العربي ويقع معناها هكا الزينه محلاها والالوان زايده
1: كل حد حسب الطلب حسب السيجل اللي تكون سيجل نتاع شركه ولا حد نعمل له
0: اي والالوان انت تختاروا
1: هما يختاروا هما بيرسوناليزي كل شيء.
0: كل شيء
1: تدخل الجناح بتاعي تاخذ ساك ولا قفه تختار انت اليدين حتى اليد وكل شيء كيما تحب انت كل شيء يحضر سير بلاس. انا عمل ورشه متنقله
0: هذه هي
1: الحمد لله.
0: وتوا تعلم هكا فما شكون مغرومين ويحبوا معناها يتعلموا وتاثرهم
1: عندي بنتي يقراوا في نفس الوقت يخدموا الارتزانة
0: توا هذا فما شغف كبير معناها بالحرفه هذه وخاصه كي تقود في ان واحد معناها فنان وهذا راهو تحب له برشا فن هكا ولا ليه؟
1: انا في البدايه انا خطاط نعمل خط عربي
0: خط عربي
1: في المحابه برشا محامي في الاول عملت تبع السيراميك فخار قريب 15 سنه
0: اي
1: بعد اتجهت للسعف نتاعنا اللي نتاع جابسي. انا جابسي بحكم
0: انت جابسي قلت علاش ليه ما نحطش على المحامل. نعم
1: الحمد لله ما مش جربت ضد كان جربت ما خدمت ونجحت
0: ونجحت فيه الحمد لله. وفما طلب عليه
1: فما
0: توا ذا يتسوق لبرا يهزوها هذه المروحه هذه المروحه التقليديه هذيك المروحه كما قلنا النوعيه الجديده الناس اللي تحبها معناها وهنا معناها في اطار التغيير اي
1: عندي مثلا محلات توانسه عاملين في فرنسا في المانيا ياخذوا يهزوا ياخذوا حاجه فيها معناها بيرسوناليزي تاع تونس وكذا. مثلا تونس هنا عندي هذا اوتيل في
0: هذه المظله القصيره
1: قليبيا مثلا
0: قليبيا
1: انا عملت تطريز الناس يعملوها موتيف ولا سخون انا عملت تطريز
0: هذه تطريزه معناها شغل الروح للروح احنا نقولوا معناها هذه حرفيه باتم معنى الكلمه معناها بربي اعطيني الساعه هذه
1: تطريز هذا التطريز
0: هذا التطريز هذا الكروشيه يظهر لي هذا الكروشيه وهذه شو نسميوها احنا ذكرنا معنى الخيشه نتاع السنه والعاده وهيك الخيشه اللي كنا نعملوا فيها زربيه قبل وكنا بوان دو كوا معناها هكا ولا لا يا حسره يا حسره
1: التطريز
0: التطريز هدايا زاد هذا مطرزه اي بي هابي مرحبا بكم اهلا وسهلا وهذه فما اقبال كبير عليها راهو توا
1: في المروحه وفي الساك وفي المظله حتى المظله
0: اي المظله المظله فيها تطريز زاد ترى بربعتينا شويه المظله
1: عندي امثله
0: اي هذه مظلتنا هذه مظله السنه والعاده معناها كما يقولوا تو نشري الوالد معناها مظله هذه المظله بالحق فماش شكون معناها ما يحبش المظله المسند الرسمي للصيف
1: الحمد لله رجعت معناها السنوات الاخيره رجعوا لنا المظله
0: رجعت
1: بعد شوي رجعت الناس كلها تنسى تلبس المظله التونسيه بعدنا على نتاع الصين وبعد الحمد لله
0: توا وليت معناها نجم نقولوا احنا فرحانين برشا معناها بالمنتوجات نتاعنا بالصناعات نتاعنا التقليديه وليت معناها التونسيه توا وليوا ما عادش
1: استفاقه الحمد لله الكلاسيك وبعد رجعت أي. الحمد لله
0: وهذه صحيه راهو كل شيء صحي
1: وبركة وبركة اي حاجه من نخله بركه
0: شم احليها شوف الريحه معزها شوف الريحه معليها ريحه بلادي هذيك راهو هكا ولا لا مرحبا بيك حاجه اهلا وسهلا احنا توا هدية شو نسميوها هذا الزعف وهذا
2: هذه الحلفه
0: هذا الزعف وهذه الحلفه
2: هذه الحلفه
0: اي
2: ما تسالش احنا الحديث والمغزل نقولوا ما تسالش
1: اختي
2: هذه اي هذه الحلفه
3: هذه حلفه
2: الحلفه تو تقدمت الحلفه ولينا برشا حاجات كل شيء ولينا نستعملوا فيه في الحلفه
3: كل شيء نعمل
2: مثلا شنو اخر
3: مثلا اول ما تعلمت الحصيره على جدتي وعلى امه وكل
2: الحصير
3: الحصيره اللي يفرشوها ولد
2: وما زالت تو ولا اندثرت الحصير
3: والله ماذا بينا ما تندثرش
2: مطلوبة
3: فما طلب نخدمهم سير كوموند نخدمهم هكا نمشوا المعارض ماذا بينا زاد نأطروا في جيل آخر باش ما تنقطعش الحصيرة بصفة عامة
2: صحيح
3: بعد طورناها ولينا نعملوا سيفلام تاع سخون نعملوها تاع ديكور نعملوها اللي هي بانية ذي تنجم تجي فيك
2: كل شيء
3: تتهز في موسم
2: تتهز
3: في كل شيء حاجة مزيانة
2: شو محليه نرجع معناها نرجع
3: هو البانية هذا زاد نجم حطوا فيها دقلة خبز غلة كل شيء عندنا موجود أي موديل
2: كل شيء وفما طلبات زادة من عند الحريم
3: فما هاي وهذه كبانية زادة
2: حطوا فيها كل شيء
3: نجم نحطوا فيها فطور كامل شقالب الفطور
2: فطور كامل
3: وبالقطاع وتتهز وانتي
2: ما تحط فيها تتخزون. الخبز ما تصيرش تحط فيها الخبز
3: تحط فيها الخبز تحط فيها زريرة تحط فيها
2: كل شيء
3: حاجة روعة دقلة حلو كل شيء وبتبيع في أن واحد عملناها كيكة باش تبقى مهوية
2: مهوية نعم اي
3: وحمد لله يا ربي إن شاء
2: وفما الله. إقبال عليهم توا هذوما
3: والله حمد لله
2: فما إقبال
3: حمد لله يا ربي
2: والألوان هذوما كيفاش نجم أنت تنسق ما بين الألوان
3: هذه ناتيريل هذه فما الكركم نصبغوه صبغة بالكركم هذاك الأصفر
2: هذا بالكركم
3: هذاك بالكركم
2: إي
3: هذيك صبغة كيميائية والنسق وكولاريت بتجي قطعة مزيانة معناها
2: وتجلب
3: تجلب الأنظار
2: أي تجلب الشاري
3: أي تجلب الكليون تجلب الحريف
2: نعم.
3: الحمد لله يا ربي حاجة تفرحنا برشا وحاجة مغرومة فيها برشا
2: المعرض هذي شنو أضيف لكم إلى جانب إنكم تقربكم من معناها تحبوا خاطر توا الديوان الوطني لصناعة التقليدية قاعد يكثف في المعارض هذه على مستوى وطني وأكيد تقدم لك برشا حاجات معناها هذه
3: برشا حاجات تقدم لنا
2: خليك معناها تعرض المنتوجات نتاعك
3: نعرفوا بالمنتوج نتاعنا ونعرفوا برشا زيادة في المعارض جينا برشا ناس نعرفوا كليونات فاملين نعدو كمانديت نعدو
2: ويخبر كارت فيزيت نتاعكم
3: ويتواصلوا
2: معاكم
3: بالطلب معنا بالطلب زيادة وكل واحد شنو يحب نقدمه
2: نعم شوف محليهم منتوجات بلادنا
3: ايه كيف صنعة اليد بربي صنعة يدوية
2: صنعة اليدين
3: حاجة هاي لبرشا الحمد لله يا ربي ماذا بينا يتعلموها الأجيال اللي بعدنا وما
2: تنتظر أحفادك والناس اللي فليش شكون معنى يقول لك علمني
3: عندي شكون نأثر فيهم
2: نعم
3: عندي وكال وعندي كل شيء نأثر في كل مجموعة
2: قداش عندك توا في الحرفة هذية
3: قداه من سنة
2: أي
3: إيه عندي برشا برشا
2: برشا برشا برشا وخرجت توا المشاركة وليت عندك بطاقة
3: عندي
2: حرفية
3: عندي بطاقة حرفية وعندي من من 2018 نخرج المعارض ونشارك ما قبل نخدم
2: هذا على مستوى وطني في تونس كهو خرجت البرة ولا
3: لا لا
2: ما خرجتش البرة
3: ان شاء الله تجي فرصة
2: ان شاء الله تجي فرصة علاش ليه سي كاظم احنا ديما عاملين على سي كاظم
3: ما شاء الله علي ربي فضل وربي يحفظ سي كاظم الحمد لله مدام سامح مدام ايمان الإدارة كاملة بصراحة نعم الناس نعم الناس
2: قاعدة معناها حاسة بالحرفي وتشجع وتقدم له العون وتحاول قدر الإمكان إنه باش يعرف بالمنتوجات نتاعه إن شاء الله بالنجاح والتوفيق وإن شاء الله يا ربي بالقسم كما نقولوا احنا وهذه محلاها كما قال صنعة بلادي وحرفة بلادي ومحلاها بلادي هكا ولا شكرا يعيشك سي محمد سي محمد السلام يعطيك الميكرو يا سي محمد اليوم الحلفة تطورت واليوم الحلفة ولت مطلوبة معناش مشكلة
1: صح
2: راو في الماتية معناش مشكلة معها
1: الحلفة
2: موجودة
1: فما نقص شوي
2: نقص شوي لكن موجودة الحلفة
1: الألياف الطبيعية موجودة في كل حلفة
2: الألياف الطبيعية موجودة والسمار موجود والابتكار
1: موجود ان شاء الله نحاول نقدمه كل من عام من الحسن لحسن عام كل عام حاجه جديده وبيس الحمد لله
2: والحمد لله. شكرا لك سي محمد. احنا وصلنا ساعه لازم كملناه وزلنا باش نكملوه معاك بالطبيعه. انا باش نسلف معاك هذه الساعه يعيشك. شكرا لك ربي فضلك وان شاء الله يا ربي زينا وان شاء الله من حسن الى احسن وان شاء الله
1: بلا شكر خاص سي كاظم
2: اي
1: والاداره كامله ما شاء الله عليها تبارك الله سماح يرحم والديه استدعوني يرحم والديه مكو.
2: انت تو عرض خارج حدود الوطن ولا على مستوى
1: الوطن؟ اول عرض في افريقيا مش
2: في افريقيا عاد في افريقيا
1: لكن في معرض انا اللي حاز في نفسي انا في معرض تجاري مش معرض صناعه تقليديه. انا تجاري. عندي اكثر من 25 سنه حرف في صناعه تقليديه خدمت في السيراميك وفخار وتو بالسعف عندي 10 سنين برس ولا مره شاركت في معرض في صناعة تقليدية إلا هذا مع سيكار السنة اللي فاتت.
2: أنت تحب تشارك في المعارض الخاصة بالصناعات التقليدية كحرفي
1: معرض الكرم مثلا
2: كفنان كحرفي من حقك من حقك إن شاء الله يا ربي.
1: حقي أنا خدمة عندي سلعة وشاركوا في المعرض وتقبلوا وأنا
2: لا يا أخوي أنا وسلعتي لازمني نكون موجود أنا وفني أنا وخدمتي أنا ومنتوجي هكا ولا. شكرا لك شكرا لك سي محمد إن شاء الله يا ربي كنتلقاو بيك ونحكيو معك أكثر. تحياتي لك. نغم ثم نعود مع الحرفيين بالطبيعة في المعرض الوطني للصناعات التقليدية بهذا المعرض المتنقل في ساحة الفنون. أهلا بالجميع.

0: أهلا وسهلا، مساء النور، مساء الفنون، ومساء الحرف، ومساء المعرض الوطني للصناعة التقليدية لموجودة في ساحة الفنون. وزلنا نستناو فيكم كل اللي زوارنا، أحبابنا، أصحابنا، أقربائنا، زيدا أهل البلاد المسيطرية. احنا نقولوا مرحبا بكم الناس الكل في هذا المعرض اليوم اللي فيه يعني حاجات حلوة برشا الحقيقة، ابتكارات في الصناعة التقليدية. نتعرف عليك، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: عسلامة،
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
1: عايشك. ياسمين قردبو، صاحبة مشروع كنيس شوب.
0: كنيس
1: كنيس
0: كنيس دي شوب هاي.
1: هاي نخدمه كما تشوفوا توسكي حاجات ديكوراتيف بالفيل دو تريسي، فيل دو كوتون، نخدمو بالجو.
0: انت عامله ساعه مهندس ديكور، خريجه
1: مدرسه الفنون بسوسه.
0: بسوسه نعم. اي
1: وكنت نخدم في دومين اخر وجاتني الفكره وقلت
0: علاش. شكون حول لك الوجهه الساعه؟ ولا حبيت تجرب تدخل؟
1: والله الحقيقه نعم برشا دو ريشيرش، يعجبوني برشا حاجات. واكثر حاجه يعجبني ديما ستيل بويم، واكثر تو ستيل خارج اللي هي بالزعف، ويخدموا دي ميغوار ديكوراتيف.
0: احنا فما زوز حاجات نتعرف عليك الساعه. استنى الاسم.
2: عسلامه. صبريه.
0: صبريه، مرحبا بك.
2: من بقالته.
0: نعم مرحبا بك صبريه، انت حرفيه زاده.
2: ايه
0: تو احنا نشوفوا زوز حاجات. هذه اش قلنا؟
1: هذه فيل تريسي.
0: اي
1: معناها
0: الفيل،
1: فيل تريسي هو فيل تريسي تدخل فيه الجوت وفيل دو كوتون.
0: اي
1: مع بعضهم معناها يتسمى
0: خيط القيطن. هذاك القيطن بي. وهذه الزعفه نتاعنا
2: فيبر فيجيتال، هذا مصنوع من النخله.
0: هذه مصنوع من النخله اللي كنا نحكيوا عليه، معناها في المظله، في الساك، في المكب هذيك، في حاجات اخرى. هذه توا انا نراها ديكوراسيون نتاع السنه والعاده. أي. منتوج السنه والعاده، هذا التقليدي.
2: اي وحاولنا انه ندخلوا الالوان اللي
0: نعم.
2: الالوان الطبيعيه،
0: الالوان الطبيعيه. أي. الوان الحياه، الوان البهجه هيك ولا. خلينا ابشر نرجع لك ساعه الفيل دو كوتون. هذه معناها الافكار هذه كيفاش عملت عليهم ريشيرش، خدمت عليهم؟
1: والله احنا بدينا باللي سوبلا اول أي حاجه.
0: اي اي
1: ومن بعد بدينا نطوروا بشويه بشويه، بدينا نخدموا في لي كوربي كيما لا فيديك هكاك.
0: اي
1: هذا بناء نتاع اميناجمون، نجموا يجوا في لي ساق دو بان، نجموا يجوا في لي كويزين، نجموا يجوا في لي شامبر. حاسين يعاونوا برشا في الاميناجمون.
0: نعم.
1: اكثر حاجه
0: مش تلم فيهم اي حاجه، تلم فيهم كل شيء، حتى معناه يجيو حتى المسوغ نتاعك زاده هكا باش تحط قربوا جيتك زاده تحطهم لهنا، ما فيها بيس.
1: اي بعد بدينا نطوروا الحقيقه. أي. كل مره دو ريشيرش، كل مره تظهر حاجه في السوق. اون بلوس يزمك تدخل دي برودوي فما لي كونكورونس برشا.
0: ترى هذيك
1: بعد حبينا نتخصصوا شويه في لي شامبر انفون.
0: اي شامبر انفون اخترنا لهم احنا توا هذوما
1: محلين لي زونفون. نجم تهداها معناها كادو نتاع انفاس، نجم انت تشريها لولدك.
0: نعم.
1: اون بلوس حاجه اخرى اللي هو البرودوي نسيت ما حكيتش عليه، اللي هو صديق للبيئه. دونك البرودوي راهو لافابل، تنجم تغسلو في الماشين. هذه الاولى ما جالو حتى شيء. ثاني حاجه البرودوي راهو ما يعمل لا حساسيه لا شيء، خاطر على باز دو فيل دو كوتون، دو فيل دو كوتون سامحني، وبجود. دونك صديق للبيئه وما يعمل حتى شيء لصغيرك، دونك تنجم تستعمله بكل امان.
0: امان واريحيه، واحنا نحبوا كل شيء صديق للبيئه راهو.
1: اي وفما حاجات اخرى معناها، فما الاولاد، فما البنات، فما يونيسكس معناها اللي يحب ياخذ بنيه وليد او ميم طون.
0: لا هو ذا يمشي للكل يظهر لي.
1: هذايا
0: هذا هو بي واللي
1: هذاك لانج نستعملوه في
0: الديكور.
1: في الديكور اول حاجه.
0: نعم.
1: ونستعملوه في نتاع الحوايج، يحطوا فيها حوايجهم كل واحد شنو يحب وين يحب يحطها.
0: توا حتى معناها في اللي سكما ولينا فما زاده كيف نعملوا حب معناها باليد، معناها بالفيل، وفيها عندها اقبال وعندها رونق زاده. عندها رونق
1: سورتو في الفصل الصيف الحقيقه، الاكثر الطلبيات على في الليساك.
0: في الليساك
1: حاولنا نطوروا انه ما تقعدش محصوره.
0: نعم.
1: انك ساك ديما تستعملها على بلاس وليس، علاش ما توليش ساك سواري، علاش تولي ساك تخرج بها كل
0: تخرج
1: يوم.
0: بها كل يوم صحيح.
1: وكحو ان شاء الله نحاول ديما من حسن الى احسن، ان شاء الله البرودوي التونسي الكل يا ربي يتروج في تونس وخارج تونس ولو خارج تونس.
0: طيب انت من كلامك معناها انا حامله شهاده جامعية ما نجمش نخد قاعدة ويدي هكاك معناها مكتفة.
1: أني أصلا كنت
0: هكا
1: نخدم مش أيوة. وبعد بلت لي فكرة ولي لي هي بنتي اسمها كنيزة
0: كنيزة أي.
1: قلت علاش ليه ما يبليش كنيز شوف تكبر بنتي ويكبر معاها البروجي ديما كل مره بنتي تكبر كل مره البروجي يكبر مع بعضهم الزوج
0: والحلمه تكبر زايده والحلمه تكبر نرجع معك هذا سيدي المكب نتاعنا نتاع السنه والعاده هذا مكب نقولوا احنا المثرد نقولوا معناها اي حاجه اي حاجه نجم نغطيو به كل شيء وهذا يتعلق زايده هذا يتعلق حتى كديكور في الدار وكان في بيت الخزين بالاماره في بيت الخزين هذا في بيت الخزين ما تخلاش دار من المكب هذا اي توا رجع ديكور
2: ديكور حبينا نعملوا حاجه جديده معناتها في لا معناتها حتى في الغرزه معناتها
0: في الغرزه تبدلت الغرزه هو ما كانش هكا الحقيقه بالحق كان يظهر لي زوز الوان ولا ثلاثه سبتات فقط
2: كانوا نقولوا احنا الالوان الزمنيه
0: الزمنيه اللي هي اللي هي
2: هي الروز والازرق والاخضر
0: والاخضر
2: حاولنا انه نطوروا اكثر ونعملوا الوان طبيعيه
0: الاصفر وتريكواز والورنج
2: خرجناهم من التاي الاخضر
0: نعم.
2: والكركم
0: والكركم
2: والملوخيه هذوما الكل نستخرجوا منهم الالوان الطبيعيه
0: الالوان الطبيعيه معناها كلهم نتاع العادات والتقاليد نتاعنا وكل شيء وحتى ماهمش صبغه هذوما هكا ولا ليه مش صبغه
2: لا هذه صبغه طبيعيه
0: صبغه طبيعيه
2: طبيعيه
0: صديق للبيئه هذا توازن
2: صديق للبيئه
0: هذه مش شروط نتاع الحرفه والصناعه هذه انها تكون صديقه للبيئه
2: لازمها تكون صديقه للبيئه
0: نعم.
2: خاطر المكب هذا قبل كل شيء احنا نغطيو به التفسير
0: وباش يكون حاجه سخونه وحاجه معناها تجبد شويه نخافوا الالوان هذه يقع
2: هكا علاش احنا وين هيك طبيعيه ما نخافوش جمله
0: ما نخافوش معنا عليكم امان الله تشريو
2: امان الله تشريو مرحبا بكم
0: وصحه وصحه عليكم وبشفاء ومحليه راهو كي يتعلق يجي ديكور ديكور حلو برشا راهو ذكرني بايام زمان والله محليها هك العيشه وهك المماتي وهك اللمه وتقول لك حط المكب غطي الكسكسي بالمكب نتاعو معناها فمحليه كي نرجعوا معناها لتقاليدنا وعاداتنا به عنا زادة كيف كيف هذه شو نقولوا لها
2: هذه بانيا لانج
0: اي تختلف راهو شوف تختلف كل واحدة كل بلاد ورطالها وكل صنعة وخصوصيتها اي الالوان زادة محلها الزاهية
2: الالوان طبيعية هذا الكل مصنوع من الديس
0: نعم
2: والزعف
0: والزعف
2: من النخلة
0: نعم بدو الميكرو ساعة ليه نسمعوك بالكدا خليه نسيرش ليه والالوان كيف كيف
2: الالوان كلها الوان طبيعيه
0: الالوان طبيعيه
2: كلها الوان طبيعيه
0: به الى جانب انه نجموا نحطوا فيه معناها دبشنا نجموا نحطوا فيه كل شيء حتى الوعب نتاع الصغار باش تحطوا
2: فيه كل شيء الحوايج الجوي برشا حاجات معناها نجموا نستعملوه
0: هذا نجموا نستعملوه زاده
2: هذا نستعملوه مثلا هذا ينجم يمشي للغله
0: اي للغله
2: الغله نجموا نحطوا فيه
0: اي والله الغله بالحق
2: اي
0: الخبز زاده كيف كيف
2: فوالا
0: اي والله حتى كي يجي اكبر شويه به راهو للخبز راهو
2: اي عندنا الاحجام الكل
0: الاحجام الكل
2: معناها الالوان الكل موجودين
0: اي حلو برشا ومزيان حتى كادو راهو مزيان
2: ارتيك الكادو زاده يجي
0: ارتيك الكادو يجي مزيان بالحلو ياسر يعطيك الصحه شكرا ليك تفهم اقبال
2: اي
0: والشر وال اكيد معناها بتبيعها في المعارض الوطنيه
2: اكيد احنا نشارك
0: المعارض الدوليه
2: الارتيزانتي ديما نشاركوا في المعارض
0: في المعارض
2: في الكرم
0: فما اقبال برشا
2: فما اقبال وفما عوده كبيره زاده للمنتوجات
0: للمنتوجات التقليديه
2: ايه.
0: اصبحت توندونس والناس الكل رجعت معني للموروث نتاعنا ونثمنوا موروثنا وانتم زادة تشجعونا وانتم تشهيونا راهو بالافكار نتاعكم يعطيكم الصحه
2: عايشك.
0: شكرا لك ان شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق ان شاء الله القسم زاده كيف محليها بلادي هذه ريحه بلادي راهو هذه ريحه بلادي نحب نشوفوها خارج حدود الوطن زاده محليكم كي تاخذوا حاجه تونسيه كيف من هكا وحتى كي تمشيو تهديوا حاجه تونسيه
2: أكيد.
0: شكرا لك نغم ثم نعود ومازلنا معكم في العزيزه بلادي ومع الحرفيين

0: مازلنا مواصلين معكم اللقاء في العزيزة بلادي في الجزء الأخير. الحقيقة مرحبا بك سي فخري السميدي. طبعا
1: فخري تميمي.
0: تميمي أي تميمي. نتفكر سي فخري آخر مرة تقابلنا في مارينا
1: المنسي
0: في مهرجان ربيع المارينا. مرحبا بك. إلى ذلك الحين من وقتها حتى التوا يظل يعمل جولة هكا ولا جولة وين مشينا بالحرفة متاعنا الساعة لأنه مشروع متميز. هذايا المشروع
1: مشينا للمعرض في طوكيو آخر مرة.
0: هذايا المعرض في طوكيو وشنو هزينا كالمعرض في طوكيو
1: مش
0: نجم نجلبوا لهم راهو انتباههم مش بالساهل راهو هكا ولا سي فخري.
1: عنا هذه ريت هذه هذه بمناسبة السبعينية العلاقات التونسية اليابانية.
0: حطيت إيدك معناها استبع لهنا على العلاقات اللي احنا
1: هذه معناها حدث مهم
0: حدث مهم كبير برشا ومعبر زيادة
1: معبر هذيك الشعار متاع السبعينية الاحتفالات
0: الاحتفالات يظهر لي واضح محليها وجبتها معناها
1: عملنا حاجة على طوكيو
0: على طوكيو وفما إقبال توها كيفاش
1: والله في الإقبال في بالنسبة لليابان عندنا ثم إقبال على الصناعة التقليدية التونسية
0: هم يقلدوا فيها ساعة فما تقليد ساعة الريحانة متاعنا الخمسة كل شيء معناها قلدوا لكن فما حاجات ما نجمهم شراو ولا ليه ولا ما نجم كل شيء
1: والله فما حاجات صحيح فما حاجات معناها في فما حاجات في الصناعة التقليدية متاعنا كما الحلفة متاعنا كما الأسمار فما حاجات ما نجمو هالشيء ونحن دخلنا نحن بحاجات تذكارية معناها كيما نقولوا هدايا تذكارية مشينا دخلنا بالطبيعة عرفنا عملنا حاجات على تونس باش نعرفوا بالسياحة التونسية بتونسنا فهمتي كيما نقولوا
0: بالموروث نتاعنا
1: مشينا هزينا معناها برشا حاجات هزينا لوح الزيتون فهمتي السيراميك التونسي
0: السيراميك
1: وهزينا الحوايج هذوما كيما نقولوا على الرخام هذايا رخام تونسي معناها حتى الحاجات اللي خدمناها معناها خدمنا على رخام تونسي ما خدمناش على رخام كيما نقولوا ايطاليا ولا حاجة
0: كل شيء تونسي
1: كل شيء تونسي
0: كل شيء تونسي
1: كل شيء تونسي
0: تونسي والزينة طبعا واحنا نخدم شوية على الرقمنة ساعة
1: ومطبوعة معناها
0: حلوة حلوة هذه تنجم تتحط على البيرو على البيرو
1: تنجم تحط في التليفون هذه زي كيف تستعملها في التليفون هذه
0: وانت قاعد في جنبك معناها الى حد الان توا سي فخري معناها فما اقبال توا على منتوجنا
1: بالنسبة لهذوما الحوايج هذوما كهدايا تذكارية تجي يجينا التونسي معناها اللي يعيش في الخارج ويجينا السائح فهمتي يلقى حاجة على تونس مش يلقى حاجة على مثلا جي المسير مش يلقى الرباط التصويرة فيها قصر الرباط ينجم كي نعملوا حتى ثم على الجمهورية كاملة لما تصور على سيدي بوسعيد
0: قروان تفاعل معاكم تفاعل يسألوا شنو هذا
1: بالطبيعة مش يسأل
0: شنو الماتير اللي قاعدة تخدم
1: بالطبيعة يسأل يسأل السائح شنو المنتوج هذايا
0: خاصة وانت في جابون نحكيو على جابون
1: برشا سؤال برشا ثم اقبال تبارك الله ما شاء الله توا معناها هذه نقول المعرض الثاني شاركت فيه وثم اقبال معناها معناها جيد معناها اقبال جيد على المنتوج التونسي معناها فهمتي
0: معناها توك يقولوا لك فما معرض في الصين نمشي نرجع مره اخرى
1: نمشي ان شاء الله ان شاء الله نرجع اليابان
0: سي كاظم ان شاء الله معاملين عليك سي كاظم الحقيقه ومعاملين بالطبيعه على انا نحس عمل كبير برشا ومجهود كبير برشا قاعد يتقدم خاصه معناها في مجال الصناعات التقليديه والديوان قاعد يخدم بالكدا قاعد يشجع زاده في الحرفيين نتاعو زاده
1: في الداخل وفي الخارج معناها حتى كثره المعرض ما كانش هذا المعرض المتنقل ما كانش عندنا
0: شو الشروطات باش يكون معناها البرودوي هذايا صديق للبيئه باش يكون معناها موافق للشروط

0: الشروط معناها يعني فما شروط معينة هكا ولا
1: بالطبع طبعا اي فما حاجات معناها هي حاجه معناها طبيعيه والخشب طبيعي معناها في عنيش حاجات
0: والرخام طبيعي
1: والرخام طبيعي
0: والفكره زاده تونسيه زاده
1: والفكره تونسيه فهمتي وان شاء الله مثلا نطوروا ان شاء الله نجيبوا حاجه تقرينا ان شاء الله باذن الله
0: الوقت يمر بسرعه على محله باش نخدموا باللباس التقليدي وما ادراك باللباس التقليدي لبستنا محليها عزتنا محلك الاجواء هذه اللبسه التقليديه المهدويه
2: المهدويه اي
0: التماق التونسي
2: هذه قمجتنا الاصيله نتاع المهديه هذه نعم. زاده كيف كيف
0: الفرملة
2: نتاعنا هذا الفرق زاده نتاعنا احنا اجتهدنا الصغار حاولنا نعملوا بحكم كما تحكي على البيئه وكل شيء نوليو كديشي نستغلوه نعملوا به لي ساكامان تبع الفرمله ولا
0: الديشي نتاع
2: اللي لنا احنا من الفيلور ومن القماش اللي نستعملوه ولينا نعملوا به كولكسيون جديده تمشي زاده معاصره وفي نفس الوقت
0: اللباس التقليدي اصبح مطلوب جدا
2: جدا جدا
0: في كل يعني مش كيف المناسبات مش مربوط بالمناسبات
2: حتى في المناسبات اللي احنا تبدا مش مناسبه تقليديه نحبوا نلبسوا حاجه بالتوش التراديسيونيل نتاعنا انا احنا الصغار نجتهدوا باش نعملوا ديما نحافظوا معنا على التراث نتاعنا وعلى الصنعه كيف ما هي باليد مش بالماكينه
0: انا ما تعرفتش عليك الساعه
2: مروه بالحج
0: مرحبا بك مروه مروه اسيلت
2: أني من قصر الساف أصيل قصر الساف ولاية المهدية نسكن في المهدية درنير مو حالت بوتيك بحذا معمل جوليان هذه كيف الزهرة
0: هكا باش تعمل لنا إشهار توا المهم أنت توا اليوم أنت حالة ستون لهنا في المعرض هذايا وتشارك حرفية عندك بطاقة حرفية
2: في التطريز في جميع أنواع التطريز وفي الأوت كوتور زاد في الخياطة
0: في الخياطة
2: أما أني متخصصة وأكثريته في التطريز
0: فهذا صنع يديك أو تشري
2: معانا إحنا بحكم صنعتنا عبارة حلقة اجتماعية نلموا فيها نسيل كل بحكم إحنا صنعتنا تاخو برشا وقت
0: اللي يخدم في الحرير واللي طرز واللي
2: نقسموا لتشبيناتنا اللي ناخذوا ما عند النساج الحواشي والكل وعندنا شكون مختصة في التطريز معناها متاع القمج متاعنا والأخرى زادة تاخو الطاش متاع الخياطة باش كل حد ياخو طاش يكون معناه متقن للطاش هذيك وتطلع لنا معناه القطعة كيما نحبوا إحنا بالفيكسيون مزيانة
0: توا هذه تباق الولاد حتى العشويات يلبسوه في الحمين يلبسوه الفرق زيدة ولا زينة ساعات تلبس ساعاتية سانتور عالية نجم تزين بيه نجم تحضر بيه حتى في إيفنمون في تظاهرة تمثل بلادك زيدة البرة تلبس لبسة تونسية
2: نجم حتى معناها في دبشك اليومي في لبستنا اليومية نولي ونعملو توش مزيانة تبدأ صغيرة وخفيفة في نفس الوقت ما تتكلفش للحريف اللي باش يشري وفي نفس الوقت يبدأ ماشي حامل التوش متاع التونسية التقليدية
0: إقبال فما إقبال كبير برشا
2: فما أي فما إن شاء الله نشكر
0: أنت شاركت على مستوى وطني ومستوى دولي وإلا وطني فقط
2: لا وطني فقط
0: وطني فقط إن شاء الله يا رب
2: مشوار إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله كما قلنا احنا في الختام يظهر لي المعرض هذا مازال متواصل يوم 27 اوت وفرصه لكل زائريه باش يجيو مرحبا بهم
2: مرحبا بهم الناس الكل
0: وديما تبدل كل يوم عندك جديده يظهر لي كل يوم تجيب
2: تجيب جديد خاطر زاد لهنا فما مختلف الحريف لهنا فما مختلف
0: فما تزيري فما
2: تزيري تزيري برشا ما شاء الله
0: شكرا ليك شكرا ليكم شكرا شكرا شكرا كما قلنا المعرض الى غايه يوم 27 المعرض المتنقل موجود في ساحه الفنون بالمنستير شوقي الحمادي حمدي النقدي أيمن الشيبي نجوى المهري السخيري طبعا وكل الزملاء نقول لهم شكرا لكم شكرا شكرا شكرا نجم الدين القريشي مرحبا بك نجم الدين نقول لكم إلى اللقاء دمتم أوفياء لهذه الموجات
3: الفيضة بوفيشة سيدي بوعلي على الموجة 104.7 اللي يقول سيف يقول لمة عائلة فرحة الحبيب نجاحات أفراح ومسرات ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات.
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة السابعة للأنباء. تم اليوم تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي 33 على 225 كيلو فولت بالمنطقة الصناعية بحشاد ببوعرقوب في ولاية نابل، وذلك بكلفة مالية تناهز 47 مليار. وأنجزت المحطة في إطار تدعيم شبكة نقل الكهرباء للجهد العالي وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب من خلال ربطها بمحطات بوفيشة وقرمبالي وجبل الرصاص بواسطة خطوط هوائية ذات جهد عالي. ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في تحسين موثوقية الشبكة الكهربائية ودعم قدرتها على نقل الطاقة وتوزيعها لفائدة مختلف المناطق المتصلة بها. أفاد معهد الصحافة وعلوم الإخبار بأنه قرر التمديد في أجال الترشح لبرامج الماجستير المهني وماجستير البحث للسنة الجامعية القادمة 2026-2027 إلى غاية يوم 26 أوت الحالية، وأنه يتعين على الراغبين في الترشح إيداع الملف الترشح كاملا ومباشرة لدى إدارة المعهد قبل 26 أوت بمقر معهد الصحافة وعلوم الإخبار في المركب الجامعي منوبة في تونس العاصمة. قال متعاونون أوروبيون أن ديوان الحبوب التونسي اشترى نحو 25 ألف طن من العلف الذرة عبر مناقصة دولية اليوم. وأفادت تقارير بأن سعر الذرة قد بلغ 276 دولار للطن شاملا كتكاليف الشحن، وسيتم شحن الذرة في الفترة ما بين 15 سبتمبر و 25 أكتوبر اعتمادا على منشأ المورد. انتهى الموجز. موعدنا القادم في الساعة الثامنة مع الأنباء. إلى اللقاء.
3: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. الرابطة الوطنية لكرة القدم ترفض تأخير موعد مباراة الكلاسيكو بين النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي إلى الساعة 6. ترفض لأسباب أمنية. زوج فرق كان طلبوا أن المقابلة تتوخر بدام 4:30 نهار لحد الموعد نتاعها الرسمي، والرابطة ترفض ذلك كما قلنا للأسباب الأمنية، وبالتالي تم تثبيت المباراة يوم الأحد في موعدها بملعب حماد العكربي برادس 4:30. ونذكر الإطار هو الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أخبار الميركاتو. ضياء الدين الجويني يمضي للترجي الرياضي الجرجيسي لمدة موسمين. شبيبة العمران تتعاقد مع البوركينيا علي كوناتي صاحب 19 عام مدة العقد 5 مواسم. ماهر بالصغير لاعب النجم الرياضي الساحلي اليوم يسير التعاقد مع فريق نادي التعاون الليبي. بالنسبة لبرنامج بطولة الرابطة المحترفة الأول لكرة القدم اللي باش تكون على دفعتين غدوة مع 4:30 الملعب التونسي وجه نادي صفاقسي، مباراة تشيزافارا باديس بن صالح في الفار أزمير ساكروكوفيتش من سلوفينيا، أما الحمام سوسة اتحاد المونستيري مباراة تشيزافارا حسين بن سيسي وفي الفار أيضا من سلوفينيا ألكسندر ماتكوفيتش، تقدم ساقيت الدهري وجه شبيبة العمران مباراة تشيزافارا حسن النيلي وحكم الفار حمزة جعيد، اتحاد بن قردين وجه نادي حلمان في مباراة حكمها سيف الورتيني في الفار خالد قويدر، يوم الأحد الدفعة الثانية ترجي تونسي نجم الساحل لمباراة السفارة هيثم الترابلسي في الفار من سلوفينيا أيضا أزمير زاجروكوفيتش، نادي البنزرتي يواجه مستقبل المرسى الحكم منتصر بالعربي وفي الفار أمير العيدي، نجم المتوي نادي الإفريقي الحكم أمير لوصيف في الفار ألكسندر ماتكوفيتش من سلوفينيا، ترجي جرجيس يواجه الأولمبي البيجي مباراة حكم أمين الفقير وفي الفار هيثم جيرات. نحكيوا على ملعبيتنا الدوليين. بالنسبة للاعبنا الدولي التونسي إليس الصخيري يرجع من جديد رسميا إلى نادي كولن الألماني بعقد يمتد حتى 2028. نختم معكم كرة السلة. فريق أكبر كرة السلة بالاتحاد الرياضي المونستيري يرجع اليوم للتمارين استعدادا للموسم الرياضي القادم. التمارين اليوم مبرمجة تقريبا عندها ساعة من اللي انطلقت في قاعة مزالي بالمونستير. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: شكرا.
1: مع إذاعة المنستير تبع الموجة واسمع تونسي.
2: اسمع واستمتع.
3: ما فقتش كي تغير حالي، متطوعة دخلت الغابة، كبرت الدنيا على خيالي، وليت كيفك يا بابا. ما فقتش كي تغير حالي، صغير على كتافك نطير، وحتى حكاية ما تحيرني، لقيت روحي في طريق نسير، واقع الدنيا يأمرني، يأمر ينهي كما يحب، هو اللي يحكم في أحلامي، لا ناقف لا نحس تعب، مسؤول أولادي قدامي. أول شي بضحكت عليها، من غدوة كثرت شيباتي، نجري وفي لحظة نغطيها، في بالي نطول في حياتي، يركض بي فرص صيامي، وأحلامي تصبح أوهام، نكتب غناية وكلامي، تتأكد منه العوام. نفنى ويكبر ولدي الغالي، يحفظ الغناية وموالي، ويجيني ويغنيها لي. ما فقتش كي تغير حالي. ما فقتش كي تغير حالي، متطوعة دخلت الغابة. ما فقتش كي تغير حالي، متطوعة دخلت الغابة. ما فقتش كي تغير حالي، متطوعة دخلت الغابة، كبرت الدنيا على خيالي، كبرت الدنيا على خيالي، كبرت الدنيا على خيالي، كبرت الدنيا على خيالي، وليت كيفك يا بابا، وليت كيفك يا بابا.

0: اسمع تونسي
1: اسمع تونسي.
2: Johnny.

اسمك ديما على لساني مني وانا صغير انت اللي في شوارع قلبك يا حبة الملوك تعلمت نعنق الوردة وما نخافش من الشوك نطير بيها لقي وعربي على صوت ام كلثوم شكون خير منا واحنا عايشين عيشة الملوك واذا ليلة البنات وضحكتها كعبة الويس يا ميمتي الحنينة غزرت لي وتعدات

حالي كلي ويلبس شركة ياسمين لطف تسكت شمسك وتميل ويشعل ورد الخدي مدى بيا مدى بيا نخبي صغري بين ايديا انا صغري كل عصافر على الغفله يفرفط ويطير مدى بيا مدى بيا نشوفك نغمض عيني

0: مساء الخير، أهلا بكم في موجز الثامنة من إذاعة المونستير. أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، مشددا على وجوب أن تجرى عملية الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغاية التجميلية من قبل مهنيين مؤهلين وذوي كفاءة وفي ظروف تضمن سلامة المرضى. ونبهت عمادة الأطباء في بلاغ لها إلى أنه عندما تجرى عملية الحقن أو غيرها من الأعمال الطبية من قبل أشخاص غير مؤهلين فإن الأمر لا يعود مجرد نشاط تجميلي، بل يعد ممارسة غير قانونية للطب بما قد تنطوي عليه من مخاطر على الصحة العامة، ما يستوجب تدخل السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة. مكنت آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج المنفذة في تونس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وممثليتها بتونس من العودة الطوعية ل 4829 مهاجرا غير نظامي منذ غرد جانفي الماضي، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمستفيدين من هذه الآلية إلى 25103 مهاجرين غير نظاميين منذ إحداثها، فضلا عن عدد العائدين عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. أفاد التلفزيون الحكومي الجزائري اليوم بأن الشرطة ضبطت أكثر من 10 ملايين كبسولة من مادة بريغابالين التي تؤثر على العقل، وأكثر من 33 كيلوغراما من الكوكايين، واعتقلت 25 مشتبها بهم على صلة بشبكة دولية منظمة. رفض بيان مشترك صدر اليوم عن كل من تركيا ومصر وإندونيسيا والأردن والباكستان وقطر والسعودية والإمارات سياسات الاحتلال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدان بشكل قاطع خطة الاستيطان A1 الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، محذرا من أن هذا المخطط يشكل تصعيدا خطيرا من شأنه المساهمة في التوسع والضم وتهديد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة. ودعا بيان إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف المخطط وإلغاء جميع التدابير المتخذة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فشل السياسات والعقوبات الأمريكية المتعاقبة ضد بلاده، مؤكدا أن ما يسمى اليوم بأشد عملية اقتصادية سحقا على الإطلاق محكومة هي الأخرى بالفشل. من جانبه أكد قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن القوات المسلحة تتصدى بكل قواتها للأعداء، مشددا على أنها لن تسمح لهم بالاقتراب قيد أنملة من حدود البلاد، وأوضح أنها ستواصل الدفاع عن المصالح الإيرانية وأمن البلاد. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المونستير، سهرات إذاعة المونستير في مراوحة بين الفن

0: ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. فالصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط تبع الموجة. ماضي الإذاعة ناس أبدعت
1: درر من الأرشيف.
2: أعداد وتقديم عبد الله زند،
3: محمد البندالي،
4: محمود بوعلي،
5: تقديم علال الشريف،
6: محمد هادي الصغير،
7: أحمد وستة،
8: محمد زرقات،
9: الهدي بخري،
10: عبد القادر عقيل.
0: برامج تميزت
11: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية،
12: قصة لحم
13: مع برجيبة الإنسان،
14: بين دور الشعب والثقافة
15: بكل صراحة،
16: بين دور الشعب
17: طريق السلامة.
0: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

مرحبا، اهلا وسهلا بكل المستمعين بكل المستمعات، ونحن نحييهم الان مباشره من عاصمه الجنوب صفاقس، وتحديدا في اذاعه صفاقس الاخت الكبرى لاذاعه المنستير. تحولنا خصيصا الى هنا الى اذاعه صفاقس لنقدم حصه خاصه بفنان فعلا هو في البال. هذا الفنان هو صاحب هذه الموسيقى، وأكيد هذه الموسيقى كبر عليها العديد والعديد من الأجيال، لذلك فنحن هنا

ومن جديد نعود مستمعينا الكرام إلى استوديو 2 في إذاعة الثقف. لابد من تحية خاصة وخاصة جدا لضيفنا الكريم، والتحية تقول هكذا: بين اللحن واللحن تكمن الأغنية، وفي الأغنية فواصل تحكي حكاية الرحلة، والرحلة تكون في الغالب طويلة شاقة ليرسم المسافر كلمته وبصمته، هذا في الغالب وعندما يكون المسافر عاديا، لكن عندما يصبح المرء فنانا يقتصر المسافات، عندها تكون الرحلة ذكية ساحرة راسخة في البال، رحلة تغنت بالأم وبالدعوات لها بطول العمر، بقيت دوما في البال. يأخذ صاحبها مكانة متميزة، تبقى دوما في الخزينة. يكفي أن تقول مبروك التريكي لنتذكر جميعا أغنية كبرى معها العديد والعديد من الأجيال.

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان.
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: اللعب الآن بشي يولي سخون، وخاصة نحن نعيش فصل الصيف، وخاصة بعد هذه الموسيقى. كونوا خالد بدلنا من الأغنية الأولى اللي خدات شهرة كبيرة كبيرة، مبروك التريكي، غنيها وقتها عمره 15 سنة فقط. مبروك التريكي الآن هو خرج على التقاعد، مرحبا بيك وأهلا وسهلا. كيف يرى نفسه من خلال هذه السنوات ومن خلال مرآة هذه الحياة؟
3: والله أنا نحب قبل كل شيء نشكر إذاعة نسير، نشكر أختي يعني فتحية جلاد والمسؤولين على هالضيافة، واللي المفروض نجيكم الغد يا ما الله غالب ظروف، أنا يعني تعب شوية في المريض وعايشك، ونحب نشكركم وبارك الله فيكم. وهذه تاريخ يعني
2: هكا علاش احنا موجودين لنا على خطر تاريخ سي مبروك، وخطر تبارك الله عملت زوز غاني قعدوا في البال، وهيك علاش احنا تحولنا لك باش نحكيوا على الاغاني هذه، وعلاش الانسان ساعات يعمل ريبرتوار كامل،
3: يعمل 3000 اغنيه وما
2: ينجحش. مبروك التريكي بالاغاني، بزوز اغاني هذوم بقى في البال.
3: انا عملت تقريبا 7 أو 8 اغاني، لكن هذوما الاغاني هذوما يعني حبوهم الناس. الرياضه شكون ما يحبش كوره؟ لعب الكوره، لعب الكوره رياضه في العالم مشهوره. شوت، اقفز، اجري، بركه، اضربها، تقطع الشبكة، تخلي جمعيتك منصورة. فهمني، كل حد عنده جمعيته يحطها قدامه، يحط الغنية متاع مبروك. يطول عمرك، شكون يغنيش على والديه؟ لتو الناس كل تغني طول عمرك، وطول عمرك من الأغاني الصادقة، يعني كلمات ولحن يعني بسيطة، الكلام العادي متاعنا يطول عمرك يا ميمة. حتى في دارك تو تجي لأمك تقول يطول عمرك يا ميمة، يطول عمرك عايشك تم خرجة هكا ولا يعني طول عمرك يا ميمة، حنينة تعيش يا بابا وتنور عينا، تعيشوا الاثنين سنين وسنين، بيكم الدنيا تزود تحلى في عينينا. على خاطر الإنسان اللي يغني على والديه، القفة يا زوز من الناس، وجابوك زوز من الناس، هاكم هما والدي أنا، أمي وبابا.
2: اللي اكتشفته فيك أيضا سي مبروك، كونك تبارك الله سلس وطليق اللسان، تتكلم برشا
3: نتكلم ياسر نتكلم ياسر أنا كاري منشط في الإذاعة مش مغني.
2: علاش ما خدتش هذا المذمار، مذمار التنشيط هكا؟
3: لا
2: وغلب الثورية وعبد الكريم
3: لبس، لا الكل لبس هيلين، وإحنا تعلمنا وما تعلموا علينا وإحنا تعلمنا عليهم. لا اسمع، التنشيط تحب له ماليه، التنشيط زاد وشنو هي موهبة، راهو تنشيط
2: أي موهبة، موهبة
3: وقراية
2: زود. نعم
3: الفن كيف وإذا كانوا فنان ومش بيتكلم شنو بكوش تحبوه
2: بين لا ما قلتش هذا،
3: لا مرجو يتكلم فنان صحيح يتكلم باش يوصل.
2: نعم سي مبروك، نرجعوا للاغنيه هذه، غنيتها وقدمتها وقت عمرك 15 سنه. نتعرفوا على صاحب الكلمات وصاحب الالحان،
3: كلمات واللحن مرحوم محمد جاموسي
2: بارك الله. ما تقوليش به مانيش حتى،
3: لا تنجح، لا تنجح، تعرفش علاش؟ الغنيه بسيطه راهو وصادقه، فهمني؟ ولتو نجحة،
2: السهل الممتنع،
3: السهل الممتنع. أنا لتو نخدم بها، أنا لتو نخدم في العوادة عريس، الناس يطلبوا عليها طول عمرك، وأنا في العمر هذا 63 سنة يطلبوا عليها طول عمرك
2: بارك الله
3: يعيشك، يطلبوا عليها طول عمرك. علاش بها؟
2: احنا السؤال المطروح، علاش بقات الأغاني هذه في البال؟ يعني فما برشا أغاني قديمة ومزيانة، لكن ما بقاتش إلى حد الآن فريشكا.
3: مو الموضوع،
2: المواضيع
3: تو، حتى بعد ما نمشينا بإذن الله بعد العمر طويل، بعد ما نمشينا طول عمرك تقعد. فجاموسي تو الله يرحمه توفى وعمل الغناء هذا، والناس كل ترحم عليه، أنا يوميا رحم عليه، كل اللي نخدم نرحم عليه.
2: لعب الكورة
3: نصور بها في الفلوس،
2: ما باش نقول لك شنو نقول لك، تصور بها
3: تصور بها في الفلوس، كل اللي نصور فيها بالخبز برسمي طول عمرك.
2: أيه.
3: وهي اللي كونتني أنا صغير، وهي اللي ركزتني واللي عملت لي شهرية فيها الإذاعة، وعملت دار وعملت صغار وعملت والحمد لله بفضل الله. والله الحمد لله.
2: لعب الكره كلمات،
3: لعب الكره كلمات احمد سالم بغيث الله يرحمه، فالحين سي احمد حمزه
2: أي.
3: لعب الكره وخذت صدى طيب كبير. كانت حتى بإذاعة فاقس عاملينها سبوت
2: لحن
3: احمد، لحن مميز، هو سي احمد العش الله يطول في عمره،
2: برنامج رياضي
3: رياضي فاقس وخليت يعني اسم كبير
1: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية.
0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

0: نعود من جديد ومرحبا بأصدقائنا المستمعين، نذكرهم اللي احنا مباشرة في إذاعة الساقط حيث نقدم من استوديو 2 مباشرة برنامج خاص بالفنان مبروك التركي اللي نسمعوا فيه الآن يعمل شوية تشويش باللورج متاعه إلى جانب الفرقة اللي باش نقدموها. سي مبروك،
1: أي بنتي
0: مرحبا بك،
1: عايشك
0: من جديد. تو باش تقدم لنا الإخوة اللي معانا الآن في الاستوديو. عازف الكمانجة
1: سي جمال عبد الهادي، أستاذ موسيقى ويخدم في إذاعة فخر.
0: مرحبا سي جمال،
2: عاشكو بيك. عاشك
0: تعملنا تحية بالكمانجة بالجميلة. شكرا شكرا سي جمال. نمشيو لسي حاتم عبد الكافي.
1: حاتم عبد الكافي سنة ثانية
0: موسيقى،
1: موسيقى تعليم عالي، عازف طبلة صغير يعني.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بيك حاتم.
1: محمد علي تريكي.
0: شكون هذا؟
1: محمد علي تريكي بالقانون.
0: ما تعرفوش شكونه؟
1: ولدي.
0: يعني ولد ولد الوز يطلع.
1: ان شاء الله ان شاء الله هو مازال يعني مازال على الاول. قانون عنده عام بالقانون كو. وعازف اكورديون ويغني شويه صعيدي واحد وفهمني.
0: سنه ثانيه موسيقى.
1: سنه ثانيه موسيقى تعليم عندي.
0: وما ننساوش الفنان
1: الكبير المتألق جمال شابي.
0: جمال شابي
1: اللي هو يتسمى في مقام ولدي زاد كيف كيف، ولحنت له برشا اغاني وربي يعاونه.
0: ربي يعاونه. طيب باش نحكيو على الاغاني اللي لحنتهم. وقبل ما تسمعنا الاغنيه اللي هي تشهرت برشا والكل.
1: طول عمرك.
0: طول عمرك. علاش قصيت
1: الغناء؟
0: الغناء وجوز اغاني وبعدها قصيت.
1: الغناء تعرف علاش؟ خاطر انا صغير غنيت صغير. فهمني؟ غنيت صغير، الناس استنست بصوتي صغير و وليت ظريف. وقت اللي مهما وانسان يعني يكبر صوته يتبدل. يعني
0: نعم.
1: يخشان يولي خشين هكا واحد.
0: أيه.
1: وما لقيتش شكون يرعاني زاد بعد.
0: ما لقيتش شكون يراك.
1: احمد حمزه طلع لتونس وجاسي علي شلغم الله يرحمه وفهمني كذا، يحب يعمل جينيراسيون اخرى ويحب يعمل واحد ويحب يعمل كذا، وربي يعاونه فهمني ما فيها حتى شيء. وانا عازف من اصلي من دريبكي انا. نغني ما نغنيش كيف كيف، انا دريبكي.
0: قعدت ندربك لتو.
1: قعدت ندربك حتى لتو.
0: دربوكا ولا بالبنزير؟
1: ندربك بالدربوكا. بالدربوكا ونضرب شويه قانون شويه اورج شويه اكورديون فهمني، والحمد لله.
0: باهي، احنا سمعنا لصوتك في منذ قليل. وقت عمرك 15 سنه.
1: لا تحب تسمعني تو؟
0: مش نسمع. جات معك تو عمرك 63 سنه باش نشوفوا. مبروك التريكي.
1: نعطيك حاجه فتحيه اختي، الغنايه ديما انا مولاه ولا؟ البرونسياسيون هذيك وكان نطق ديما هو بيد لو كان يولي عمري 100 سنه.
0: لكن
1: الجوده نتاع الصوت برا يعني الصوت جوي
0: باش نكتشفوا من جديد صوت مبروك التريكي عمره 63 سنه. اي سيدي.

0: يعطيك الصحة سي مبروك يا عايشة. معرفش المستمعين شنو يقولوا بعد
1: يقولوا اللي يقولوا اخوي مرحبا بهم اللي يحبوا يقولوا.
0: احنا لابد باش نذكروا اللي عندنا من ضيوفنا سي الفنان محمد العيش، ايضا شرفه. من ضيوفنا تون نستقبلوهم بعد قليل، وفما ايضا اصوات اللي هما نجم نقولوا متخرجين من اذاعه المنستير وتحديدا من البرنامج يلا نغني، وصلوا للنصف النهائي شي نكتشفوهم في هذه الحصه من خلال اغاني سي مبروك التريكي. قلنا احنا من ضيوفنا ايضا سي جمال الشابي اللي نرحبوا به. تقرب لنا سي جمال، تقرب.
2: مرحبا بك، راهو جايتك حلوه برشا
0: مرحبا
2: وكفى خيرك على التعب هذايا.
0: مرحبا بك
2: ومرحبا بذاعة المنستير الحبيبه اللي

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: كامل الجمهورية تشعل فنانين داخل الجمهورية، وهذه فرصة سعيدة.
3: مرحبا بك سي جمال. سي جمال، سي مبروك، يعني بعد ما تخلى نوعا ما عن الغناء، هو في حد ذاته يلحن، ولحنك العديد من الأغاني.
2: لحن العديد من الأغاني، خاصة أغاني دينية، وعنده أغنية من يعني تحكي على عادة من عادات الساقس، هي نجز على الحوت يا عروسة، ذكر عام 1988. عرض عليه مبروك، يحبني صديقي ونشاوره لأنه فنان صادق وما عندهش مجاملات في الأمور الفنية، وقريب مني حتى في أحاسيسه وفي في ذوقه. فعرض علي
3: الأغنية،
2: فاستغربت لأني أنا نغني طقطقة ونغني شرقيات ونغني الوحدة الشرقية ونغني المشرح، فاستغربت، قلت مبروك هذا مش نوعي أنا نجز الحوت. قال لي اسمع كلامي، قال لي نجم نعطيها القاسم ونعطيها الفلان وفلان وفلتانة، وتجم راهي تخصد راهي هذه عادة من عادة، يعني قرعني حبا فيها وكل شيء.
3: كيفاش العادة هذه؟
2: هي العروسة برك، يعني تجيب البركة من دربوها، جاية لدربو العروس، من عادة من عادة الساقس قبل نهار العرس الغدا الصباح يمشيوا لدار العروس ويجيبوا كعبة مناني ولا البوري الحوت الساقس
3: معروف في البوري،
2: ويدور العروسة على بلاتوف دحوت، يتباركوا بجيانها، هذه المرأة الجديدة اللي في العائلة الجديدة، بالخير والبركة والرزق، والحوت هو عنوان للبركة والرزق في جهتنا.
3: يعني حتى اللي يشوف الأحلام ساعات الحوت يقول هو رزق باش يجيني، ولا بريم زايدة ولا زيادة في الشهرية.
2: فكان مبروك فكي وركز على الموضوع هذا، كتب كلمات ولحن في طابع تونسي في مقام حير العراق، وإيقاع يعني جميل جدا وفزاني تونسي، وعرض علي فكرة. أهو مبروك باش يحكي بالضبط كيفاش جات الفكرة منين من قبل.
3: سي مبروك،
4: هي نجز على الحوت، هي عادة قديمة ومن أصل الدنيا، يغنيها سي محمد دريد الله يرحمه، قال نجي في ذات شخص يغنيها، شو يقول؟ يقول نجز على الحوت واللي ما يحبكش يموت يا عروسة.
3: أي
4: خذيتها من عنده أنا، وطلبت منه، راني قلت له سي محمد الغنية اللي عجبتني ناخذ مذهب هذا ما سالش، قال لي خذ، وبدلت أنا، عملت نجز على الحوت يا عروسة، نجز على الحوت، نجز على الحوت مع الحنة حرقوس كتوت يا عروسة، ما هو يعملوا الحرقوس والحنة العروسة، فهمني؟
3: يولي أكحد،
4: أي الله حد على الخطوة وعالزين والقد، ما كيفك حد على البوري تنجز وتعد العروسة.
3: يعني دخلت التقاليد الساقسية بالبداية.
4: نعم، التقاليد الساقسية متاعنا. نعم. من أصل الدنيا غنيها.
3: نعم. سي جمال شابي، باش نسمعوا بهالي الأغنية هذه مباشرة الآن بعد ما سمعنا لسي مبروك التريكي، طول عمرك يا ميمة، نجز على الحوت، ألحان وكلمات سي مبروك التريكي.

سنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال.
2: مكالمات هاتفية نستقبلوها. ألو ألو، مرحبا.
3: عسلامة.
2: أهلا وسهلا.
3: لاباس.
2: كل شبعنا في محمد العش.
3: مرحبا.
2: أهلا وسهلا بفناننا.
3: عايشك.
2: شو الأحوال؟ الصحة سي محمد؟
3: الحمد لله. عايشك.
2: احنا في الساقس والله، حبيناك تجي معنا في إذاعة الساقس.
3: ما يسألش مرة أخرى، خاطر ممكن بعيد شوية.
2: مرحبا على كل. نذكروا اللي معنا الفنان مبروك التريكي ومحمد العش معنا الآن مباشرة، كتحية لأخونا وفناننا مبروك التريكي وأيضا لأخونا جمال الشابي. مرحبا.
4: عايشك. صباح الخير محمد.
3: صباح الخير يا
4: أخوي. شحالك وشحال الأولاد؟
3: صحيح الخير.
4: مدام لباس. عايشك.
3: أحواركم أنتم؟ لباس.
4: يا ربي نحمدك. عايشك.
3: عايشك.
2: العلاقة الفنية بين الفنانين أكيد سي محمد هي تكون متواصلة، والأغنية ربما الصدفة أو الأغنية الحظ بالنسبة لمبروك التريكي كانت يطول عمرك يا ميمة، وأكيد بالنسبة لمحمد العيش هنالك العديد من الأغاني الحظ كما مبروكة، كما برشا أغاني سعدية.
4: برشا الله.
2: ما وقعش ما بيناتكم تعامل فني سي محمد؟
3: أنا وشكون؟ أنا مبروكة؟
2: أي
3: والله ما وقعش، ولكن هذه الأمور تصير بالصدفة. رأي
2: بالصدفة
3: ما وتاتش.
2: تحكي لنا كيفاش البدايات، تتذكرها؟ تتذكر بدايات سي محمد سي مبروك التريكي؟
3: مبروك قبلي في الإذاعة، دخل من عام 61.
2: نعم.
3: لكن أنا دخلت من بعد. فهمت.
2: لكن اكيد هنالك تعامل ما بيناتكم في نطاق المجموعه. نطاق المجموعه.
3: المجموعه بطبيعه وقعت تعاد وقتها
4: نسجلوا. ولا كنت
3: ولينا مع بعضنا ونعرف وليت زميلي
4: واغلب الاغاني نتاعو سجلت انا بالدربوكه معاه.
3: مبروكي. مبروك. هو الدرامكي وقت ما حب عاطي حب يغني. فهمت.
2: نعم.
3: ما اللي ضربت له غنايه ضربت له طول عمرك ولا مبروك معناها كل حد يقول له طول عمرك. ولا كيف ما عادش يحب يغني ولا يحب الدربوكه.
4: الحمد لله.
2: قال لك يكفي يا سي محمد، عندي زوز اغاني نخدم بهم.
3: اي لا مش على الخدمه، نحكي لك على المسيره الفنيه.
4: انا كامله يعني. المسيره كامله.
3: نحكي لك مسيره بصفه عامه. ومبروك من لو مغروم بالدربوكه، دربكي ممتاز. فهمت
2: سي محمد.
3: واغلب الاغاني مسجله مو هي.
2: نعم. سي محمد لو كان نسمع مع بعضنا الزوز يعني الاثنين. أيوة. سي محمد العش وسي مبروك التريكي في طول عمرك يا ميمة هكا ولو انه
3: والله صغير. والله انا لايف ما نجمش نغني. تو ماك تعرف الراي غنيه راي متسرق ما تنجمش نطلع على مولاه راهو.
2: تو
3: ما مبروك يغني فيها كبير هو ولا.
2: أيوة.
3: وقت اللي يغني فيها كبير مش كل يغني فيها صغير.
2: أكيد.
3: هو الاول يعرف هذا. هو موضوع الاغنيه حلو كذا، لكن هي وقت اللي كان صغير يغني فيها. وخرج من فمه خاطر الصغير ديما اللي يخرج يعني محلو. فهمت.
2: اللي يتكلموا حلو ومقبول.
3: اي تو يغنيها واحد اخر لا ما تمشي الا اغنيه مولاه
4: هكا مولاه.
2: بالك سي محمد اكيد الصوت يتبدل وهكا علاش الفنان يبعد شويه.
3: لا مبروك وقت اللي دخل صغير هو واحنا كل صغار، لكن هو وقتها صغير. فهمت.
4: سيرش الصوت نتاعو هكاك.
3: الصوت نتاعو ظاهره جديده جات في تونس. صوته ظاهرة جديدة معناها وليد صغير يغني. فهمت ولا لا؟ يعني وقتها حاجة كبيرة ياسر وقتها. زيد الموضوع نتاع الأغنية حلو. طول عمرك يا ميم الحنينة وحلو الموضوع محبوب. نجح بها الأغنية هذه.
2: هيك علاش تقول أنت نجحت الأغنية نظرا للموضوع، نظرا للطفل الصغير وهذا حدث يعتبر في تونس؟
4: وقتها ما ثماش أولاد صغار يغنوا.
3: ما ثماش.
4: تو اللي يغنوا.
3: تو يغني ما ثماش هكا. قلت لك شي ظاهره جديده هي. خرج هو يغني كان يغني باهي صوته حلوه كي وكذا. خرج ظاهره جديده في تونس وليد صغير يغني الغنايه زاد موضوعها سمح يطول عمرك يا امي من الحنينه. خذت هيك هو زاد كيف ونجحت.
2: على كل شكرا لك فنان محمد العيش على هذا التدخل، ونعتبروه تكريم لضيفنا الكريم سي مبروك التريكي، واحنا ماذا بينا تكون ضيف معنا ايضا في فنان على البال في الحصص القادمه، وهذا اللي وعدتنا به.
3: جمال الشابي معكم؟
2: نعم جمال هو معنا.
3: سلم لي عليه بالله.
5: مرحبا يا سي محمد.
3: جمال العزيز
5: عايشك سي محمد،
3: هذاك خويا راهي بزاف نحبه، وجمال راهو فنان اصيل زاد.
5: بارك الله فيك سي محمد، شكرا
3: عليك. سلم لي سلم
5: لعجماء، مبروك
3: سلم
2: لعجماء. شكرا لك سي محمد، الجماعة الكل يسلموا عليك.

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
2: يطول عمرك

0: تعيشوا الاثنين سنين وسنين، تعيشوا الاثنين سنين وسنين، بيكم الدنيا تزهى وتحلى في عينين، بيكم الدنيا تزهى وتحلى في عينين. تعجبني الغنيه.
1: علاش تعجبك؟ شنو المعاني اللي تحملها الغنيه؟
0: خاطر فيها معاني على الام وعلى الاب، الحنان على الام والاب. تعجبني خاطر فيها برشا معاني، هي غنيها الماما في عيد ميلادها وعيد الأمهات.
2: فيها حنان البنت لامها، فيها كما تحس فما نشوة بين البنت والأم. العبد وقت الصغير ومعناها يغني له من هيك يفرح.
1: مبروك التريكي صاحب الأغنية هذه، شو تحب تقول له؟
2: يعطيه الصحة في الكلمات والمعاني اللي خرجهم. أهداف نبيلة، مدام كما نقولوا فيها تلاحم بين الأم وبنتها وبين الأب وصغيره، معناها هي كما نقولوا ما فماش أجمل من هيك. بارك الله فيه على إنتاجه وعلى إن شاء الله نراو معناها حاجات كي من هيك، تربي أطفالنا على الحنان وعلى اللحمة، الأسرة الأسرة تكون متلاحمة مع بعضها، والبنت تحب أمها تحبها، وما أكل تشتت العائلة ما فماش.
3: فنان تونسي معروف، فنان قدير، فنان بكل شيء باهي، والله نتمنى ماذا بينا نحب نشوفوه في التلفزيون، معناها كان نزيدوا نتعرفوا عليه اكثر، وكان عنده غنيات جدد نحب نتعرف عليهم.

0: من اللي احنا صغار نعرفوها هذيك، تربينا عليها ومعروفة معناها هذيك، حتى كي يغنيها الإنسان يحس معناها، حتى بدنه يحس هكا يحس بها، يحس بها. والله نتمنى له النجاح، نتمنى له التوفيق طول العمر إن شاء الله، ومسالش كي يورينا زادا نحب نشوفوه، احنا نشوفوه في التلفزيون زادا، لو مش في الإذاعة بركة حتى في التلفزيون نحبوا نشوفوه نتعرفوا معناها نراوه.
1: أغنية تريك هذيك يطول عمر كميمة كي يغنيها لي سورتو ولدي، نحس معناتها بإحساسك اللي ما يتمنجمش نصفهولك، دايا فهمتها إحساس فريمون روعة. هي ديجا أغاني الأم بكلها تخلي الإنسان هكا يرجع ساعات لك الدور الأم قبل وكل، فهمت ما يرجع للحنين وكل، حتى يكون معناتها سورتو اللي عنده مشاكل مع أمهم ولا حاجة ولا مع والديهم، يسوفي باش يسمعك الأغنية هذيك ساعات ترجع له برشا حاجات، ما يعمل لك سكون أبل بالفرونسي لوتو كريتيك، أي النقد الذاتي يروح ويرجع يقول ويندم هكا شوية، ما تويتي يتصلح تويتي يرجع كاين معناتها.
2: يعني تقول شنو رأيك فيها، شنو المعاني اللي تحملها أغنية طول عمرك يا ميمة يا حنين؟
1: هي الغنية بكلها معناتها الأم جينيرالمون كي تسمع الأم معناتها الوطن بصفة عامة، خاطر الأم والوطن زوز كيف كيف، فهمت معناتها نعرف حتى الأدباء قبل ما يفرقوش معناتها ما بين الأم والوطن، محبة الأم هي في محبة الوطن وفيس فيرسا معناتها، والعكس صحيح زيادة. أما المعاني نتاعها سامية على الآخر، خاطر فماش معناتها أحسن وأسمى من علاقة الولد بأمه، معناتها ما نصورش فما علاقة أسمى من هكاك، فما بعد ربي بيان سو بعد علاقة الإنسان بالخلق نتاعو، فما الأم.
3: أغنية يطول عمرك يا ميمة يا حنينة نتاع مبروك التريكي هي أغنية ممتازة برشا، تربوية بالأساس، عرفناها كون يغنوا فيها يعني ديما قديم الأطفال يردوا فيها القديم، بل يعني الصغار في العود يعني يتعودوا على ترديد الأغنية هذه، يعني سواء كان في يعني في المدارس أو في يعني في الروضات، لأنهم يعني نشوفوا كون الصغار هذوما يعني حفظوا يعني أغاني جديدة، الأغاني أول حاجة لا تتناسب بالعادة وأعمارهم، وثاني حاجة يعني أغاني يعني ما تأديش الرسالة نتاعها. مبروك التريكي يعني نتوجه له بالتحية درجة أولى، وبدرجة ثانية نتمنى أو نطلب منه إن شاء الله يكثم الأغاني الموجهة للطفل بالأساس، لأن ترجعنا لذلك الزمن الجميل، الزمن نتاع اللي كان فيه الطفل يردد في الأغاني هذه الهادفة عندها معاني سامية، معاني باية، معاني يعني حب الأب وحب يعني الأم، الأم اللي هي يعني بالأساس حب الأم، لأنه الطفل في صغر سنه يكون متعلق أكثر بأمه، وكل ما يكون متعلق أكثر كل ما ماذا بين يردد أغاني مثل الأم بالأساس.

0: إذن نعود من جديد لاستديو 2 في إذاعة الصفاقس مباشرة مع العديد من الزملاء في إذاعة الصفاقس ومع الفنان مبروك التريكي والضيوف اللي معنا في الاستوديو. سي مبروك، برشا مستمعين تسألوا إذا ندرا فماش جديد، إذا ندرا فماش أغاني أخرى مع عداء يطول عمرك يا ميمة ومع عداء لعب الكرة.
1: عندي لعب الكرة وطول عمرك وصغيرة ما نعرفش الحب قبل هذو ما أنا صغيرة، أما خير من توا وما دمت صغير نقرا ونفكر وندبر ولا وين تصير تصير هذه على القرايه. نحس في الصغار على القرايه، انا صغير ونحس فيه مع القرايه ونغني وغنيت على العود، درن درن العود يرني وخياني محل الفن فهمني.
0: الحانك والا
1: لا لا خاتيني غنى برك، انا الحاني لحنت الجمال الشابي، لحنت محمد بن عمر، لحنت ابتسام رباعي، انور السميري الله يرحمه فهمني، والاكثر الاغاني اغاني دينيه، الاكثر الاغاني كل مغاني على الحج وعلى الحنين للحج وفهمني، وعندي اغاني خفيفه كيما نقز على الحوت وسميه اسم الله وخياني هلو العرسان، اغنيه تغنى يعني بالعريس
0: هذه سمعناها نقز على الحوت. وعنده اما الاغاني الخاصه بك
1: بي انا كيما صغير ما نعرفش الحب، درن درن تعال نسمعك شويه من درن درن.

0: باهيه باهيه
1: هذه باهيه. وذكرنا بالفنان محمد الجاموسي.
0: هذه كلمات احمد سالم بالغيث والحان احمد حمزه. هذه زاده فهمني الجاموسي لحن يطول عمرك، كلماته لحن وبقيت الكل احمد حمزه.
1: احمد حمزه لحنك درين درين
0: ولعب الكوره ومخير وصغير ما نعرفش الحب، ولحن لي نشيد ونشيد على فلسطين وعلى تونس وعلى الكل.
1: سمعنا درن درن ونحبوا نزيدوا نكتشفوا الاغاني، لان الحقيقه في خزينه الاغاني في اذاعه المنستير عندنا البعض فقط من اغاني.
0: لا تو نبعثهم لكم الكل،
1: تبعثهم
0: لنا على السيدي. لا تو ماشي كلها مسيره ان شاء الله، تو يبعثهم لكم سي دي ونبعثهم لكم
1: على خاطر هذه اغاني مزيانه.
0: كيف كيف اذاعه مستير اذاعه فرق، شنو الفرق؟
1: وخياب
0: كيف كيف خياب
1: سي مبروك
2: صغير ما تعرفش الحب،
1: صغير ما تعرفش الحب، كلمات شكون؟
0: كلمات احمد سلام بالغيث
1: والحن أحمد حمزه.
0: اي هذه انا صغير غنيتها وقتها صغير ما نعرفش الحب نصحوني نبعد عليه، صغير ما نعرفش الحب نصحوني نبعد عليه، قالولي يحرق في القلب، قالولي يحرق في القلب، خاتيني ما ندورش بيه انا صغير. هذه وقتها برسمي صغير انا وقتها راهو
1: وقتها صغير
0: 15 سنه صغير تغني
1: غنيت وقتها 15 سنه اغنيه
0: هذه غنيتها اول ما غنيتها اول ما غنيت
1: قبل لعب الكوره وقبل
0: لا قبل لعب الكوره وقبل الكل. هذه عملناها كتبناها في الكار احنا مروحين، يعني كنت كنا في الوسلاتيه وقتها فهمني،
1: يعني في الطريق لحقتو
0: من الثلاثية روحنا وقتها زعيم الحبيب بورقيبة هو اللي خدمت قدامه العرس نتاعو فهمني الله يرحمه، وهو اللي في 62 اخر 61 فهمني في وسلاتية غنيت هذه في الوسلاتية قدام الزعيم الحبيب بورقيبة فهمني الله يرحمه الكل فهمني، غنيتها قدامه قال لي ماذا الوليد تلاو به، وغنيت قدام وقتها بتجين قال لي كيفاش قدام رئيس دولة تغني بتجين، قلت له ما عنديش عندي كان جين، عطاني فلوس وقال لي ماذا تلاهو به وعملوا لي في الكار لحنوا الاغنيه هذه وكتبوها لي.
1: صغير ما تعرفش
0: الحب. نعم صغير ما نعرفش الحب.
3: في ارشيف الاذاعه ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع اجمل ما تقدم على الاثير، واليوم نرجعهم لنفائس الاعمال الاذاعيه من

0: بو حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. قرر وزير التربية نور الدين النوري إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية 2025-2026 إلى 6 مؤسسات تربوية شاركت في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي، وأسندت الجائزة الأولى الخاصة بالمدارس الابتدائية إلى المدرسة الابتدائية بوزيان صفاقس 2، فيما آلت الجائزة الثانية إلى مدرسة الحرية سليانة. حث مدير عام وكالة التكوين في المهن السياحة أحمد أجمل للشباب على الأقبال على تلقي تكوين مهني في مجال المطاعم والسياحة، لما لهذا القطاع من قدرة تشغيلية هامة، خاصة مع إقرار عديد الحوافز والتشجيعات في إطار عديد الاتفاقيات على غرار الاتفاقية المبرمة مع البنك التونسي للتضامن، والتي تخول لخريجي المؤسسات التكوينية بعض مشاريع والانتصاب للحساب الخاص، حيث تصل القروض إلى 150 ألف دينار للشخص. صدر بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية في عددها الصادر اليوم قرار مشترك مؤرخ في 17 من أوت الجاري يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز 12 مسبحا عموميا مغطى بمحطات شمسية جمعية لتسخين المياه، وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 8.2 مليون دينار محمول على صندوق الانتقال الطاقية. دان وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري في إدلب، مؤكدين أنها تشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها. طلبت وزارة العدل التركية اليوم من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لملاحقته دوليا في إطار دعوى قضائية تتهمه بارتكاب بدء جماعية. وأوضح وزير العدل أكين غورلاك أن المسار القضائي المتعلق بالهجوم على ناشط أسطول الصمود لا يزال مستمرا. في المقابل أكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل العمل بقوة ضد ما وصفها بمحاولات تركيا لزعزعة الاستقرار في المنطقة وضد أي تهديد لأمن إسرائيل. نلتقي على رأس الساعة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: هذه الإذاعة ناس أبدعت
1: درر من الأرشيف.
2: إعداد وتقديم عبد الله زند،
3: محمد البندالي،
4: محمود بوعلي،
5: تقديم علال الشريف،
6: محمد هادي الصغير،
7: أحمد وستفة،
8: محمد زرقات،
9: الهادي بخير،
10: عبد القادر عجيب.
0: برامج تميزت
11: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
12: قصة لحم
13: مع برجيبة الإنسان
14: بين دور الشعب والثقافة
15: بكل صراحة
16: بين دور الشعب
17: طريق السلامة
0: في أرشيف الإذاعة ذكرى لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان.
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: إذا نعود من جديد لاستديو 2 في إذاعة الصفاقس مباشرة مع العديد من الزملاء في إذاعة الصفاقس ومع الفنان مبروك التريكي والضيوف اللي معنا في الاستوديو. أنا حاب نعرف رأي ولدك اللي هو قلت لي محمد علي التريكي. محمد علي التريكي، تنجم الميكروفون تجو دي بحذايا، ما تصيرش احنا في المباشر وكل شيء يباح مع الحاجات اللي خارج على الأذن يعني اللي نعم.
3: السلام عليكم.
2: مرحبا.
3: عسلامة.
2: سلام. سوا عامل جو مع والدك؟
3: بيان سير مالا.
2: انت في الفرقة مع والدك تخ؟
3: اي فرت فرقة.
2: باهي سي محمد علي، خذيت من والدك الفن.
3: غنيت.
2: شنو تغني مثلا؟
3: لا الكثيرية انت اغاني ملحنة مانا ولا حاجة، معناتها ما غنيش حاجة لبويا خاطر ما نحفظش برشا. فهمني؟
2: اغاني لحنتها ماشي.
3: اي.
2: علاش ما قلت الناس هذا سي مبروك؟ سي مبروك، علاش ما قلتلناش ولدك يلحن؟
4: اي تو بدا يلحن وقتاش هو في وقت.
3: عندي بعض المحاولات ما.
4: بعض المحاولات تاع الحين تو بدا يعني ما فيش، هو عنده اول يعني السنه الاولى في
3: تعليم عالي موسيقى. تعليم عالي موسيقى. عام الجاي تحاولت معناتها العام الجاي
2: زمني ان شاء الله. شنو الاغاني اللي لحنتهم سي محمد علي؟
3: فما اغنيه عملتها في
4: الام
3: مهرجان طالبي على الام فني
2: كيف الراب ولا حاجه؟
3: لا لا على الام، معناتها
4: على الام، على الام
3: كلماتي، معناتها كلمات حمد عبد الكافي
4: وتلحين محمد علي
3: وتلحيني انا معناتها وغناء انور وهلا وقتها.
2: هذا الوالد والاب، الابن والاب يتفاهم.

0: ولما كزمان
1: فحل. شكرا شكرا لك محمد علي. يا اخي بشرطه باش يكون ابن الفنان فنان.
2: هو بطبيعة الاكثريه يجوا فنانين حتى كم يتعطوش الفن.
1: فنانين في
2: ولدي الكبير فنان في بوزر. بوزر
1: فنون الجميلة.
2: فنون الجميلة يعني عمل 4 سنين وخذ الميتريز نتاعه في البوزار. زرابي فن يعني تيساج. زرابي
1: نعم
2: فن.
1: كل عمل يدوي هو فن.
2: فن. مرأة زادة فنانة في كوجينة طيب منيح بالحق. يعني فنانة طيب وطيب حاجة سمحة وسلطة سمحة والديكوراسيون سمح.
1: طيب لك البوري سمح.
2: كل شيء طيب ولا بالحق يعني فنانة.
1: على كل حال احنا ما زلنا معاكم فوكي وديما نذكروا اللي فما اصوات شابه باش تغني ان شاء الله لسي مبروك التريكي مع ايضا حبينا باش يكون هنالك العديد من المفاجات من ضيوفنا ان شاء الله نتحصلوا عليهم تباعا. دائما اللقاء يتواصل معاكم. خالد ما نعرفش نسمعوا الى اغنيه من الاستوديو بعدها نرجعوا اذا كان مش حاضر خالد نواصلوا الدردشه. معنا سي جمال الشابي اللي غنى العديد من الاغاني لسي مبروك التريكي.
3: عديد الاغاني خاصه الاغاني الدينيه في هكا في الفدلكه. قال لي مبروك قال لي نهار اخر بعد الصراط هز دروسي تحت هكا تحت يدك قل له يا ربي سبحانه مبروك التريكي لحن لي برشا اغاني دينيه يعني مثلا يكرم ربي فعله باذن الله. اما هو باش يفدلك مبروك فدلك جي برشا وضامر وقاعده بحذاها حلوه. قال لي عندك اغاني دينيه ان شاء الله ينجيوك يعديوك
1: الصراط ينجيوك
3: شويه ان شاء الله. تحبوا سمعوا الاغنيه اللي هي هو ابتهال ديني يعني قصير جدا لكن
1: يعني نستمع اليه في الصباح.
3: كلمات عميقه جدا وحلوه. سي عبد الحاج قاسم كلمات.

0: شكرا.
1: نبعثهم لكم رمضان تعديهم ان شاء الله.
0: شكرا وهذه مكالمه هاتفيه مواليه. الو
2: الو
0: مرحبا.
2: اهلا وسهلا.
0: شو الاحوال
2: يا سيدي؟ مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة مسير، ومرحبا بضيفانكم العزاز علينا اللي عندهم تاريخ.
0: عرفت الصوت ولا سي مبروك التريكي؟
3: انا عرفته، انا عرفته.
0: سي جمال عرف الصوت.
3: بلغيت صيدي.
2: اهلا.
3: مرحبا بيك ابو انيب.
2: مرحبا بيك.
0: يعيشك ويعيشك. مرحبا بيك سي بلغيت.
2: بارك الله فيك.
3: حال ولدي انيس.
2: هي كي كلمة شحال محلاها ولدي نيسي. وكما كان مبروك صغير كان أريد صغير
3: ولدي هذاك ماجي.
2: اي نعم اي نعم اي نعم.
0: هذا هو سؤالنا. الإنسان كي يقدم أغنية أخ بلغيت مثلا، بلغيت صيادي يقدم أغنية بقات في البال وبقات في الذاكرة اللي هي
2: اسم الله عليك، اسم الله عليك، اسم الله على نظرة عينيك يا مولات العين الزرقاء، الله لا يغير ناسيك. يا مولات العين الزرقاء، الله لا يغير ناسيك. اسم الله، اسم الله، اسم الله عليك،
3: اسم الله عليك. تيرارارا تيرارا تيرارا تيرارا. يا لا لا لا لا لا لا لا لا. اسمع حاجة ما تتنساش راهو. تبدا حاجة ضربة.
0: يعني أغاني تبقى في البال تبارك الله تضرب.
3: هاي الموسيقى نتاعها أنا حافظها.
0: نعم. سي بلغيت هو سي مبروك يعني غنى معاك، لكن أنت يعني أغنيته اللي تبارك الله إلى حد الآن نرددوها ونذيعوها في الأغاني وفي البرامج الإذاعية يطول عمرك يا ميمة.
2: طبعا.
0: اللي تذكرنا أيضا بصغر أنيس صيادي وأغنيته أيضا أغنية الحب.
2: يا بابا الله يخليك، لما تسوق السيارة
3: فكر فينا بحرارة،
2: هدي وتبع الإشارة وخلينا ما بين عينيك.
0: احنا نحب نستمع أخ بلغيت إلى أغنية مبروك التريكي، ثنائي بين مبروك التريكي وبلغيت الصيادي.
2: أي
0: أي تفضل بلغيت.
3: يطول عمرك يا ميمة يا حنينة، وتعيش يا بابا وتنور علينا. تعيشوا الاثنين ترارار سنين وسنين ريرارا. تعيشوا الاثنين برا برا برا سنين وسنين بيكو بالدنيا تزهر تحلى في عيدينا. عايشك عايشك
0: يا اخويا. سيدي بديت تغني وكبير شوية انت في العمر، تقريبا 20 سنة بديت، مش 15 عام ولا 14 ولا 12 كما انيس.
2: لا لا اي بديت 19 20.
0: يعني وقتها الصوت اكتمل هكا ولا؟
2: طبعا يعني هذا امور علميه، يقول لك اللي عمره 15 و14 يبدا مازال الصوت ما مركزش يعني. من بعد تولي 19 و20 واللي صاي يقول لك بلغي.
0: يكون الشيء اللي بدا صغير مثلا، ما ناخذوش كما جورج وسوف بدا صغير لكن واصل الى حد الان وهو عمره تقريبا 50 تبارك الله، ولا فنان كبير صوته يعني حلو من الكبير ولا احلى؟
2: اسمعني جورج وسوف وقت اللي بدا صوته صغير،
0: صوته صغير لكن
2: وحجمه في حد ذاته صغير.
0: صغير
2: اي هذه اثنين. وقت اللي كبر جورج، مع احترامي لجورج يعني مطرب عالمي عربي، هذا ما شكوش فيه، لكن الصوت نتاعه ما عادش ولا صوت ولا حكايه عرف وذكاء في النطق.
3: وأداء وأداء
2: ممتاز، أداء ممتاز، وإحساس طيب كبير عن جورج.
0: طبعا هو فما إحساس وفما برشا حاجات اللي تجلب للصوت، لكن سؤالنا سي بلغيت، علاش مثلا أنيس الصيادي بدات برك الله أعطانا أغنية الحظ، أغنية الهدف في هذه الحياة، وأيضا مبروك التريكي، لكن مراعنا كيف يكبر يتخلى تماما على الغناء؟ يلندرا على خاطر صوته ولا خايب مش كما قبل، ولا يلندرا فما اسباب اخرى؟
2: لا بالنسبه قبل نقولوا قبل عهد نجم نقولوا مبروك، وبعده يعني في الاطفال جاء انيس، وبعده جاء زياد غرس، يعتبروا هذوما معناتها الشموع نتاع تونس. اي وسونيا مبارك صحيح. يعني هذوما يمكن عندنا 4 ولا 5 صغيرات كلها بداوا الاتجاه الفني، لكن من بعد حتى ولو الصوت يتبدل راهو الاحساس مخلوق فيه وكل فنان يبدا من الصغرى. فهمت؟ مش حكايه الصوت تبدل، حكايه اللي هو حس بحاجه اسمها، ثم موضوع يقول فيه ويهدفك الموضوع والدليل اللي هو دايما تو الموضوع، لكن يدخل في حقل جديد كما احنا تو يدخل في حقل حاجة اسمها تجارة وحق اللي حتى تلقاه يغني اغاني مش مقتنع بهم تولي انا ما يدوموش ما يقعدوش.
0: نعم
2: لكن الاحساس هذاك ما نجم نقوله تفقد تو، ولينا ما عادش نخدمه للاغنيه اللي مش تقعد في الخزينه وتقعد باش نتذكرها. تو ولينا نخدمه اعطيني اليوم وقتني غدوه زعما.
0: نحكيه برشا على اغنيه الحظ، وديما نتهموا في الفنانين الجدد كونوا الفنان الفلانيه والفنان الفلتاني والعلاني عنده اغنيه فقط وهذيك اغنيه الحظ، في حين يعني اغنيه الحظ كانت موجوده منذ ستينات وسبعينات، يعني كي غنى بالغيث الصيادي اغنيه كانت له اغنيه الحظ، كي غنى مبروك التريكي اغنيه كانت له مبروك.
2: فما سر، سامحني فما سر في العمليه هذه.
0: نعم.
2: اللي قبل ويعرف اخويا مبروك ويعني حتى السادة المستمعين يعني القدم اللي يعرفوا كيفية التسجيل، قبل كانت كيف يدخل مبروك ولا أنيس وقت الاستديو كانت الفرقة قدامه
3: لايف
2: وهو لايف يعني لايف
3: كان يغلق يعود من الأول
2: صحيح يعني الإحساس يوصلوا للمتلقي الإحساس متاعه كإحساس مبدئيا، وبعد مضمون الكلمة اللي تمس وبعد أكل لحن وخفت ولا يدخل يعني تتكامل العملية.
3: وتوليت الغناية تتلحن في لبنان والمطربة من تونس
2: معاش الاحساس تفقدته باللي فيه ستور كما جات يصبوا اليوم ودربوك تصب بعد غدوه والفنان يجيب بعد شهر وكل
0: يعني. لكن فما اغاني تبقى في البال في بالغيث كما اغنيه مبروك تليك كما ثريا عبيد كما سناء
2: حسين
0: يعني حتى كل فنانه تقريب اعطت اغنيه فقط للخزينه الاغاني التونسيه والعربيه بصفه عامه ولكن هي بقت في البال.
2: طبعا طبعا هذا كمان يعني حظ كما قلت انت اغنيه الحظ وأغنية الحظ صعيب باش الإنسان يبدأ يحاول وقاعد يجتهد باش يعمل مخير منها، وديما تحبوا مخير تلقانا حتى الإنتاج يقل لكن خايفين لنطيحوا في فيما أقل من اللي قلناه حتى الجمهور ينساكروا
3: من غير شك.
0: باغي السيدي شنو الأحوال الآن وشنو الجديد الفني الخاص بك؟
2: والله عندي برشا قطاع، أنا عندي برشا قطاع مسجلين وما تعداوش وما روش النور برشا كيما وأنا نحب الكلمة الهاتفة مثلا عندك النهار مده مش النهار عندي يمكن عامين غنيت مع وديع الصافي
0: اي
2: كل عندي اغنيه تقول اجمل تحيه واحلى التماسي لحبيبي والاهلي والناسي يهل المحبه وعشرتكم خلوا السلام شرطي اساسي.
0: كنت اعطي هنا بالاغنيه الكلام هالمزيان هذا
2: اجمل تحيه واحلى التماسي اجمل تحيه وأحلى التماسي لحبيبي والأهلي والناس يهل المحبة وعشرتكم خلوا السلام شرط أساسي.
0: مرحبا بك من جديد، مرحبا بالغيث الصيادي، دوم دائما متألق بهذا الصوت النابولي.
2: والناس يا خويا خويا مبروك بعد
3: يعيشك
2: يعيشك يا خويا ربي يفضلك يا مبروك. طول عمرك
0: يعيشك. ننتظر في زياره ليك راهو الى المكسيك.

0: يا حبي قالوا جواك محال.
1: مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف

0: نعود من جديد، نعود إلى استوديو 2 كما العادة، ونذكر اللي احنا مباشرة في إذاعة الثقف نقدم حصة خاصة بالفنان مبروك التريكي. مبروك التريكي من جديد، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا سلامة.
0: نستقبل مع بعضنا المكالمة الهاتفية. ألو ألو ألو ألو
2: ألو سلامة، صباح الخير.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
2: فتحي جمعون من قروان.
0: مرحبا بك، ذكرنا اسمك.
2: فتحي جمعون من قروان.
0: فتحي جمعون من قروان.
2: اي نعم.
0: مرحبا بك.
2: صباح الخير وتحية ليك وكل فريق العمل معك. صباح الخير سي مبروك.
3: مرحبا بك.
2: مرحبا بالضيوف.
3: يعيشك.
2: والله مشكور لك المسير. إذا فاق زاد. اللي فكرتنا رجعتنا 40 سنة التالي. فكرنا نسمع أغاني سي مبروك.
3: ايش 40 سنة؟ نعم، واحد 62 يطول عمرك.
2: معنا عندي 40 سنة ما سمعتها الأغاني هذه،
3: فهمتني؟ نعم نعم.
2: فكرني فترة الطفولة نتاعي والشباب، فهمتني؟
3: شنو الشباب؟ أنا تو عندي أربع أيام كنت في قروان.
2: أيوة.
3: كنت نداوي في قروان، فهمتني؟ أول ما دخلت القروان.
2: أي نعم.
3: اللي مازال اللي نذكره لقيت هذاك الجمرك اللي قبل المحكمة، هذاك اللي على اليسار.
2: اللي قبل المحكمة كل
3: هذاك. هذاك نعرفه من عام 62 أنا.
2: أي نعم أي نعم.
3: هذاك مشيت له طول.
2: يعطيك الصحة.
3: مشيت طول، تفكر هذاك. هذاك رمز من رموز القروان عندي انا.
2: يعطيك الصحة.
3: بدي
2: سي مبروك، علاش ما وصلتش براسي دعاتك انت على خاطر بزوز تبع اغاني عملت بهم شهرة في تونس؟ خلي هذا لو كان تعمل معناها وصلت لك عملت شهرة عربية كبيرة وطبعا.
3: والله الحمد لله، والله حتى في تونس من فضل الله، وتونس سمحة، وتونس بلادنا. شنو انسان ما يخرج تونس؟ اسمع اللي يقول لي، اذا كان انسان ما ينجحش في بلاده راهو ما ينجحش البراء. هذيك واحنا ظروفنا وقتها وتوا مش كيف كيف. توا كيما توا كيما قبل. حتى الظروف، حتى البلاصه نتاع الخدمه، اذاعه الاذاعه كنا نسجدوا في المسرح قبل. توا تبارك الله استديو وكليماتيزور،
0: فهمني؟
3: وخيرات ربي كل شيء الحمد لله من فضل الله.
2: على كل حال ان شاء الله اللي ما عملتوش يعملوه الاولاد ان شاء الله.
3: ان شاء الله اولادنا، ان شاء الله.
0: ان شاء الله محمد علي، ان شاء الله محمد علي.
3: ان شاء الله اولادنا الكل، اولادنا الكل ان شاء الله.
2: عندي معلومه من اذاعه المسير. كان في عيد ميلاد اذاعه التونسيه 70. بهذا الصيادي اول غنيه غناها عام 74 هي اعطف ورقه حن في الاذاعه التونسيه، الاذاعه معناها بالضبط.
0: اي
2: اعطف. هي ما جبتوش عليها. كان اول اغنيه اللي غناها في الاذاعه عام 74 اعطف ورقه حن.
3: اعطف والله وحن حاجه كلها كمان. نعرف
2: على حال ايامك ان شاء الله.
3: ايوه عايشك.
0: على كل حال سي جمعون، احنا حكينا على اغنيه الحظ، واغنيه الحظ قدمها بلغيث الصيادي منذ قليل بالنسبه لبلغيث الصيادي، وبالنسبه ايضا لمبروك التريكي. تحياتنا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا في القيروان. الى اللقاء.
2: الى اللقاء بالسلامه.
0: شكرا.
3: عايشك.
0: كيف تصافح المستمعين، تصافح الجمهور، شنو تحس في مبروك؟
3: اش تحس الجمهور ذاك هو الكل. اذا كان حبك الناس،
0: اذا كان حبوك ارتاحوا.
3: اذا حبوك ارتاح، اذا حبوك الناس الله حبك سبحانه.
0: سبحان الله.
3: والله يعني اذا كان امي يذكرها بالخير ويفرج عليها تقول لي كي نجي خارج الصباح نمشي لها نطلع عليها تقول لي برا ربي يحبب فيك خلقه. شو يحب يقول؟ يحبب فيك الناس. واذا كان فنان ما يحبوش الناس، شنو منين فنان؟
0: تنجم بالكلمه هذه ربي يحبب فيك خلقه
3: هاي.
0: تنجم تعملها عنوان نتاع اغنيه سي مبروك.
3: علاش لا؟ تصير
0: كما يطول عمرك يا مي.
3: اي تصير، علاش لا؟ وجمال بحذانا تو يكمل يكتب له علي المرزوق ولا.
0: نعم.
4: الامانه نحب نقول كلمه خير في خويا مبروك التريكي. صدقني اختي فتحيه، اول شيء ما ثماش فنان ما يحبش مبروك، كلهم يحبوه.
0: الحمد لله.
4: مبروك لو يعني في كل مكان ندخله في فرحه عام او خاص الا ويبقى شعبيه كبيره كبيره كبيره برشا من من من الناس القدم. والصغيرات نعرفوا ونقولوا اخويا الصغيرات اللي ما يعرفوش مبروك التريكي طول عمرك. هذا هو يقعدوا بهتيلك الصغيرات.
0: لان
3: الكورونا مدوره مبيه
4: وغنيه غنيه ساعات ساعات يكون هكا فرحه. وشنو يبكي كان
3: يبكي
0: هو في خلال الحصه لاحظت لي العديد من المرات مبروك باش يبكي. تذكر صغره وتذكر الاغاني
3: وتاثر الغنيه تاثر الانسان. تفكر والديه وتفكر شبيك يعني
4: ويتفكر نجاحاته. مبروك التريكي نذكر صدقني في الستينات يحكي لي احمد حمزه الله يطول في عمره قال لي مبروك التريكي مايكل جاكسون كي انتقلوا من في مدن داخل الجمهوريه قال والله يستناوه في مدخل المدينه كيران وناس
0: يستناوه في مبروك التريكي
3: يصوروا معاه كثير في الجم
0: في الان الان في الحفلات اكيد ثم اجيال عديده اللي ما تعرفكش واجيال عديده تعرفك.
3: نعم غير شك.
0: ولكن لاحظنا احنا الان في الاستوديو كونك عامل برشا جو مع الفرقة اللي يعتبروا أولادك
3: وأولادي الكل كلهم خدمت معهم كلهم أولادي هذا.
0: نعم لما حبيت باش نقدم لك سؤال سي مبروك، علاش ما تعملش يعني كتيب خاص بيك، خاص بسيرتك الذاتية، بأغانيك، بمسيرتك الفنية، علاش ما تعملش يعني سيت في الانترنت؟ علاش فما برشا فنانين، فما برشا مواطنين وبرشا مستمعين يحبوا يعرفوا الفن التونسي
3: في الخارج من خلال الانترنت يتعرفوا عليك اجيال جديده. ان شاء الله اولادي، ان شاء الله اسنا محمد علي يعمل، ان شاء الله
0: محمد علي يعمل موقع ليه وموقع خاص،
3: لكن بوه قبل
0: قال لك يعني وافق محمد علي
3: من غير شك.
0: على كل حال احنا حبينا من خلال الحصه هذه باش تكون حصه تكريميه، وحبيناك باش تجي معنا لاذاعه المنستير، لكن نظرا لظروفك الصحيه مشكوره جدا اذاعه المنستير خلتنا باش نتحولوا الى اذاعه الساقس ونقدموا هذه الحصه اللي فيها العديد من المصافحات، كما صافحنا بالغيث الصيادي وحكينا على مسيرتك الفنيه. اكيد اللقاء هذا مازال باش يتواصل، وحبينا كما قلت منذ قليل شبابنا اللي يغني لغاني القديمة متاع مبروك التريكي، وخاصة شفناه من خلال التسجيل الخارجي اللي
3: في الروضات
0: الأخت كريمة على ذكر الروضات وعلى ذكر الكورال. أكيد هنالك كورال جد جيد كان تابع لإذاعة
3: في جميع الطفل والأكثر.
0: مش نحكيه على الكورال بعد قليل، نمشيه مع المكالمة الهاتفية. ألو
1: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
1: عسلامة.
0: أهلا وسهلا، تكون معنا بدرية ولا أحلام؟
1: لا لا بدرية السيد معك.
0: أهلا وسهلا بدرية السيد، باش نعرفك. أهلا، باش نعرف بدرية السيد للإخوة، العديد من المستمعين في إذاعة المونستير يعرفوا بدرية السيد، لكن بالنسبة لسي مبروك وسي جمال والإخوة اللي يسمعوا فينا الآن، بدرية السيد هي من برنامج يلا نغني مع زميلة نجوى، وحبينا باش ناخذوها باش يكون هنالك تواصل بين الأجيال. وبدرية السيد عندها صوت جميل جدا، وهك علاش خليناها معنا في برنامج اللي نقدموه الآن خصيصا لسي مبروك التريكي، باش يكون هنالك لقاء، هنالك تواصل للأجيال. بدرية السيد صاحبة الصوت الرقيق باش تحدثنا يعني عبر الغناء مع الأغنية اللي الأغنية الحدث، الأغنية اللي كونت نجم
3: أجيال
0: نجم في ذلك الحين يعني في السبعينات
3: ستينات.
0: في الستينات
3: 62.
0: بدرية السيد شنو تعرف على مبروك التريكي؟
1: والله فنان كبير برشا وقدير برشا، وانا واحده من الناس نحبهم الفنانين المتثبتين باصالتنا واللي رافيهم تونس بالحق، رافيهم تونس والاصاله نتاعنا.
0: احنا كي تكلمناك البارح ما رفضتش وقلت مرحبا ونغني وعلاش لا، وتو ندخلوا الانترنت نشوف شنو الاغاني اللي سي مبروك تريكي ونحفظ اللي نقدر عليه. شنو باش تسمعنا الآن؟ دائما في نطاق التواصل بين الأجيال،
1: باش نسمعكم مقطع منها يطول عمرك.
0: أي هيا بدرية هذه فرصة.
1: يطول عمرك يا ميمة يا حنينة، وتعيش يا بابا وتنور علينا. يطول عمرك يا ميمة يا حنينة، وتعيش يا بابا وتنور.

بكم الدنيا تزهى وتحلف في عينينا، يطول عمرك يا النيمة يا حنينة، وتعيش يا بابا وتنور علينا تعيش.

0: يعطيك الصحة بدرية. احنا مش نسأل سي مبروك وسي جمال على صوت بدرية.
1: صوتها سمح.
0: سمح برشا.
1: صوت وراكز صوتها راكز وسمح ياسر وربي ينجحك إن شاء الله بنتي.
2: عندها زخرفة الجروبات وفي نهاية الجملة تبارك الله عليها.
0: عندها
2: يعطيك الصحة يا بدرية. بسم الله ما شاء الله على بنتي.
0: على كل سي مبروك تنجم تلحنها أغاني بدرية.
1: لحنها علاش لا؟ إذا كانت تحب تغني لحن لا
0: بدرية
1: نعطيك الكلمة من
3: تو. نعم
0: أكسي مبروك شي لحلك
1: علاش
3: شرف كبير ليا. أقول له الله ربي يطول لنا يطول لنا في عمرك ويخليك
1: يعيشك يعيشك
3: يخليك في قرونا الكل
1: يعيش بنتي يعيشك يعيشك.
0: شكرا لك بدرية مزيد من التألق. أنت الآن فين وصلت الدور النصف النهائي الدور النهائي فين وصلت بالضبط في برنامج
3: الدور النصف النهائي
0: النصف النهائي ووقتاش باش تواصلوا المسيرة الفنية هذه؟
3: ان شاء الله انا نقرا المعهد العالي للموسيقى وان شاء الله بابا ان شاء الله خطوات ثابته.
2: شكرا لك يا بدريه. هكا وعد بعنتي مبروك لك جميل شاب يكلم لك
1: لحلك
2: ان شاء الله تاخذ اختي فتحيه تاخذ رقم الهاتف الجوال نتاعو وتصل بمسي مبروك ويلحن لك
1: من غير حتى
3: اوكي شكرا.
0: الاخره بدريه نخرجوا بحاجه. شكرا لك شكرا لك ربي ينجحك الى اللقاء يعطيك الصحه للتدخل هذا. هذه الاصوات الشابه اللي اذاعه المناسير يعني كانت سبب
1: في بالي في يعديوا فيهم في قناه 21 نشوفهم راهو هذه نعم. ياسر برشا اصوات فرقه زاد طيبه ممتازه فرقه سمعه
0: فرقة سي المنصف الفريني سي صدق
1: تحيه ليهم ويعطيهم الصحه نعم.
0: في نطاق التواصل وفي نطاق التحابب بين الاجيال ما فماش قطيعه اكيد هنالك الفنان والحياة هي سلسلة وأكيد في ميدان الفن ما يلزمش تكون هيك القطيعة وإحنا من الجيل معين وإحنا من الجيل معين. سي مبروك تريكي لو كان الفنانين الصغار في العمر يعني يتصلوا بيك ويغنيوا لك الأغاني بتاعك
1: حتى مش طريقة
0: برسيون جديدة
1: مسألش يحب يغني يغني أراه إحنا ما غنية تنقز على الحوت اللي هي متاع نحنا ويغني فيها زياد غرسة وقال تراث مش تراث هذيك تلحين وكلمات مبروك تريك وغناء جمال شبي
0: ويقول
1: تراث هي عليها هكاك احنا عندنا حاجه باهية وعندنا حاجه مشوه الفنانين يغني لك غنيتك وما يذكركش علاش
0: يعني هذه الحاجه المشبهه
1: يعني الفنان تحس في النفس شنو زياد غرسه تعب انا ولدي هكا ماشي ولا تسمع جمال شبي جمال شبي تاريخ
0: زياد غرسة صحيح هو صغير في العمر لكن كبير في الفن
1: فن كبير لكن وقت اللي تاخو متاع الناس افكر الناس قول راي هذه من عند تاع الفلان
0: الملكيه الفكريه والفنيه يلزم احترامها
1: مش ماديا ما حشناش بالماده اذكرنا العباد اللي عملوها وكو
0: لعب الكوره
1: رياضه في العالم مشهوره شوت اقفز اجري بركه اضربها تقطع الشبكه تخلي جمعيتك منصوره
2: مقام
1: سي بيمول أم سي بيمول
0: أعمل سي دي
2: شمنه سي بيمول.

0: هذه تغنى بالكرة.
1: لعب الكرة.
0: وكل واحد يغني على ليلاه. كل واحد يغني على جمعيته. تو جمع الشاب يغني فيها ويتفكر في النادي السفاقسي.
1: ولا
0: نفكر في رالوي. سكر حديد السفاقسي.
1: اي نعم.
2: شوف.
0: كل حد يغني على جمعيته.
2: أختي فتحية لبسك حلوب أبيض. وانا لبس أزرق أبيض.
0: المسير.
2: المسير.
1: جيتكم لبس لك حلوب أبيض.

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان.
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال.
2: أجواء طيبة مع لعب الكورة ومع سي مبروك التريكي. مرحبا سي مبروك. هو في الحقيقة كثير التشويش يشوش مليح. والسؤال الآن سي مبروك، الأغاني هذه المزيانة اللي غنيتها علاش ما يعودهاش ولدك بطريقة جديدة؟ اللي كان عنده صوت سمح كما تقول.
3: عنده صوت أما مش كي صوت بوه.
2: عليه
3: ولا بالحق
2: أنانية هذه؟
3: لا لا مش أنانية، كان حتى ربي شاتها. وأنا عندي ثلاثة أولاد، زوز أولاد وبنية، وكل حد صوته وكل حد لا وديما يعني نعطيك حاجة يعودوهم تو صغار في الروضة. بنتي تغنيهم هيبة تغنيها طول عمرك وصوتها سمح، لكن مش كيما جدة.
2: مش كيما جدة،
3: لا لوريجين ديما
2: لوريجين
3: يعني الأصل ديما أصل. يغنيهم الصغار تو في الروضات فهمني، احنا كنا نتعاملوا مع صغار وتعاملوا في روضات او سي جمال و
2: لكن متسالش. هو الان
3: لا متسالش،
2: الاصوات اللي نسمعوا فيها مش اصوات جميله جدا، لكن في نطاق
3: لكن اضافه اللي انا وقت اللي يغنيوا لي الاغاني بتاعي انا انا نشيخ
4: حلو برشا تبقى في
3: كيما اليوم
4: في ذاكره اجيال.
3: نعم كيما اليوم جايينك لهنا لصفاقس هو في حد ذاته تدويج.
2: كل
3: انت في مستير
2: مستير
3: نفرحوا بيك يعني مثلا باكو نوار وتصاور
2: لا
3: جايينك هنا هو الباكو نوار متاع انت عباره اذاعه مستير كامله جات بالمدير متاعها بالكل. والله
2: بارك الله فيك.
3: والله نسي ومرحبا بيك.
2: شكرا لك. احنا مسيره قداش قلت لي من الستينات الى
3: من 61
2: قداش
3: حتى عندي تو 3 سنين من اللي خلصت روتريت
4: 45
3: ثم 45 سنة غناء في الإذاعة،
2: لكن ما زلت متواصل، ما زلت الرحلة متواصلة
3: الحمد لله. اللحن من لحن ديما خاطر اللحن يعني حاجة تجي هكا
4: حاجة
3: من لحن ديما نخدم عرس خاصة يعني هي دعاية تو في ذات مستير نخدم لكم عرسكم إن شاء الله الكل فهمني يعني نخدم عرس الناس الخاصة والحمد لله بفضل الله يحبوني ونخدم وعندي فرقة خاصة وربي نحمد
4: والمهرجانات
2: الفنان وكل. الآن الفنان بصفة عامة كيفاش ينجم يحافظ على صوته ويحافظ على المرتبة متاعه في الغناء ومكانته في الغناء؟
3: والله ثم برش عوامل وأولها هي التدخين. يعني مثلا تدخين يزمو الانسان ما يدخنش، اذا كانوا فنان يزمو ما يدخنش، يزمو يرقد بكري، يزمو ما يشربش الخمر، ما يشربش خمر
2: يحافظ
3: على صوته ويرقد بكري. والنوم اللي يتملك هذوما الاولانيين النوم اقوى منهم الكل. النوم هو الديابازون يعني اللي يشد الطبقه نتاع الصوت هو النوم. سماش وما كنتش زاده
4: يعني حاب يقول الفنان اذا يكون نقص نوم
3: مش يغني مش يأدي مليح.
4: يعني بالحق انا تو في العشيه لازم نرقد بالباهي باش في الليل نحترم روحي ونحترم الناس ونأدي على على على
2: الاغاني كما
3: يجب
2: كما يجب. نشوفوا احنا المكالمه الهاتفيه ان شاء الله تكون ختامها غناء ومسك. الو صباح الخير.
5: جانا رقم سعيد.
2: مرحبا بك. يتبقى الورد فين نحطك؟
5: وكحداك حتى
3: يتبقى الورد. قاسم صباح الخير. صباح الخير يا قاسم. مش حالك؟
5: صباح الخير.
3: يعيشك.
5: صباح الخير يا مبروك يا عزيز.
3: يعيشك
5: يا عزيز.
2: اهلا وسهلا الفنان الكبير قاسم كيفي.
5: يعيشك.
2: مرحبا بك.
5: جعلناكم سعيد.
3: يعيشك.
2: اغانيك سي قاسم كلها اغاني حظ؟
5: لا مش حظ، هي يقول لك ضربة الحظ تجي في ضربة واحدة،
2: لكن أغانيك
3: أغاني قاسم الكل حظ كلهم ضربين يعني
2: كلهم ضربين.
5: لخاطر تخدموا على قاعدة على قاعدة تخدموا على قاعدة لكل مقام مقال.
2: يعني أغانيك الكل تبارك الله وصلت للمستمع وصلت للمتقبل إلى حد الآن
5: يا ربي لك الحمد.
2: كيفاش تحافظ على المكانة هذه؟ ومنذ قليل قدمت السؤال في مبروك التريكي.
5: نعم.
2: كيفاش تحافظ على مكانتك اللي منذ الستينات منذ السبعينات؟
3: كيف معنا من 61 قسم معنا هذا كان 58 يغني في العودة. قسم
5: أختي العزيزة.
2: نعم سيدي.
5: أنا أقول لك حاجة ما أقوى من هكاية. البداية الانطلاقة البداية بدأت على صح على قاعدة صحيحة.
2: هذا المهم.
5: ومع هدايا ما ننساوش فضل الناس الكبار الله يرحمهم. انا خمسه كنت اخدم معاهم كل الاعراف كل ماتوا الله يرحمهم.
2: الله يرحمهم نعم.
5: من الشيخ بودي الله يرحمه.
2: هذا الشيخ الفنانين في صفاقس.
5: شيخنا الكل هذاك شيخ صفاقس. هذاك شيخ صفاقس وشيخ الاغنيه شيخ الاغنيه نتاع وخاصه التراثيه.
2: النوبه.
5: انه هاك النوبه اللي تشوف فيها وك الحضره وك كل خالي بديره.
2: نعم.
5: الانسان باش ما يعرفش ما نغطيوش عين الشمس بالغربات.
2: ما هو اجيالنا هذه يلزمها تعرف هذا سي قاسم.
5: هما عرفوه شيء هذاك اما استنكروا الناس. خاطر البدايه نتاعي انا بدات مع ملحنين كبار كيما سي محمد علول وسي محمد الدريدي الاخ عبد اللطيف العادي سي محمد كسكاس سي شادي النيل سي الحبيب الترابلسي ثم الناس مازالت موجودين هما يعرفوا اللي قال الكلام اللي قاعد يقول فيه.
2: مبروك
5: سي علي الحشيشه الله يطول في عمره.
2: مبروك
5: وقتها انا ومبروك زميلي اللي قاعد بجنبك
2: اي هو يحبك برشا
5: نخدموا حتى في الاذاعه ما غير مقابل
2: اي
5: كونها إذاعة صفاقس خاطر إذاعة صفاقس راهو كونوها أربعة ولا خمسة من الناس.
2: 8 سنين قعد سي مبروك ما

0: تبارك الله يحتذى بكم. فيما يخص اغنيه مبروك التريكي طول عمرك يا ميمه ولعب الكوره اللي هي من الاغاني الحظ بالنسبه لسي مبروك.
1: لا هو مبروك راه مش مطول عمرك يا ميمه يا حنينه ولعب الكوره.
0: اي
1: لا انا نعرفه التاريخ انا نعرفه.
0: باهي قول لنا على
1: التاريخ. مبروك جاء في وقت كي ما سافرش معانا مبروك الكارما تخش.
0: ما هو كان قالوا لي كان مايكل جاكسون وقتها.
1: لا لا لا لا كان عنده غنايه من الحلال واحمد حمزه.
0: اي
1: طفل جاء يعني من فوق جاء من فوق
0: يعني تولد فنان
1: صغير ما نعرفش الحب
2: سحوري نبعد عليه
1: صغير ما نعرفش الحب
0: صغير ما نعرفش العمر هو هو منذ قليل غناها لنا راهو الاغنيه
1: لا موجوده حتى في الفونوتيك في اذاعه الصفاقس موجوده
0: موجوده نعم
1: تعرف اذاعه الصفاقس الخزينه نتاع اذاعه الصفاقس الله يرحم والديه ملاهين ملاهين بشخصيه الانسان كيفاش خدم وكيفاش عمل له وقت السجل وقت خدم
0: يعطيه الصحه يعطيهم الصحه اكيد هذا دورهم المهني الكبير والضمير المهني يتحتم علينا ذلك سي قاسم. احنا نرجعوا للاغنيه الحظ اغنيه الحظ هي طول عمرك يا ميمه حبيت نسمعها بصوتك سي قاسم.
1: ما فماش حتى انا يعرفني مبروك ويعرفوني الفنانين نحفظ التراث القديم حتى العام
0: تحفظ زملائك الفنانين سنة فنانين
1: 88
0: اخ قاسم
1: الحسي ولا 98 يطول عمرك يا ميمه يا حنينه وتعيش يا وتنور علينا تعيشوا لسنين وسنين تعيشوا لسنين
2: وسنين تزهى تحلى في عينينا ايوه ايوه بس
1: غنيتها بشويه اداء راهو يا
2: ميمه يعطيك الصحه ماشي يعطيك الصحه وانت معروف عليك شنو قاسم الكافي قاسم الكافي الروح نتاع الاداء
0: قاسم الكافي هنالك سؤال يقول اللي فما برشا فنانين كيف نقولوا لهم غني اغنيه فلان يقول لك والله ما نحفظهاش الا نراه هو فعلا ما يحفظهاش ولا ما يحفظهاش
1: لا لا لا مش ما يحفظهاش نقول لك على حاجه يعرفها وكفنان احداك مبروك اما يقول لك راهو صباح ما نغنيش
0: الفنانين
1: الكبار والا ما يعرفش الطنطه اللي باش يغني عليها
2: احنا نغنيو توا انا غني قاسم الكل نغنيهم احنا غني قاسم توا نغنيهم ونخدموا بهم على السلامه جيتي لالا العروسه
3: كمون منين الكل
2: والكمون منين
0: ويا نانا
2: ويا نانا وي الكل
1: ويا صالح
2: ويا صالح يا صالح يا صالح يا قمح البالوني نغنيهم الكل نغنيهم ما نغنيهم غني بعضنا
0: جمال الشابي معنا في الاستوديو
2: جمال الشابي مرحبا يا قاسم
1: جمال خويا هذاك جمال الفنان هذاك
2: الله يبارك فيك
1: فنان نهار طيب جمال هذاك انا مسميه الفنان النظيف
2: الله يبارك فيك يا قاسم
1: يعني باللغه الارتيست هذاك في قلبه برشا حوايج في قلبه مخزونين برشا حوايج كيفاش ما خداش حظه والله بجد
2: الله يبارك فيك يا قاسم
1: والله بجد
0: الحمد لله
2: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله ونعم
1: بالله
2: شكرا
0: على كل هو جمال الشابي معروف وجمال الشابي معروف بحسن الاداء وباختياراته الغنائيه بالكلمات وباللحن الى غير ذلك. احنا مشكور جدا اخ قاسم كافي على هذا التدخل وكنا مبرمجينك في فنان على البال لكن للاسف وهو لحسن حظنا كنت ضيف معنا في اذاعه المنستير
1: ايوه هيك علاش
0: هيك علاش
1: هيك علاش قلت لك مراني تعديت وما نحبوش استغلوا الفرصه كل شهر ولا شهر نص شهر الواحد يبعد شويه يبعد شويه
0: مش يحبوه الناس
1: ماله
0: شنو عندك في المهرجانات الصيفيه سي قاسم؟
1: لا لا لا المهرجانات ما نحملها مش بكل
0: مال شنو تحمل؟
1: ما نحبها مش بكل انا خليني لايب مفروحات الناس بالشعب التونسي الله مصلي على النبي وانا رابح ريحتي ايش دخلني مش تخدم في كارتاج ولا في الحمامات ولا خليها للمطربين اللي يغنيوا مليح
0: قاسم كيفي ما يغنيش مليح
2: لا قاسم باهي قاسم هو البارح يخدم معايا في عرس شيخه ودخلت المراه وكسر خيره وبارك الله فيه
0: على كل حال هذه تحية من الفنان قاسم كافي إلى خوه
1: تحية لإذاعة مستير
0: شكرا لك
1: وتحية للسيد المدير هذاك أخويا راهو خويا أنا كي نغزر السيد المدير نتاعكم نتذكر زميلي الله يرحمه ينعمه نجيب الخطاب الله يرحمه ينعمه وهو من تطاويل
0: أي ونعم
1: لله أي نعم لله
0: شكرا لك سي قاسم كافي تحياتنا لك وإن شاء الله دائما متألق في هذه في الأجيال هذه والأجيال القادمة إن شاء الله
1: وإن شاء الله مع أخويا مبروك وسي جمال
2: يعيشك ربي يعاونك شكرا لك قاسم
0: شنو باش تفتحونا الآن شكرا لك قاسم شنو باش تفتحونا الآن
2: نحب نهدي المبروك حاجة يفيق بمقامه ونهنيه بتكريم هذا من ذاك
0: في النهاية

0: فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز على الموجة 104.7.
3: انتم زوز معرسي، عندكم حكاية حب مميزة؟ تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا؟ وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
4: مؤثرة وملهمة؟
3: مال البرنامج هذا لكم انتم؟
4: آدم وحواء،
3: آدم وحواء،

0: اجوا بحذا للإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من العشرة نص النهار.
1: مساء الخير، أهلا بكم في نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين. المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية تدعو التجار إلى تحسين الخدمات وتشجيع تسويق المنتوج الوطني. إدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقيروان تنفذ حملة نظافة شملت 40 كيلومتر من الحواشي ومجاري المياه ورفع الأوساخ ومخلفات البناء. عمادة والأطباء تؤكد أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته وتطالب السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الدخلاء. تحية طيبة، أهلا بكم. دعت كل من المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالمنستير والمندوبية الجهوية للسياحة التجار وأصحاب مغازات بيع منتجات الصناعات التقليدية إلى تحسين الخدمات المقدمة للحرفاء ومطالبة بضرورة العمل على تشجيع تسويق المنتوج الوطني والامتناع عن ترويج المنتوجات المقلدة والموردة والمساهمة في نشر صورة مميزة للصناعات التقليدية التونسية من أجل تنشيط الحركة التجارية بالمدينة العتيقة بالمنستير ومضاعفة فرص ترويج منتوجات الصناعات التقليدية وتشجيع الزوار على استهلاك المنتوج الوطني. كاظم المصمودي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير.
2: حملة تحسيسية مع التجار حتى يقدموا منتوج ذو جودة، منتوج يكون تغليف سهلة، تقديم بعض التشجيعات من خلال تعب بعض التخفيضات على بعض المنتوجات، لما لا تركيز ورشات حرفية حية. نعرف أن السائح خاصة الأجنبي يحبط عند دخول مغازى للصناعة التقليدية أن يشوف المنتوج يخدم قدامه ويشوف المنتوج هدايا كيفية طريقة الصنع ويحكي مع الحرفي ونجم يقوم معه بطلبيات حسب رغباته. ثم كذلك إشهار الأسعار جديد يدعم ترويج منتوجات الصناعة التقليدية مختلف المنتوجات. ثم كذلك الأخوة التجار مع تمدبينا تكون عملية استقبال السائح وكون مجهود كبير، تكون عملية استقبال السائح بالبشاشة بالابتسامة حتى كيف يطلب فاتورة نقدمون الفاتورة. هي عملية ترويجية وتحسيسية حبيناها أنه تزامنا مع فترة ذروة الموسم السياحي، ذروة الأقبال على مدينة مونستير، أنه تشجع السائح لدخول المدينة العتيقة خاصة حومة الشراقة. فيها العديد من التجار، للأسف بعض منهم محلات مغلقة، تحبوا المحلات هذه ترجع تخدم، حبوا التجار الكل يخدموا، الحرفيين زاد كيف الموجودين. نعرفوا أنه مشتريات السائح هي تمثل نسبة هامة من ترويج منتوجات الصناعة التقليدية. إن شاء الله الحملة هذه بدأت في الأسبوع هذا في شهر أوت، تتواصل حتى موفى آخر سبتمبر باعتبار أنه الموسم السياحي والصيفي يتواصل معتها لفترة طويلة، وإن شاء الله معتها تعطي صورة طيبة على المنتوج الصناعة التقليدية ونرفع من مشتريات السائح ونطول فترة بقاء السائح داخل المدينة العتيقة أكثر ما يمكن.
1: تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقيروان حملة نظافة موسعة بالطريقة الحزامية شملت مسح نحو 40 كيلومتر من الحواشي ومجاري المياه وتنظيف قرابة 500 مجرى إسمنتي ورفع الأوساخ ومخلفات البناء والأشجار المتساقطة. مزيد من التفاصيل مع السيد عارف فخفاخ المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بالقيروان.
3: تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقيام بعديد الحملات النظافة الموسعة خاصة بطريق الحزامية، تتمثل خصوصا في دونك مسح حوالي 40 كيلومتر حواشي ومجاري مياه جانبية، جهر وتنظيف قرابة 500 مجاري مياه إسمنتية، إزالة ورفع عديد من الكميات الكبيرة من الأوساخ وفضلات وفضلات البناء وبقايا الأشجار المتساقطة جراء الرياح، وتنظيف المفترقات من الأتربة مع دهن الحواشي والأرصفة المفترقات. وأيضا في طور الاستعداد للتقلبات المناخية قامت الإدارة الجهوية بعديد التدخلات وذلك بجهر وتنظيف عديد المجاري المياه والمنشآت المائية وأيضا تنظيف بعض البلوعات المتواجدة بمدينة القيروان. وأيضا قامت الإدارة الجهوية بتشوير ممرات المتنجرين وتركيز عديد من العلامات المرورية التي تم إتلافها وخاصة في محيط المدارس على الطرقات المرقمة.
1: في إطار الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان، برمجت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية 364 نشاطا دينيا من محاضرات ومسارات ودروس، حيث تم إضافة 100 نشاط هذه السنة. أكثر تفاصيل يقدمها صلاح أذويبي المدير الجهوي للشؤون الدينية في تصريح لزميلنا نادرة بن رجب.
4: إضافة 100 نشاط من دروس ومحاضرات وأختام قرآنية ومسامرات وندوات، وإضافة إلى ندوة المولدية هذه اللي نشهدوها، وكذلك مشاركتنا مع الوزارات التي تحتفي بمناسبة المولد كوزارة الثقافة ووزارة السياحة ليكون عمل مشترك، لأن القيروان وهي رابعة الثلاث كما يحلو للجميع قولها ولها مكانتها، وأكثر دليل أنها أكثر من قرن وهي تحتفل بالمولد النبوي الشريف.
5: الآن قديش عددها اللي باش يتم تنظيمها؟
4: احنا في القيروان اثناء فما 364 نشاط، ونحب نعطيكم نضيف لكم أن وزارة الشؤون الدينية أعدت بهذه المناسبة قرابة 10500 نشاط ديني، هذا في كامل تراب الجمهورية، يجمع بين الدروس والملاءات والمسابقات والمحاضرات. يعني هناك برامج الإعلام الديني، كذلك مؤسسة الإذاعة والتلفزة، هناك مشاركة وزارة الشؤون الدينية في البرامج، هناك كذلك معرض الكتاتيب، مواكبة يعني الجوامع المركزية بحضور المواطنين والاحتفالات الجهوية، هناك العديد والعديد من الأنشطة التي قامت بها وزارة الشؤون الدينية وهي تتكامل مع هذه المناسبة الطيبة الكريمة وهي مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم.
1: أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، مشددا على وجوب أن تجرى عملية الحقن وغيرها من الأعمال الطبية ذات الغايات التجميلية من قبل مهنيين مؤهلين وذوي كفاءة وفي ظروف تضمن سلامة المرضى. واعتبرت العمادة أن التطبيع مع مثل هذه الممارسات، خصوصا عندما يتم الترويج لها أو الحديث عنها بشكل علني في وسائل الأعلام وعلى مختلف المنصات، يستوجب تدخل السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة. الدكتورة مها بن معلم حشيشة، أمينة مال مساعدة بالعمادة الوطنية للأطباء بتونس.
6: عملية الحقن المواد الطبية كلها راهي تعتبر عملية طبية وتخضع لقانون ممارسة الطب، من حقن الفيلر، حقن البلازما، أي حاجة تخترق الجلد متاع الإنسان راهي تعتبر عمل طبي ويقوم بها كان عن الطبيب المؤهل لذلك. فما بعض الأجهزة الطبية التجميلية المتطورة واللي تستعمل درجة عالية من الحرارة اللي تنجم تؤدي إلى بعض المضاعفات، كيف راهو هذه نجم نستعملها كان عن أطباء التجميل واللي هو مكونين باش يعرفوا الاناتومي الفيزاج اللي يقدر تصير مضاعفات. الطبيب ينجم يتدخل وينجم يعرف باش ما تصيرش المضاعفات هذه، كيف توسكي تقشير كيميائي او ما يعرف بالبيلينغ اتسيتيرا اللي يستعمل برشا مواد، والا لانجكسيون دو برودوي كيما لا ميزوثيرابي ولا اي ماده باش نزرقوها دونك وتتعدى الجلد نتاعنا، راهي لازمها تكون في نطاق الطب التجميلي عند اطباء مؤهلين. كيف فما برشا اجهزه اخرى اللي تعتمد على تقنيات متطوره جدا ما ينجم يستعملها كان اطباء التجميلي. وفي الإطار هذه أكدت عمادة أنه ماذا بين المواطن التونسي يحاول الممارسات هذه يتأكد بأنه يكون طبيب مؤهل وعنده الكفاءة في طب التجميل باش يقوم بالأمور هذه باش ما تصيرش مضاعفات بالنسبة للصحة متاعه.
1: شهدت الساحة التعليمية مؤخرا حالة من الجدل الواسع حول حرمان ورفض توجيه عدد من الطلب المتفوقين في منظرة الدخول إلى المدارس الهندسية بتونس، فقد تفاجأ عدد من الطلب المتفوقين من بينهم طالب أصيل منطقة حفوز متحصل على المرتبة السادسة وطنيا بشطب أسمائهم من منظومة التوجيه الآلي وتعويضهم بطلبة آخرين من قوائم الانتظار. كاتب عام المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس ريان بن علي أكد غياب التفاعل مع طلب المعنيين، داعيا وزارة الإشراف إلى إسراع بالتفاعل وتوضيح المسألة.
7: برشا طلب تعرضوا للمظلمة هذه، لكن الأهم أنه بصفتي ممثل طلبة مع التحضير للدراسات الهندسية، أنا طالب تميز السنة في المناظرة متاع دخول مدارس التكوين المهندسين، حصل على رونسيس على المستوى الوطني، دار الشعب اللي يحل التفاصيل أنه هو يكون رونسيس ويوصل مثلا بوليتكنيك، لكن ما رعنا إلا أنه بعد يلقى روحه رفوزي، رغم تأكده الكامل من أنه عمل كونفيرماسيون للشواء متاعه، يلقى روحه رفوزي والبيبان مسكر، حتى معنا ما يحب يعطيه شنو يعمل بالضبط، اللي مش يقدم المطلوب. أنا الجهة اللي باش يكلمها ما فماش تفاعل معها كبير، اللي حير أكثر أنه ما هوش هو فقط، ذي جدال صاير في أنه برشا من الناس تأخذ الكونكور وتتأكد من تعميل أساسها، لكن من بعد تلقى روحها ما هيش ماخذة شوى متاحة ورفزي، علاش وكيفاش صار الشيء ذي، علاش كونفيرماسيون ما تعددش، ما نعرفه حتى شيء. يخوي حتى إذا كان صارت غلطة سواء من الطالب وإلا من السيستم، عطونا شكون راجعوه، شكون نكلموه، شكون نحكم معاه، وين نوصل المطلب نتاعنا باش صوت الطالب هذا يوصل، ما تحرمش على خاطر راهو هو هذا وجه البلاد، راهو سيدي برونسيس في الكونكور، معناها النخبة نتاعك اليوم لازمك توقفلها باش ما تضيعهاش.
1: وصلنا لختام النشر، نذكر بالعناوين. المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية تدعو التجار إلى تحسين الخدمات وتشجيع تسويق المنتوج الوطني بالمنستيرة. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقيروان تنفذ حملة نظافة شملت 40 كيلومتر من الحواشي ومجاري المياه ورفع الأوساخ ومخلفات البناء. عمادة الأطباء تؤكد أن الطب التجميلي يظل نشاطا طبيا قائما بذاته، وتطالب السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الدخلاء. شكرا على الاهتمام.
8: سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط تبع الموجة. صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: عسلامة. سنتين وأنا بعيدة عنكم، قديش اشتقت لكم وقدي بين الوقت طويل، وكنت كل ما بشوف زهر الياسمين بفكر فيكم، وكل ما بشوف شباك أزرق مفتوح على الشمس والبحر والأمل فكر فيكم. قولي بحبكم، بحبكم كتير، ليش الوقت هالقد طويل؟ من بيروت جينا أستاذ أسعد خوري والموسيقيين كلهم، جينا نحييكم ونقلكم الليلة نترك هموم الدنيا برا ونغني عن سنتين غياب. نغني نغني نغني ونفرح نفرح نفرح بلحظة الله عطينا إياها من السماء. أنتوا بركة بعمري، بحبكم قد الدنيا.

Mabsutin, Barsha.

مساء الخير، أهلا بكم في موجز 11 مساء من إذاعة المنستيرة. كشفت أحدث بيانات المرصد الوطني للفلاح عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال 9 أشهر الأولى من الموسم الحالي، وسجلت الكميات المصادرة ارتفاعا قياسيا بلغ 368,000 طن مقابل 236,900 طن خلال نفس الفترة من الموسم المنقضي، أي بزيادة نسبتها 55.3%. وانعكست هذه الحركة التصديرية وفق المرصد الوطني للفلاحة إيجابا على الإيرادات المالية للبلاد. أعلنت نقابة تونسية لأطباء التجميل في بلاغ لها اليوم عن صدور وشيك لكراسات الشروط الخاصة بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع، واعتبرت أن كراسات الشروط تعد تقدما بارزا سيمكن من مكافحة الممارسات غير القانونية ويسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى الكثير من الفوضى. توجت محكمة المحاسبات بالجائزة العربية الرابعة في المسابقة الاستثنائية للبحث العلمي في مجال الرقابة خلال مشاركتها ببحثين حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التدقيق، وتندرج هذه المسابقة في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. شهدت منطقة الغيران بمدينة مسراط شمال غرب ليبيا مساء اليوم انفجارا كبيرا داخل مخزن للأسلحة والذخائر تابعة لإحدى الكتائب العسكرية في حادث أثار حالة من الهلع بين السكان بالتزامن مع تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من موقع الانفجار وفق مصادر محلية. شن الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية عدة اعتداءات على قرى متفرقة جنوب لبنان، ونفذ الاحتلال غارات على محيط منطقتي علي الطاهر والدبشة، كما نفذ غار على بلدة دير سريان وأطراف بلدة تبنين. ونشرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم تحديثا لأرقام ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أوت، وأحصت الوزارة ارتفاع حصيل التوسع العدواني الإسرائيلي منذ مارس الماضي لغاية 21 من أوت الجاري لحوالي 4400 شهيدة وأكثر من 12,000 إصابة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تتطلع لإبرام اتفاق لكنها ليست مستعدة للصفقة المناسبة، وأضاف أن بلاده تسيطر بشكل كامل على الحدود وعلى مضيق هرمز. نلتقي مع منتصف الليلة.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

تعبت؟ روح عالبيت؟ نضل؟ اوكي.

شو عم تقولوا؟ شو قلتوا؟ وبدأت

0: الشير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: اللي يقول سيف
2: أكتب برشا
3: مساء الخير
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيك استقبلوني
5: مساء العشق والغرام بيك
6: ومرحبا بيك
4: بوصلة
7: أنا سهلة فيك أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
1: الكل مهرجان رواده رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
8: الله يحرسه للأمين
9: جاهزين معايا للأبداع
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
10: صيف ومهرجان الاربع والسبت من 10:30 الليل
11: تمام منتصف الليل من إذاعة المونستير ومنها نقدم آخر مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم أسعد الله أوقاتكم بكل خير أكد الخبير في المياه حسين الرحيلي أن إشكالية المياه في تونس تعد أزمة هيكلية مستمرة تتكرر سنويا وليست مجرد أزمة ظرفية عابرة وأشار الرحيلي للاستهلاك المفرط للمياه المعلبة مشيرا إلى أن تونس صنفت ضمن أعلى الدول استهلاكا للمياه المعلبة بنحو 246 لتر للفرد سنويا مقابل معدل عالمي لا يتجاوز 42 لتر وهو ما يعكس تدني جودة مياه الحنفية وفقدان المواطن التونسي الثقة فيها ذكر مراسل الإذاعة الوطنية عجيل العوني أن هناك أنباء شبه مؤكدة عن غرق مركب هجرة غير نظامي عرض سواحل مدينة بنجردان بالجنوب الشرقي التونسي وتفيد المعلومات أن المركب غادر سواحل منطقة الكتفة يوم الأربعاء الماضي وكان على متنه عدد من المهاجرين غير النظاميين أغلبهم من أبناء بنجردان وبعد 6 ساعات من انطلاقه انقلب المركب عرض البحر ولا زالت الأبحاث متواصلة من أجل التأكد من الحادثة مكنة آلية العودة الطوعية وإدماج وإعادة الإدماج المنفذة في تونس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وممثلياتها بتونس من العودة الطوعية لأربعة آلاف وثمانمائة وتسعة وعشرين مهاجرا غير نظامي منذ غرة جانفي الماضي ليرتفع بذلك العدد الجملي للمستفيدين من هذه الآلية إلى 25,103 مهاجرين غير نظاميين منذ أحداثها فضلا عن عدد العائدين عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية أبدت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي مواقف متشددة حيال السياسات الإسرائيلية والخطط لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وأكدت هذه الأطراف رفض قرار إسرائيل فتح عطاءات لبناء 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية ففي بريطانيا أفادت وكالة بلومبرغ بأن حكومة رئيس الوزراء أندي برنام تعمل على إعداد نظام عقوبات جديد يستهدف حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية نقطة نهاية هذه المحطة الإخبارية الموجزة تصبحون على خير
1: هيا هي ريحة القهوة والزعتر المنثور هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال هي الترحال في المجال هي الياسمين والفل هي ملكة الرياحين الكل هي وهي وهي اللي

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.